0: عظيم.
1: استمعنا خاشعين إلى آيات من كتاب الله الحكيم.
2: أعزائنا المستمعين، نتوقف الآن مع الفترة الدينية لصلاة الفجر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هات سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرة، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

تنسى دائما أن تكبر، هي التي تجعل الصحراء أصغر وتجعل القمر أكبر. الصوت الدافئ المليء بالأمل والحنين، الفرح والبدايات.

0: من قلب الشارع، من سوالف الناس، لأول ضحكة في الدوام، من بيتكم لسيارتكم لمشوار يومكم، نحن معكم في صباحكم عماني.
1: صباحكم عماني،
2: صباحكم عماني،
0: من 6:30 إلى 10 الصبح مع وفاء البلوشي وشذى الوهيبي على هلا أف أم.
3: صباحكم عماني.
0: تواصلوا معنا اليوم واسمعوا إعلاناتكم على هلا أف أم. لمزيد من الاستفسار كلمونا على الرقم 2200-9004.
4: 2200-9004.
0: تواصلوا معنا اليوم.

0: مرت الساعة بسرعة مع فيروز وجمال صوتها وروعة أغانيها واختياراتها. الوقت يمر وساعتنا الصباحية لأغاني فيروز لليوم انتهت.
1: باقي نص ساعة على برنامج صباحكم عماني.

0: باقي ربع ساعة على برنامج صباحكم عماني.
1: لأن عيشة عمان شيء ثاني، اغتنم فرصها في مصر.

0: عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير. والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
1: من قلب الشارع، من سوالف الناس، لأول ضحكة في الدوام. من بيتكم لسيارتكم، لمشوار يومكم، نحن معكم في صباحكم عماني.
2: صباحكم عماني،
3: صباحكم عماني،
1: من 6:30 إلى 10 الصبح مع وفاء البلوشي وشذى الوهيبي على هلا أف.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الأحبة عبر هلأف أم صبحين عليكم بالخير، وبسم الله والحمد لله وتوكلنا على الله ولا إله إلا الله والله أكبر. اليوم وصلنا معاكم لليوم الجميل، يوم الخميس ونهاية الأسبوع. صباح الخير.
1: نهاية الأسبوع ما شاء الله، يوم الخميس، أهلا وسهلا فيكم إذن مستمعينا الأحبة. أكيد تواصلنا مستمر معكم ولازلنا في بداية المشوار التواصل الأسبوعي أكيد الدائم مع مشاركاتكم، رسائلكم، المزاج الصباحي والسوالف الصباحية معكم ومع ضيوفنا، ونحن أكيد وصلنا معكم لمشوار يوم الخميس، المشوار اللطيف الجميل السعيد اللي كذا نحبه كلنا، كل الموظفين يحبوا الخميس أتوقع.
0: طبعا يعني نهاية الأسبوع وتحسين كذا ها تاخذين نفس، مجرد شعور وتذكير إنه يعني بكرة إجازة واليوم بخلص، فإني أقدر مثلا أسوي أي جدول مع الأهل، أقدر أني أطلع، أقدر أني مثلا أسهر، ما أنا مثلا بدري، ولو نحن
1: كفاية يعني كفاية الحرية بالضبط. أني ما أسوي منبه،
0: أنا بكرة ما في منبه،
1: أيوه هذه كفاية، ما أسوي كذا 6-5 منبهات وراء بعض خوفا أني أنا ما أقوم والله للدوام.
0: فهذا بحد ذاته أتوقع يعني كفيل أنه يصنع لك يومك، أنك بسم الله ما شاء الله تفتح عينك اليوم، الحمد لله الذي عافانا والحمد لله اللي رد لنا روحنا، فإنه أحنا عايشين هذا الصباح الجميل، صباح الخميس ونهاية الأسبوع، ونأجز بكرة وبكرة يوم مبارك الحمد لله. الإحساس والشعور هذا بحد ذاته جميل أكيد. وأحنا بنهاية الأسبوع عندنا علوم وسواليف كثيرة كثيرة كثيرة كثيرة، وواحدة من هالسوالف والعلوم دام احنا في بداية هالمشوار نخبركم مستمعين انكم تشاركوا معنا بمسابقة موجودة على حساب هلا اف ام، في بوست راح تلاحظوه على حساب هلا اف ام على انستغرام، ويعني المسابقة هي عن مسرحية إيش؟ مسرحية منتزه الخيران، يعني واحدة من أقوى العروض المسرحية الموسيقية منتزه الخيران بالتعاون مع المهل الإنتاج الفني، في فرصة لكم أنتوا مستمعين لحضور العرض على مسرح مدينة العرفان في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض يوم 8 أغسطس. فالمطلوب منك أنك أنت تروح تدخل على حساب هلأف أم على إنستغرام، تمنشن شخص ودك أنه يحضر معك العرض، وتابع أيضا حساب هلأف أم وحساب المها للإنتاج الفني، فراح تدخل وراح يتم اختيار فائزين اثنين، كل فائز راح يحصل على تذكرتين لحضور العرض، والإعلان إن شاء الله عن الفائز راح يكون معنا في برنامج صباحكم عماني. فاللي محبين العروض المسرحية الموسيقية هذه فرصتكم، ومسرحية طبعا منتزه الخيران من المسرحيات اللي فعلا الترند والفترة الأخيرة، ويعني في مجموعة كبيرة حابة أنها تروح، فهذه فرصة أكيد نقدمها لأثنين من مستمعينا عبر هلا أف أم أنهم يكونوا فايزين معنا.

0: محظوظين ومبسوطين لمتابعتكم لنا ولكل الفيديوهات والصور اللي ننشرها يوميا على الانستغرام
1: on insta at hala fm radio
0: follow hala fm على الانستغرام
2: at hala fm radio
3: hala fm
1: مزاجك للعرب.

ومستمعينا من صباحكم عماني هالمرة، خلوني أقولكم من جديد تقدرون تستمتعون بإجازة استثنائية في منتجعات بر الجصة، وتحصلون على خصم يصل إلى 20% على الإقامات المرنة. رح تكون شاملة وجبة الإفطار أو الإقامة مع الإفطار والعشاء. تقدرون تقضون أيامكم بجانب المسبح وتسترخون على الشاطئ، وتختارون اللي يناسبكم ما بين فندق البندر أو فندق الحصن. الأسعار راح تبدأ من 58 ريال عماني، وهذه الأسعار بدون الضريبة والخدمة. والمزايا اللي ممكن تحصلوا عليها، المزايا العائلية، أنه الإقامة راح تكون مع وجبات مجانية لأطفالكم اللي يكونون تحت سن 12 عام، ومزايا إضافية أيضا لكم كتسجيل وصول مبكر. أيضا تقدرون تسجلون مغادرة متأخر، وأيضا تقدرون تأخذون ترقيات للغرف، هذا على حسب التوافر اللي راح يكون موجود في الوقت اللي أنتوا حابين تحجزون فيه. الحجز أهم شيء لهذا العرض اللي تقدمه لكم منتجعات بر الجصة راح يكون قبل 3 سبتمبر، وتقدرون تستمتعون بإقامتكم حتى 30 من ديسمبر 2026. يعني تقدر تحجز خلال هالأيام لين عندك آخر وقت 3 سبتمبر. تقدر تختار في الوقت اللي يناسبك، وتقدر الإقامة أنك أنت تحددها لين شهر أكتوبر، نوفمبر، ديسمبر. آخر يوم عندكم 30 من ديسمبر 2026، يعني مع نهاية السنة. فكل اللي حاب انه فعلا ما يفوت الفرصة ويستغل هذا العرض اللي تقدمه لكم بإجازة استثنائية في منتجعات بر الجصة، تختارون اللي يناسبكم بين فندق البندر او فندق الحصن. الحجز والاستفسار راح يكون عبر الاتصال على الرقم 24776262. ارجع اعيد الرقم 24776262. فشوفوا هذه الفترة مناسباتكم، ذكرياتكم، أموركم، تقدرون أكيد تحتفلون بقضاء أوقات جميلة وإجازة تكون استثنائية في منتجعات بر الجصة.

0: هذه الساعة تأتيكم برعاية بنك مسقط. جددت بطاقتك الشخصية أو غيرت رقمك؟ مع بنك مسقط يمكنك تحديث بياناتك الشخصية فورا وبكل سهولة من خلال الخدمات المصرفية عبر التطبيق أو الإنترنت دون الحاجة لزيارة الفرع. سجل الدخول اليوم. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
1: تسعى لاكتساب مؤهلات تجعلك مطلوبا في سوق العمل؟ سجل الآن في جامعة مسقط ببرامج الماجستير الجديدة في إدارة المشاريع، المحاسبة المهنية، التأمين وإدارة المخاطر، التكنولوجيا المالية، الخدمات اللوجستية، إدارة الطاقة، النقل البحري والتجارة الدولية وغيرها من البرامج المدعومة بشهادات مهنية. واحصل على شهادتك خلال عام واحد فقط. التحق الآن لتحصل على رسوم دراسية مخصصة تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على 9389254 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني muscatuniversity.edu.om. جامعة مسقط، طموح يتعدى الآفاق.
2: عادت أيام بيروت الذهبية مع ألو بيروت، الآن في مسقط في عمان أفنيوز مول وسيتي سنتر مسقط. استمتعوا بالمذاق اللبناني الأصيل مع الشاورما الطازجة والأطباق التقليدية ونكهات بيروت الحقيقية تماما كما تحضر في بيروت. ألو بيروت، أحدث نكهة لبيروت في مسقط.

أدفنتشر آيلاند، ولأول مرة في السلطنة استمتعوا بأجواء مليئة بالمرح مع عروضنا المميزة للأطفال. 7 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج، وعند حضور أكثر من 3 أطفال يصبح السعر 5 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج. اصنعوا أجمل الذكريات مع العائلة والأطفال واستمتعوا بأوقات ممتعة مليئة بالمرح والسعادة للجميع. موقعنا العريمي بوليفارد الطابق الأول. عندك شيء

0: ما نرقيه في شبكات الصرف الصحي لا يختفي، بل يمتد تأثيره ليؤثر على صحتنا وبيئتنا. لذلك احرص دائما على التخلص من المخلفات بالطريقة الصحيحة. نماء لخدمات ظفار، نهتم بك.
1: ضحكات أطفالي ما يكملها إلا صينية دجاج بالبشاميل.
2: العشاء جاهز، الريحة خيال. تسلم إيدك ماما.
1: وأكيد ما أستغنى عن منتجات الصفا، تشاركني كل لحظاتي السعيدة.
2: لذيذ ماما، يعطيش العافية ويخليش لنا.

0: إذن يا صباح الخميس الونيس نهاية أسبوع يا رب إن شاء الله سعيدة على الجميع. احنا في بداية يوم اللهم لك الحمد وصلنا لمشوار نهاية الأسبوع يا رب إن شاء الله كان الأسبوع كذا خفيف لطيف على الجميع وكان في إنتاجية وحسيت أنكم يعني سويتوا شيء وقدمتوا شيء ودايما نقول الحمد لله في جميع الأحوال والله يحمد يحب أن يحمد فالحمد لله على ما كان والحمد لله على ما سيكون والحمد لله في الحزن قبل الفرح وفي الضيق قبل الفرج نحمده لأن الخير كله فيما اختاره الله نحمده بلا سبب وبلا طلب حمدا يملأ القلب سكينة والروح رضا والحمد لله دائما وأبدا مع بداية هذا الصباح نكون ممتنين لله رب العالمين على جميع النعم اللهم لك
1: اللهم
0: الحمد,
1: لك الحمد
0: ربي يديمها يا رب
1: اللهم آمين يا رب. إذن نحن في بداية الساعة وفاء بداية الساعة 7 ويعني كذا خذينا علومكم صحصحنا معاكم هالمرة أخذكم كذا في معلومة كيف نخلي تليفوننا أسرع بالنسبة للناس اللي تعاني من مسألة أن تليفونها بطيء. ثلاث أشياء تسويها.
0: جميل.
1: أول شيء احذف التطبيقات اللي
0: ما لها لازمة
1: يعني مثبتة وما تستخدمها احذفها. صح أنا لو أدخل تو تليفوني وأشوف التطبيقات اللي أنا نزلتها واللي ما أستخدمها فعلا يعني صراحة بقى أحس بيخف عبء حمل على تليفوني. النقطة الثانية إلغي أذونات الوصول الغير ضرورية. حلو حلو
0: هذا ما فهمت شنو هي يعني أذونات الوصول الغير ضرورية.
1: أعتقد الأشياء اللي فاتحتينها في التطبيقات
0: وما
1: فهمتي
0: أيوة.
1: واللي وما مسكرتينها اللي تقدر توصل لمعلوماتك.
0: حلو.
1: حلو. النقطة الثالثة أنك تخصص 5 دقائق علشان تحذف الصور والأشياء الزايدة في تليفونك اللي انكبشر. انزين أنا تعالي شوفي 1,000,000 كابشر عندي كلهم ما لهم فايده
0: شذا
1: اصعب تخيلي احذف
0: اصعب مهمه
1: احذف واسوي وسلكت سلكت سلكت امسح اشوفها بعدها حتى 1,000 صورة ما واصله.
0: انزين بعد في شيء
1: هذا بس 3 أشياء.
0: طيب خلينا يعني انا بدخل اشوف كم كابتشر سكرين شوت عندي في تليفوني وانت خبريني بعد. تمام
1: زين غبنا
0: بسم الله
1: اوكي
0: السكرين شوت كيف من وين يطلع
1: اوكي روحي
0: فوق يكون مكتوب صح
1: روحي عند الكولكشن هنا تحت
0: اي وبعدين اضغط على
1: بعدين عاد بتحصلي سكرين شوت
0: تكفين
1: يا الله
0: اقول لك لحظة تمام لحظة صبري شوية عشان خلينا نسوي كذا تحدي يعني ما ادري اللي اعلى ولا اللي
1: لا اللي اعلى
0: اللي اكثر كابتشرات خلينا
1: نشوف اكثر كابتشرات
0: يعني مو بتعطيني هدية
1: لا ما اعطيش هدية
0: يعني مثلا اعزمك على سندويش انت تعزميني
1: ما قهوة اوكي ريوق خلا
0: يلا ريوق الخميس
1: يلا
0: عيل يا رب يكون اكثر
1: ها
0: ولا اللي اكثر يعزم الثاني ما
1: لا شويه اللي اكثر يعزم الثاني ولا اللي لا ولا اللي اقل كيف تكون دلوقتي. الفكره شوفي احنا المفروض لازم ننظف تليفوننا انزين فاللي اكثر هو اللي يعزم
0: اللي عنده سكرين شوت اكثر
1: اكثر هو اللي يعزم
0: هو اللي يعزم
1: اوكي
0: يلا بسم الله
1: انت كم يلا عشان يعاقب
0: تبيني اعطيش الرقم كيف
1: كامل يعني أوكي.
0: ايوه 2,6,7
1: يعني
0: 3
1: يعني 2,673 لا زعلانة انا
0: ليش
1: انا بعزم
0: ليش
1: انا 5,000
0: نو ويش هذا
1: انا
0: مستحيل
1: شوفي هذا لا العدد شوفي 5
0: اشوف بسم الله اوكي 5013 أيوة 5013 آيتم مسويت السكرين شوت هذا وأنا يعني أقول لا مستحيل أنا بكون أكثر
1: يمكن 20,000
0: لا مو 20,000 2,673
1: وحسستيني إن
0: لا بس أنا في الصور أتوقع الله. يعني الاستديو بيكون عندي أشياء أكثر منك هذا أنا متأكدة منه يعني ما أعرف بس هذا الشيء أحس أني متأكدة منه أنا بكون أنا في الاستديو لكن 5,000 سكرين شوت شذا شنو هذا
1: يعني؟ والله تعالي سأليني وش هذا يعني إيش ليش هذيل الكاست هذيل ما أعرف
0: يلا الحمد لله حصلنا ريوق ببلاش اليوم مستمعينا مع نهاية الأسبوع
1: ريوق
0: الخميس
1: تستاهلي يا عمي أستاهل عشان أروح وأحذف
0: كثر الله خيرك كثر الله خيرك ويبارك برزقك ان شاء الله يا رب. وانتم بعد شيكوا على
1: خبرونا كم سكرين شوت عندكم
0: اللي عندكم. طيب وخلونا نشوف عاد انتم ما نقدر نسوي معاكم تحدي الصراحه ولا المستمعين يعني بينكم بين بعض انتم سووا هذه اللقطه والحركه مع
1: شوف اي كل واحد
0: اخوانكم مع حد من ويكند ونهايه اسبوع اجازه وفي لمتكم وقعدتكم قولوا يلا أشوف أنت كم أنت كم واللي يكون أكثر كابتشر هو اللي يعزم الثاني.
2: هاي صدقة

0: Q5, Q7 وQ8 من أودي مع مزايا حصرية تشمل ضمانا لمدة 5 سنوات وصيانة لمدة 5 سنوات والمساعدة على الطريق والتسجيل المجاني للسنة الأولى، بالإضافة إلى أقساط شهرية تبدأ من 184 ريالا عماني. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة صالة أودي في مرتفعات غلا. اليوم تطبق الشروط والأحكام. أودي.
1: كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع تمويل بيتنا من بنك مسقط. سواء كانت خطوة بناء بيتك الأول واستقرارك، أو انتقالك لمنزل أكبر، أو اختيارك لعقار فاخر، تمويل بيتنا يقدم لك حلول تمويل مرنة ودعم مستمر في كل خطوة. قدم طلبك في أحد فروع بنك مسقط أو عن طريق زيارة أحد مراكز بيتنا الـ15، أو أرسلهم إلى 900-90. كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع بيتنا. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om. بنك مسقط، أفضل كل يوم.

0: مشوار الخميس وصباح الخميس من صباحكم عماني من الصباحات الجميلة أكيد في نهايات الأسبوع دائما نلتقي فيكم من مشوار صباحكم عماني مع الكثير من المواضيع والعلوم والأخبار وكل شيء في يوم الخميس بإذن الله تعالى يكون جميل و ممتع
1: إن شاء الله تعالى إن شاء الله. فنحن اليوم 23 يوليو انزين راح أعطيش اليوم يعني يوم طريف ويعتبر غير رسمي يوم عالمي طريف لكنه غير رسمي يعني مش مسجل رسميا من ضمن الأيام العالمية ولكن أطلق هذا اليوم للاحتفاء بإيش بالجدات اللي يعيشن حياتهن بحيوية وثقة وسموا هذا اليوم يوم الجدة الجميلة
0: الله
1: يهدف إلى تغيير الصورة النمطية بأن يعني الجدة تكون كذا مرتبطة دايما. بس بالعمر والجلوس في البيت وإنها ما تطلع الله. ففكرة هذا اليوم والرسالة منها إنه ما شرط يعني الجدة بس تكون كلها في البيت وخلاص ما تهتم بنفسها ويعني خلاص كأن الحياة خلصت لا فكرة اليوم والرسالة من اليوم أن تكون الجدة جميلة ومش بس بالشكل طبعا هم يقصدوا لكن بيروح. الجمال يكمل بالضبط في النشاط الحيوية الثقة بالنفس أنها تهتم بصحتها وتستمر في ممارسة الهوايات وأيضا تشارك خبراتها مع الأجيال الجديدة فيقولش كثير من الجدات اليوم يسافرن ويستمتعن ويمارسن حتى الرياضة وممكن عندهم مشاريع خاصة ويديروها ويعني الدراسات تشير إلى أن وجود الجدة أصلا في حياة الأحفاد يعزز الشعور بالأمان والانتماء والعلاقة بينهم تنعكس إيجابا على الصحة النفسية للأحفاد والصحة النفسية أيضا للجدة ففي كثير من العائلات الجدة تعتبر ذاكرة البيت أكيد يعني الجدة تحفظ القصص القديمة الوصفات القديمة العادات والتقاليد فيعني فكرة اليوم صراحة حبيتها على أنه ما مسجل وما معتمد رسميا من ضمن الأيام العالمية لكن يوم الجدة الجميلة أن الجدة ممكن تكون جميلة يعني قلبا وقالبا الجدة ممكن تظل تهتم بنفسها ممكن تظل كذا روحها لما تجلسي معاها تحسيها لا بعدها شباب بعدها فيها حيوية وطاقة ويعني أنا واحدة من الأشياء يمكن وفاء اللي أحبها كذا في الجدات لما تستخدم لش واتساب فهمتي؟ واتساب وكذا تشوفيهن يعني بيتواصلن بالفويزات
0: والفويزات الطويلة لو سمحتيها
1: وغير ذلك أصلا نحن صرنا نشوف حتى الجدات صغار في السن
0: صحيح.
1: فهمتي بحكم أنه مثلا بنتها تكون زوجة صغيرة أو هي أصلا زوجة صغيرة فالصورة النمطية أنت لما تقولي جدة تجيش يعني خلاص
0: واحدة كبيرة في العمر
1: مثلا ما عندها الحيوية ما عندها النشاط تكون في البيت بس لا جميل أنه نغير هذه الصورة
0: لا الآن أتوقع مع السوشيال ميديا شذا إحنا لاحظنا يعني جدات

0: من يعني بشكل واسع سواء من الوطن العربي أو بشكل عالمي, يعني بشكل عالمي من خلال مواقع التواصل الاجتماعي مثل ما قلتي اللي هم المرحات الجميلات والصغيرات أصلا تلقيها في العمر أصلا صغيرة.
1: حتى يعني أشوف أنا وفاء أن في بجدات ما شاء الله مثلا ممكن يكونوا كبار في السن بس لا تحسيها فيها طاقة, تحب تطلع حقيقي. تروح تجي عادي, تحب تتعلم, تستخدم لش حتى السوشيال ميديا الواتساب,
0: مواكبة
1: الجيل. مرة معاكم حقيقي. فأنا ما أعرف هل أصلا أنتو جداتكم تستخدم السوشيال ميديا يعني مثل الواتساب تيك توك, وإيش المواقف وأغرب المواقف اللي تصير معاها يعني مهما كان تحس أنه يعني حتى لو هي تحاول بس
0: عيد.
1: إلا ما في عيد شوية في الموضوع.
0: أنا أعرف جدات ما شاء الله عليهم لا على السناب موجودين وايد بالغلط, الأحفاد الصغار لما يأخذون تليفون الجدة ينزلون أشياء بالغلط عادي, نص ويها الجدة طالع مسكينة نظارتها ما عارف وش
1: بالضبط,
0: وتصير الاتصالات يعني جدة حذفي
1: لا وبعد تعرف إيش تعالي خليها تشوف حد عالن عن مكان, عالن على مثلا مكان يبيع شيء معين طالع لها مثلا في لا ولا على مستوى الإشاعات اللي تنتشر طبعا هي بتصدق يعني ما في شيء اسمه عندها إشاعة فبتجي تخبرش السالفة وانت عارف انها AI او عارفة
0: صحيح حقيقي يعني. فأنا والله يعني أسعدتيني انه اليوم يوم الجدات مثل ما قلتي يوم الجدات اليوم العالمي للجدات الجميلات
1: الجميلة.
0: الجدة في كل الأحوال هي جميلة ولكن يعني يمكن هم قصدهم في هذا اليوم تحديدا الجدة اللي هي النشيطة.
1: أيوة هم ما النشيطة الجميل الجمال اللي برا
0: شكلا لا. لا
1: هم يقصدوا نفس ما تقلتي إن تكون فيها حيوية نشاط عندها ثقة بالنفس تهتم بنفسها بصحتها تمارس هواياتها مستمرة عادي طلعاتها جيرانها
0: بالضبط فعلا. ف اليوم فرصة أكيد حلوة أنه نقول للجدة شكرا على الدعوات الصادقة, شكرا على الاحتواء, على القصص اللي ممكن يعني سمعتينا إياها وربيتينا أيضا عليها, وشكرا لأن وجودك ما يشبه أي وجود. فاليوم إذا كانوا يعني جداتكم ما زالوا موجودين ويعني بقربكم حاولوا أنكم تقدموا لهم أي شيء, حاولوا أنكم يعني توصلوهم سواء بمكالمة يعني حضور أنكم تروحون تزورونها بحضن بكلمة حلوة. وإذا يعني رحلت الجدة في رحمة الله نقول دعواتنا الصادقة أكيد والدعاء راح يكون في النهاية أجمل هدية ممكن توصل. ففي يوم الجدات الجميلات احنا ما نحتفل بالعمر بل بالحب اللي اكيد يكبر معانا, ونحتفل باليد الحنونة اللي كانت دائما وما زالت ان شاء الله تكون معاكم وحاضرة اللي تدعي لنا نحن قبل ما تدعي حق نفسها. يعني كل جدة هي حكاية وذكرى وبركة اكيد في البيت اللي هي فيه ما تقدر باي ثمن.
1: الله يحفظهم ان شاء الله يا رب ويرحم من توفاها الله يا رب.

0: في يوم من الأيام معلومة عن الجنس وسألت نفسك إن كانت هالمعلومة صحيحة؟ أول شيء ترى الجنس هو إعوجاج أو انحناء جانبي غير طبيعي في العمود الفقري، وممكن يظهر في الغالب خلال مرحلة النمو. عبر هلا أف أم نقدم لكم سلسلة خرافات وحقائق عن الجنس بالتعاون والشراكة مع مستشفى خولة. تقول الخرافة الحقيبة المدرسية الثقيلة تسبب الجنس. يعتقد كثير من أولياء الأمور أن حمل الحقيبة المدرسية الثقيلة يؤدي إلى الإصابة بالجنس، والحقيقة أن الدراسات العلمية لم تثبت وجود علاقة بين حمل الحقيبة وحدوث الجنس، لكنها قد تسبب آلاماً مؤقتة في الظهر أو إجهاد للعضلات. لأن المعرفة الصحيحة هي الخطوة الأولى نحو العلاج، سمعنا معكم على هلأ أف أم معلومة تصحيحية عن الجنس بالتعاون والشراكة مع مستشفى خولة.
1: اكتشفوا سحر صلالة وجمال موسم الخريف بإقامة لا تنسى في فنادق هوانا صلالة. يمكنكم الاختيار من بين 4 فنادق مميزة: منتجع صلالة روتانا، فندق فنار، فندق ذا كلب أو فندق جويرة. سواء كنتم تخططون لإجازة عائلية أو رحلة مع الأصدقاء أو استرخاء وسط الطبيعة الخلابة، فستجدون كل ذلك في هوانا صلالة، حيث تجدون المطاعم الشهية والمرافق المتنوعة، هذا بالإضافة إلى الاستمتاع بحديقة هوانا المائية. لا تفوتوا جمال الخريف في فنادق هوانا صلالة، فهواكم هوانا. احجزوا إقامتكم الآن بالاتصال على 232-75748 أو عن طريق زيارة موقعنا hawanasalala.com/stay.

اتصل للكل، اتصل على 9634-4767 أو 2200-9004. عادت أيام بيروت الذهبية مع ألو بيروت، الآن في مسقط في عمان أفنيوز مول وسيتي سنتر مسقط. استمتعوا بالمذاق اللبناني الأصيل مع الشاورما الطازجة والأطباق التقليدية ونكهات بيروت الحقيقية تماما كما تحضر في بيروت. ألو بيروت، أحدث نكهة لبيروت في مسقط.

0: هناك لحظات تستحق أكثر. مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية، كل عملية شراء تفتح لك باباً لمزايا أكثر. عروض حصرية ومكافآت مجزية وتجاربها استثنائية تضيف قيمة إلى سلوك حياتك، لأن التميز ليس مناسبة بل تجربة نعيشها كل يوم. البنك الأهلي، شريكك في التميز.
1: عندك إعلان وحاب يوصل؟ خلّه يوصل عن طريقنا.

0: الصيف استمتع بعروض مميزة على تيروك، تيغوان، تيرامونت، باسات وجيتا مع أقساط شهرية تبدأ من 99 ريال عماني، بالإضافة إلى ضمان المصنع والصيانة والمساعدة على الطريق والتسجيل المجاني للسنة الأولى. تفضل بزيارة صالة عرض فولكس فاجن في مرتفعات غلا والتحدث إلى فريق المبيعات. تطبق الشروط والأحكام.
1: فولكسفاجن.
2: المادة 5 من قانون العمل: يحظر على صاحب العمل فرض أي شكل من أشكال العمل الجبري أو القسري على العامل. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل.
3: التحديث المروري.

0: إذن من صباحكم عماني هالمرة نروح معاكم لتحديث المروري وحالة الطرقات في هذا التوقيت تحديدا، ونقول صباح سعيد على الجميع. نقول اليوم مستمعينا وبهالوقت طريق مسقط السريع سالك، اللهم لك الحمد، أموركم طيبة، كل اللي سالكين طريق مسقط السريع دربكم تمام التمام. القادمين من طريق السلطان قابوس تحديدا نقول من الحيل الشمالية بالاتجاه لمسقط سنتر، هنا الكثافة المرورية تكون بشكل أكثر بالاتجاه لبرج الصحوة، وأيضا على حسب ما واضح الله يسلمكم بالشارع، أيضا بالطريق العام نقول في حادث على حسب ما واضح بالخريطة تقريبا على شارع الثقافة واللي هو مقابل الوزارات، هذه المنطقة شوية فيها ازدحام وكثافة مرورية، لكن بشكل عام كل الطرقات سالكة وأموركم كلها طيبة، الله يحفظ ويسلم الجميع إن شاء الله، والكل يوصل لمقصده بالسلامة.
1: كان معكم التحديث المروري برعاية

0: إذن صباح الخير والبركة عليكم مستمعينا الأحبة. رسائل ومشاركات وأصلة على الواتساب 935-102-7. هنشوف مشاركاتكم ورسائلكم. وطبعا نحن اليوم نتكلم عن اليوم العالمي للجدة الجميلة 23 من يوليو. ونفس ما قلنا أن هذا اليوم يعني مش مسجل رسميا، ولكن هو يوم طريف أطلق للاحتفاء بالجدات اللي يعيشن حياتهن بحيوية وثقة وبهدف يعني إلى تغيير الصورة النمطية أن الجدة بس لازم تكون مرتبطة بس بالبيت والعمر وغيرها من الأمور،
1: والجدة بس تنازع
0: تنازع ومعصبة وبس جالسة وحدها ويعني كذا. لا، كلش الجدة عندها جداولها، نشاط، حيوية، ثقة، اهتمام بالصحة،
1: بالضبط.
0: تمارس هواياتها وتشارك أيضا خبراتها مع الأجيال الجديدة.
1: ف23
0: يوليو يوم الجدة الجميلة.
1: أم السلطة تقول عساكم بخير. صحيح، في جدات صغيرات مثل حميتة عمرها 43 سنة وهي جدة وتعيش حياتها ومستمتعة ما شاء الله، الله يعطيها الصحة والعافية ولها طولة العمر يا رب. وأيضا على طاري يعني إحنا كنا قاعدين نقول أيضا في الفاصل الماضي نفس ما قلت تحبين الجدات وقعدتها على الواتساب والتليفون وكذا، فيقولش الهواتف نعمة لكبار السن نتواصل معهم بأمانة. أسوأ نعمة للجدات هو الواتساب، يرسلن صوتيات 40 دقيقة. هذا طبيعي
0: يعني ما فيها أن سالفة مثلا،
1: لا
0: بس أخبارهم
1: يعني عادي 10 دقائق في صوتية هي ناسية أن في صوتية شغالة بتكلم أساساً. هذا وبتكلم وتنازع ذا وتسوي ذا، فالوضع جدا طبيعي.
0: بس عسر على قلوبنا هذه الصوتية.
1: سالم بعد العميري مشاركنا أنه الجدة ليست ذكرى تروى، بالجذر يمتد إلى أعماق القلب، تمضي الأيام ويبقى أثرها حاضر في الدعاء، في رائحة البيوت، في التفاصيل التي لا ننتبه إليها إلى حين نفتقدها. فبعض الأشخاص يغادرون المكان لكنهم يظلون يسكنون إلى الأبد، والجدة أولهم. فربي يحفظ أحياء جداتنا ويرحم من رحلوا ويغفر لهم يا رب العالمين. الله يجزاهم خير. شكرا لك يا سالم.
0: اللهم آمين يا رب. عندنا أميرة بعد تقول على طاري الجدة، عندنا في شلتنا صديقة وهي صديقة العمر، زوجة عمرها 17 سنة ونفس الشيء بنتها تزوجة عمرها 17 سنة
1: ما شاء الله.
0: وصارت أحلى جدة بالدنيا ما شاء الله، ربي يحفظها. وللعلم عندها ولد أصغر من حفيدها.
1: تبارك الله،
0: صديقتي ملكة وأحلى وأكيد جدة بالعالم، وترى اسمها ملكة تقول، والعمر في بداية الأربعين.
1: تبارك الله ما شاء الله ما شاء الله، حقيقي هذا يومها اليوم يا أميرة، لازم يعني الأحفاد والعيال يحتفلون فيها الجدة الجميلة ملكة بيبي ملكة.
0: زين، هنا عندنا جدتي الله يحفظها ما تخلينا نغير صور الواتس لأنها تميز أرقامنا بصور البروفايل.
1: إيه، فلو تغيرت صورة البروفايل
0: خلاص تضيعكم
1: الجدة، بتضيعكم فعلا. أمي هي الجدة الجميلة، الله يرزقها الصحة والعافية ويطول بعمرها. أول ما صارت هبة البلاك بيري أمي بعد كان عندها معانا، وكل اللي معاي في الكلية مستغربين كيف أمش عندها بيبي. يو على أيام البلاك بيري،
0: قديم،
1: وايد قديم. وايد.
0: هنا بعد وفاة في مشاركات عن يعني الكابتشر اللي سوينا فيه تحدي.
1: أيه؟
0: أنا وإنتي على بداية اليوم اللي فازت فيه وفاة لأنها مفكرة نفسها أنها الأكثر يعني كابتشرات، بس للأسف طلع حد أسوأ عنش. طلعت أنا يعني أنا ما على بالي وصل لها الكم 5000 كابتشر.
1: 5000
0: إنزين. هنا يقولش الحمد لله لقطات الشاشة عندي ما واصلة 1000. أوكي حلو، ما واصلة 1000 زين يعني بعدها.
1: بالضبط، ما واصلة 1000 هذه خير وبركة، غيرش بالألفين والخمسة آلاف والعشرة آلاف. يبينا نشوف جاسم الحبسي كم كابتشر عنده في التليفون. تليفونه ما
0: أكثر من 5000. أكثر من 5000 يقول.
1: واو، عيل المفروض العزيمة على جاسم.
0: نحن كنا مسوين تحدي ترى. هو ما عنده خبر، يفكر الأقل هو اللي يعزم شكله.
1: على طاري يعني موضوع يقولش لا، وبعد يتابعن إذا فتحت محادثتهن أو لا، ومتعلمات يحفن المحادثات.
0: صح صح صح صح.
1: الجدات
0: أقولش أنا وتضايق مني لأني أنا مسوية بدون الأزرق.
1: أيوة، فما يبين عندها.
0: فدايما تقول حلم مني نرس الحال شذا، وما أعرف هي شايفة ما شايفة.
1: ما شايفة.
0: فأنا خبرت أنا يوم أشوف على طول برد عليش.
1: برد عليش. فإحنا يعني على طاري الـ يعني البلاك بيري وحنين رسالتها أن أمها كان عندها بيبي، ففي غنية وايد قديمة عن البلاك بيري أول ما نزلت هبة البلاك بيري نسمعها.

0: هلا. صباحكم عماني، صباحكم عماني على هلا اف ام.
1: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
0: المزيد بانتظارك مع برنامج المكافآت من بنك مسقط. اكسب نقاطا بسهولة مع معاملاتك المصرفية اليومية واستبدلها بتذاكر سفر، إقامات فندقية، منتجات وغيرها المزيد. استكشف المكافآت عبر التطبيق أو الإنترنت اليوم. لمعرفة المزيد يرجى زيارة www.bankmasqat.com. تطبق الشروط والأحكام.
2: تبي إعلانك يوصل للكل؟ اتصل فينا على 9634-4767 أو 22-00-9004 وخليك مع هلا أف أم.
3: استمتع بصيفك في فندق هيلتون مسقط البندر أو فندق الحسين مسقط واسترخي بجانب المسبح أو الشاطئ أو النهر الكسول. تبدأ أسعار الإقامة من 58 ريالا عمانيا غير شامل الضرائب والرسوم، مع إقامة ووجبات مجانية للأطفال دون سن 12 عاما، وتسجيل دخول مبكر وتسجيل خروج متأخر، وترقية للغرف حسب التوافر. للحجز اتصل على 24776262. العرض صالح حتى 30 سبتمبر.
1: يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
4: من هلا أف أم، هذه حالة الطقس: غائم جزئيا على سواحل محافظة الظفار والجبال المجاورة لها مع تساقط الرذاذ المتقطع. صحو بوجه عام على بقية المحافظات مع فرص تشكل السحب على أجزاء من جبال الحجر وهطول أمطار متفرقة. احتمال تشكل السحب المنخفضة آخر الليل والصباح الباكر على أجزاء من محافظات جنوب الشرقية والوسطى وظفار وأجزاء من سواحل بحر عمان.
5: صيفك على كيفك بأقل الأسعار. طيران السلام.

0: إذن مع مشاركاتكم ورسائلكم أكيد مكملين عندنا مجموعة كذا من المشاركات. من هيثم يقول: جدتي الغالية أنت أجمل نعمة في حياتي ومصدر الحنان والدفء، أسأل الله أن يحفظك ويديم عليك الصحة والسعادة، فأنت دائما في القلب، صباحكم جميل، كل شيء جميل في جدتي إلا لما تسوي لنا صوتية تسجل وتروح المطبخ وتكلم العاملة وتستقبل الناس وهي تسجل لنا، وعادي الصوتية توصل 20 دقيقة
1: وما
0: بالنهاية أفضل بالضبط من النعم اللي الله رزقنا إياها.
1: الحمد لله، الله يديمها إن شاء الله يا رب، من نعمة فعلا. اليوم يعني إحنا نقول بهذا المناسبة اليوم العالمي للجدات الجميلات، فاللي جدتها موجودة يعني لا يقصر معاها، سواء إنه يوصلها ما قدر يوصلها على الأقل باتصال، برسالة واتساب، أيا كان يعني وصل شعورك أكيد ومشاعرك وحبك لهذا الإنسان العظيم اللي أكيد وجودها لا يقدر بأي ثمن. أيضا معانا من المشاركات نقول: أم مريم يسعد لنا صباحك يا أم مريم، تقول: أنا الجدة الجميلة واليوم هو يومي، اللهم لك الحمد، عندي أحفادي 3 الله يحفظهم، وبنتي من بنتي الوحيدة، فاليوم يومش يا أم مريم إن شاء الله، كل عام وانت بخير وليش طولة العمر يخليش لهم إن شاء الله.
0: أيضا هنا من المشاركات: صباحكم خير، أنا بالفعل جدتي تضايق إذا رسلت رسالة وما شافت الأزرق، علشان كذا رجعت لعيونها لأن دائما تسألني أنت تو تقرأ رسائلي مرة ولا لا لأن في علامة، يعني بعد إحنا خافينها، هم يعرفوا من هذه الأشياء، يعني إيش دراهم إن في شيء فعلا أنت يصير تخفيه،
1: ترى هي
0: فخبارهم إنك ما قاري يعني رسالة
1: فعلا. فيعني نقول يعني ما ينلاموا، كل ما شافوش قالوا ليش كذا، ولا راحوا كل شوي تشكون لأحد إن أنا مطرش حاجة فلان ومو رد علي. بغير إنه ما شاء الله يعني الصباحيات من الجدات من قبل صلاة الفجر عاد الصباحية واصلة، عادي أحيانا 12 بالليل ما أدري قايمة حقيش ومطرش صباحية، زي لحظة لسه بدري يعني، تو الناس بعدهم ما ناموا عشان يقومون،
0: الصبح يبدأ عندهم بدري فعلا،
1: بدري
0: من غير تصديق الإشاعات اللي كنا نتكلم عنها. يعني يا ما أروح عندها وتخبرني عن أخبار أنا عارف أنها إشاعة، فأقنعها أنها إن إشاعة وهذا AI، تفهميها إيش يعني AI وإيش ممكن يسوي AI،
1: لكن هم لا يصدقوا كل شيء يشوفوه، يعني يصدقوا عيونهم في النهاية. الله يسعدكم يحفظكم يحفظ إن شاء الله جداتكم. مستمعين الأحب، إذا نحن بنروح معاكم في بداية الساعة الثانية.
2: صباحكم عماني، صباحكم عماني على هلا FM. هذه الساعة كانت برعاية بنك مسقط. جددت بطاقتك الشخصية أو غيرت رقمك؟ مع بنك مسقط يمكنك تحديث بياناتك الشخصية فورا وبكل سهولة من خلال الخدمات المصرفية عبر التطبيق أو الإنترنت دون الحاجة لزيارة الفرع. سجل الدخول اليوم، بنك مسقط أفضل كل يوم. عش التميز مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية واستمتع بعالم من المزايا.

أو مع أهلك أو قرار التهرب من حر الصيف وحدك. بكل الحالات نحن ننتظرك في موسم الخريف العقاري. مكان واحد تتعرف فيه على فرص التملك والاستثمار في المدن المستقبلية ومشاريع صروح، وتتواصل بشكل مباشر مع المطورين العقاريين. حياك الله في واجهة الحافة من 25 يوليو وحتى 5 أغسطس، من الساعة 5 عصرا وحتى 11 مساء.

0: خالد بقول لك شيء بس لا تضحك علي.
1: خل اقول
0: اخر يومين من باقتي كل مره احاول اخلص النت الباقي عني يروح علي وما الحق.
1: حتى انا افتح كل شيء واي شيء، وحتى افتح نت حال حيان والربع تحس جالس تستخدم النت بالغصب.
2: تو ليش كل هذا؟ ترى تقدروا تشتركوا في هلا بلس من اوريدو وبياناتكم تتحول للشهر اللي بعده.
3: اشترك في هلا بلس من اوريدو واستفد من ميزه تحويل البيانات المتبقيه للشهر التالي. اشترك عبر التطبيق، تطبق الشروط والاحكام. اوريدو، طور عالمك.
4: هذه الساعة تأتيكم برعاية بان هوم. تمتع بتنزيلات بان هوم وخصومات تصل ل80% على جميع الأثاث والإكسسوارات.
5: هذه الساعة تأتيكم برعاية أريدو.

0: التبرع بالدم اليوم.
1: لا يوجد سبب يدعو للخوف من التبرع بالدم. التبرع بالدم ينشط نخاع العظم على إنتاج خلايا دم جديدة، بالإضافة للعديد من الفوائد الصحية للتبرع بالدم. تبرع واحد قد ينقذ 3 مرضى. يمكنك المساهمة في إنقاذ حياة العديد من المرضى بتكرار تبرعك بالدم.
2: دائرة خدمات بنوك الدم تدعوك لحجز موعد أو الاستفسار عبر الواتساب على الرقم 94555648.
0: تبرع بالدم اليوم.
3: اكتشفوا سحر صلالة وجمال موسم الخريف بإقامة لا تنسى في فنادق هوانا صلالة. يمكنكم الاختيار من بين 4 فنادق مميزة: منتجع صلالة روتانا، فندق فنار، فندق ذا كلاب أو فندق جويرة. سواء كنتم تخططون لإجازة عائلية أو رحلة مع الأصدقاء أو استرخاء وسط الطبيعة الخلابة، فستجدون كل ذلك في هوانا صلالة، حيث تجدون المطاعم الشهية والمرافق المتنوعة، هذا بالإضافة إلى الاستمتاع بحديقة هوانا المائية. لا تفوتوا جمال الخريف في فنادق هوانا صلالة، فهواكم هوانا. احجزوا إقامتكم الآن بالاتصال على 232-75748 أو عن طريق زيارة موقعنا hawanasalala.com/stay.
4: في كل يوم هناك لحظات تستحق أكثر. مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية، كل عملية شراء تفتح لك باباً لمزايا أكثر، عروض حصرية ومكافآت مجزية وتجارب استثنائية تضيف قيمة إلى أسلوب حياتك. لأن التميز ليس مناسبة بل تجربة نعيشها كل يوم. البنك الأهلي، شريكك في التميز.
5: إعلانك يفرق مع هلا أف أم. تواصل معنا على الرقم 9634-4767 أو 22-00-9004.
6: لا تفوت ولا لحظة واحدة من أقوى المباريات مع فايبر أو 5G الإنترنت المنزلي من أريدو.

0: أريد طور عالم.
1: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.

0: نرحب فيكم مستمعينا الأحبة اللي الحين منضمينا في هذه اللحظات وهذه الدقائق، سواء كنتوا طالعين كذا دوامات أو مشاوير صباحية أو مواعيد، أو حتى اللي مثلا مجهزين على يوم الخميس ورايحين برا تغيروا جو، تفطروا تشربوا قهوة، الله يسهل أموركم والدروب يعني كذا تمام التمام وسالكة وأمورها طيبة، ونحن معكم نرافقكم أكيد المشوار وين ما كان مشواركم في هذا الصباح.
1: خمس أوقات مستمعينا لا تنسوها في يومكم. بعد العصر خصص وقت لتهدئة نفسك وقلبك، تذكر نعم ربك وفكر في أعمالك وأقوالك لتصحيح ما فاتك من يومك. عند الاستيقاظ من النوم اشكر ربك على الحياة والصحة والنعم الصغيرة قبل الكبيرة، وابدأ يومك بطاقة إيجابية ونية صافية. قبل النوم راجع يومك أعمالك واشكر ربك على كل ما أنعم به عليك، واطلب

0: الآن للتسويق.
1: نعطيكم الحين التحديث المروري في هذه اللحظات بالتحديد 8:21 دقيقة من استديوهات هلا اف ام. أموركم طيبة ودروبكم سالكة سواء كنتوا طالعين يعني رايحين من طريق مسقط السريع بالاتجاه إلى مسقط أو شارع السلطان قابوس، فالأمور تمام، فقط في شوية ازدحام إذا كنتوا يعني متجهين إلى السيب. هالمرة بالعكس في شارع الوزارات في ازدحام بسبب الحادث اللي كان على بداية الصباح. العامرات الأمور تمام، عقبة بوشر أيضا أمورها تمام، فبشكل عام خلاص هذا الوقت صارت الأمور تمام التمام. فاللي طالعين الحين نتمنى لكم أكيد

فرد بحضورك على طريق هذا الصيف مع مجموعة أودي كيو. استكشف طرازات Q2, Q3, Q5, Q7 وQ8 من أودي مع مزايا حصرية تشمل ضمانا لمدة 5 سنوات وصيانة لمدة 5 سنوات والمساعدة على الطريق والتسجيل المجاني للسنة الأولى، بالإضافة إلى أقساط شهرية تبدأ من 184 ريالا عماني. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة صالة أودي في مرتفعات غلا. اليوم تطبق الشروط والأحكام. أودي. لا تفوت ولا لحظة واحدة من أقوى المباريات مع فايبر أو 5G الإنترنت المنزلي من أريدو.

0: ديورك. بعدك تنتظر ديورك؟ مع بنك مسقط التطبيق أسرع طريق، مع 300 خدمة مصرفية وأكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل. عبر تطبيق بنك مسقط تقدر تفتح حسابات جديدة وتسدد فواتيرك وتحول المبالغ وتستثمر وغيرها المزيد، وين ما تكون ومتى ما بغيت دون زيارة الفرع. خدمات سريعة وسهلة وآمنة. سجل الدخول اليوم واستمتع بخدمات مصرفية سهلة ومريحة. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
1: نمالي خدمات المياه تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان. توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نمالي خدمات المياه، نستبق المستقبل.

0: لكل الناس. عروض الصيف أدفنتشر آيلاند، ولأول مرة في السلطنة استمتعوا بأجواء مليئة بالمرح مع عروضنا المميزة للأطفال. 7 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج، وعند حضور أكثر من 3 أطفال يصبح السعر 5 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج. اصنعوا أجمل الذكريات مع العائلة والأطفال واستمتعوا بأوقات ممتعة مليئة بالمرح والسعادة للجميع. موقعنا العريمي بوليفارد الطابق الأول.
1: استمتع بتجربة قيادة استثنائية من فولكسفاجن هذا الصيف. استمتع بعروض مميزة على تيروك، تيغوان، تيرامونت، باسات وجيتا مع أقساط شهرية تبدأ من 99 ريال عماني، بالإضافة إلى ضمان المصنع والصيانة والمساعدة على الطريق والتسجيل المجاني للسنة الأولى. تفضل بزيارة صالة عرض فولكسفاجن في مرتفعات غلا والتحدث إلى فريق المبيعات. تطبق الشروط والأحكام.
2: Volkswagen.

0: تنزيلات بانهوم لا مثيل لها، تصل لثمانين بالمئة بجميع الفروع وعبر موقعهم الإلكتروني.
1: تعرفين شيء؟ أنا من الناس اللي حب الوضوح وما أريد التزم بشيء بدون ما أعرف التفاصيل، ولذا السبب أنا مشتركة في باقات هلا بلس من أريدو.
2: ليش يعني هلا بلس؟
1: لأنها باقة مسبقة الدفع وبدون عقد، وبعد فيها وايد مزايا، وتشترك متى ما بغيتي. قلت لش اشترك فيها وريحي بالش. باقات هلا بلس من أريدو بدون عقد، تمنحك مرونة كاملة لتختار الأنسب لك. اشترك الآن عبر التطبيق، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.
3: صباحكم عماني، صباحكم عماني على هلا FM.

0: من صباحكم عماني. اذا معلش المايك كان مسكر. يا صباح الخير. احس شذا يعني عندك سوالف وعندك يعني هدايا وعندك بشارات وعندك امور في نهايه الاسبوع, وقلتي خاص حق المستمعين في هذا التوقيت. يعني
1: بالضبط مستمعين اللي صباحكم عماني للحين منضمين لنا في هذه اللحظات, يمكن انتم ما سمعتوا الموضوع والسالفه اللي تكلمنا عنها في بدايه المشوار والجوائز اللي مقدمها لكم اليوم. انتم بس ما عليكم الا تدخلوا الانستغرام @hellafmradio انزين وتدخلوا لبوست مسرحية منتزه الخيران على مسرح مدينة العرفان في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض اللي راح تكون بتاريخ 8 أغسطس 2026. ايش تسووا؟ تدخلوا وتمنشنوا شخص تريدوا انكم تحضروا معاه العرض وتستمتعوا معاه العرض, ونحن ان شاء الله اليوم في نهاية المشوار راح نسحب على فائزين. كل فائز راح يحصل تذكرتين, فتروح انت وشخص تريد تستمتع معاه بالمسرحية. اكيد نحن شفنا يعني المسرحية كيف ترند وتطلع في كل مكان في السوشيال ميديا, والاغنية مالها اللي انشهرت ودوني البحر, والنخبة فعلا من الممثلين اللي ممثلين في هذه المسرحية. فبتعاون مع المها للانتاج الفني اكيد هذه فرصة نهديكم اياها لحضور العرض على مسرح مدينة العرفان في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض يوم 8 أغسطس.
2: ودوني البحر.

هناك لحظات تستحق أكثر. مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية، كل عملية شراء تفتح لك بابا لمزايا أكثر.

0: وجبة نعيشها كل يوم. البنك الأهلي، شريكك في التميز.
1: ضحكات أطفالي ما يكملها إلا صينية دجاج بالبشاميل.
2: العشاء جاهز، الريحة خيال. تسلم إيدك ماما.
1: وأكيد ما استغنى عن منتجات الصفا، شاركني كل اللحظات السعيدة.
2: لذيذ ماما، يعطيش العافية ويخليش لنا
3: الصفا. خلي هلا اف ام توصل اعلانك للناس. كلمنا اليوم على الرقم 9634 4767 او 2200-9004.
4: استمتع بصيفك في فندق هيلتون مسقط البندر أو فندق الحسين مسقط، واسترخي بجانب المسبح أو الشاطئ أو النهر الكسول. تبدأ أسعار الإقامة من 58 ريالا عمانيا غير شامل الضرائب والرسوم، مع إقامة ووجبات مجانية للأطفال دون سن 12 عاما، وتسجيل دخول مبكر وتسجيل خروج متأخر، وترقية للغرف حسب التوافر. للحجز اتصل على 24776262. العرض صالح حتى 30 سبتمبر.
5: المادة 7 من قانون العمل. اللغة العربية هي اللغة الواجبة الاستعمال في اللوائح والقرارات والتعاميم التي يصدرها صاحب العمل لعماله. وإذا استعمل صاحب العمل لغة أجنبية إلى جانب اللغة العربية في أي من الحالات المذكورة، فإن النص العربي هو المعتمد دون غيره. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل.
3: تبك العمان تسمعك؟ إعلانك يبدأ من عندنا. اتصل علينا على الرقم 9634-4767 أو 2200-9004.
6: لا تفوت ولا لحظة واحدة من أقوى المباريات مع فايبر أو 5G الإنترنت المنزلي من أريدو. استمتع بإنترنت ثابت وبسرعة فائقة مع باقة تشمل جهاز بي إن سبورتس لمتابعة كل حماس بدون تقطيع. اشترك اليوم وخلك دائما في قلب الحدث. تطبق الشروط والأحكام. أريدو طور عالم.
7: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية. كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
8: استمتع بتجربة قيادة استثنائية من فولكسفاجن هذا الصيف. استمتع بعروض مميزة على تيروك، تيغوان، تيرامونت، باسات وجيتا، مع أقساط شهرية تبدأ من 99 ريال عماني، بالإضافة إلى ضمان المصنع والصيانة والمساعدة على الطريق والتسجيل المجاني للسنة الأولى. تفضل بزيارة صالة عرض فولكسفاجن في مرتفعات غلا والتحدث إلى فريق المبيعات. تطبق الشروط والأحكام.
9: Volkswagen.
10: يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
11: من هلا اف ام، هذه حالة الطقس غائم جزئيا على سواحل محافظة ظفار والجبال المجاورة لها، مع تساقط الرذاذ المتقطع. صحو بوجه عام على بقية المحافظات، مع فرص تشكل السحب على أجزاء من جبال الحجر وهطول أمطار متفرقة. احتمال تشكل السحب المنخفضة آخر الليل والصباح الباكر على أجزاء من محافظات جنوب الشرقية والوسطى وظفار وأجزاء من سواحل بحر عمان.
12: صيفك على كيفك بأقل الأسعار. طيران السلام.

0: إذا من صباحكم عمان، نحن معاكم مستمعينا بالدقائق الأخيرة من هذه الساعة. نتمنى لكم دروب السلامة في مشوار نهاية الأسبوع الخميس. هاشم الهاشمي، مصبحين عليك بالخير. أم فطوم، يسعد لنا صباحك ومصبحة علينا بالخير من تايلند. تقول باقي أسبوع وبرجع، كيف الأجواء معكم؟ الحمد لله، احنا والله أجوانا الحمد لله رب العالمين جدا حر، اللهم لك الحمد، ومبسوطين. فأنتي استمتعي بأجواءك في السفر يا أم فطوم. وتقول احنا حاجزين 3 تذاكر، إذا حابة أن تفوزي معانا، فقلنا أكيد اللي حابين أنهم يحضروا مسرحية منتزه الخيران تقدروا تشاركوا على البوست اللي موجود في صفحة هلا أف أم على الإنستغرام، البوست الخاص والمنشور الخاص بالمسرحية، تشوفوا الشروط. وإن شاء الله راح يكون عندنا اليوم نهاية الحلقة فائزين 2، كل فائز راح يفوز بتذكرتين لحضور العرض المسرحي، مسرحية منتزه الخيران إن شاء الله في يعني شهر 8 بتاريخ 8 تحديدا. بكر الهادي، صباح الخير.
1: يا سارق رد

0: هذه الساعة كانت برعاية أريدو.
1: أريدو طور عالم.
2: هذه الساعة كانت برعاية بان هوم. تمتع بتنزيلات بان هوم وخصومات تصل ل 80% على جميع الأثاث والإكسسوارات.
3: اكتشفوا سحر صلالة وجمال موسم الخريف بإقامة لا تنسى في فنادق هوانا صلالة. يمكنكم الاختيار من بين 4 فنادق مميزة: منتجع صلالة روتانا، فندق فنار، فندق ذا كلاب أو فندق جويرة. سواء كنتم تخططون لإجازة عائلية أو رحلة مع الأصدقاء أو استرخاء وسط الطبيعة الخلابة، فستجدون كل ذلك في هوانا صلالة، حيث تجدون المطاعم الشهية والمرافق المتنوعة، هذا بالإضافة إلى الاستمتاع بحديقة هوانا المائية. لا تفوتوا جمال الخريف في فنادق هوانا صلالة، فهواكم هوانا. احجزوا إقامتكم الآن بالاتصال على 232-757-48 أو عن طريق زيارة موقعنا hawanasalala.com/stay.

0: بطل الكهرباء من نماء للتزويد.
1: لا تغير القناة، باقي ثلاث إعلانات ونرجع لكم.
2: إيش لو هذا الصيف صار أسهل مما تتوقع؟ تخيل العائلة في المطار، تحكات خفيفة وحماس قبل الرحلة، وإجازة ما حتش تتفكر فيها كثير. هذا الصيف بنك مسقط تقرب لك خططك أكثر. مع قرض سفر بسعر فائدة مخفض 3.75% صار السفر أقرب وبطريقة أريح. وغير كذا قدم على بطاقة بنك مسقط والطيران العماني الائتمانية بدون رسوم سنوية للسنة الأولى، بداية أخف رحلتك. اجمع ذكرياتك وخذ العائلة معك، وخلي هذا الصيف يبدأ بطريقتك. بنك مسقط، الصيف يبدأ معك. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om أو أرسل LOAN إلى 900-90. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
3: لا تفوت ولا لحظة واحدة من أقوى المباريات مع فايبر أو 5G الإنترنت المنزلي من أريدو. استمتع بإنترنت ثابت وبسرعة فائقة مع باقة تشمل جاز بي إن سبورتس لمتابعة كل حماس بدون تقطيع. اشترك اليوم وخلك دائما في قلب الحدث. تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالم.
4: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
5: انه اللون الحضرمي في دمي وتربيت فيه، واشوف شوارع تريم مسقط راسي، واشوف خالتي واخوالي واهلي نصب عيني دائما، وحاله الغربه وزاد الحنين اكثر، وهذه كلها من العوامل والبوادر كلها اللي اثرت ولصقت بي ونقل همومي اكثر واكثر. بعدين شاعر المحوار وكلماته اللي تتغنى عن الغربه وعن الحنين وعن الرمز وعن الاجتماعيات.
6: من شوفتك خاطري يذكر زمان وزمان.
7: طربان بن سالم يغني على هلا اف ام 2-12 عند منتصف الليل.
8: صباحكم عماني، صباحكم عماني على هلا اف ام.

0: نكمل معكم, وأكيد في بداية الساعة 9 نحن بتفاصيل صباحكم عماني وعلوم المستمعين واللي مشاركين. ترى المشاركات مش على الواتساب, المشاركات في بوست الانستغرام على @hellafmradio, في بوست للمسابقة تمنشنوا شخص تريدونكم تحضروا معه. ونفس ما قلنا في نهاية البرنامج إن شاء الله راح نسحب على شخصين اليوم وفائزين معنا, كل فائز راح يحصل على تذكرتين
1: بإذن الله تعالى. هذه إذن فرصة لكم, وهذه يعني نقول هدايا خاصة لمستمعين صباحكم عماني تحديدا ومستمعين هلا اف ام بشكل عام. مثل ما قلنا المسابقة موجودة على صفحتنا في انستغرام, ويارب ان شاء الله دائما كذا بالاخبار الحلوة وبالمناسبات السعيدة ان شاء الله. فانا قاعدة اشوف طبعا المنشنات زادت والمشاركات في المستمعين صباحكم عماني, فشكرا لكل اللي قاعد يشارك. تمام, حظ موفق ان شاء الله لكم جميع. واحنا قلنا اثنين منكم راح يكونوا فائزين, وكل فائز راح تكون جائزته هي تذكرتين لحضور العرض المسرحي, مسرحية منتزه الخيران على مسرح مدينة العرفان في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض في 8 أغسطس. هذه المسرحية الترند, المسرحية الموسيقية, ومثل ما سمعنا قبل شوي أيضا يعني أغنية المسرحية, ويعني في أكثر من يعني مكان نشوف بعض التعليقات المقاطع الناس اللي أيضا مشاركة على الأغنية, وناس عندنا أيضا كم من حد كان راسل على الواتساب إنهم يعني حاجزين تذاكرهم لحضور المسرحية. فاللي وده وبعد ما حجز هذه فرصة إن شاء الله حظك يكون حلو معانا وتفوز معانا بالجائزة اللي نقدمها لكم في صباح اليوم من صباحكم عماني.

0: تجنب ملامسة الأعمدة أو الصناديق الكهربائية أثناء هطول الأمطار أو عند تجمع المياه. نماء لخدمات ظفار نهتم بك.
1: تفرد بحضورك على طريق هذا الصيف مع مجموعة أودي كيو. استكشف طرازات Q2, Q3, Q5, Q7 وQ8 من أودي مع مزايا حصرية تشمل ضمانا لمدة 5 سنوات وصيانة لمدة 5 سنوات والمساعدة على الطريق والتسجيل المجاني للسنة الأولى، بالإضافة إلى أقساط شهرية تبدأ من 184 ريالا عماني. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة صالة أودي في مرتفعات غلا اليوم. تطبق الشروط والأحكام. أودي
2: عندك شيء

أو الإنترنت اليوم. لمعرفة المزيد يرجى زيارة www.bankmasqat.com. تطبق الشروط والأحكام. احجز الآن في فعالية شعلة الرياضة المقدمة من صحار الدولي من 14 يوليو إلى 15 أغسطس في مركز عمال للمؤتمرات والمعارض. سجلوا أطفالكم في المخيم الصيفي المليء بالأنشطة الرياضية والترفيهية، ثم اجمعوا أصدقائكم واحجزوا ملعبكم بالساعة أو شاركوا في بطولاتنا كرة القدم، كرة السلة، الكريكت، الكرة الطائرة وتحدي النينجا، بالإضافة إلى فعاليات مصاحبة متنوعة. الوجهة المثالية للأنشطة الرياضية العائلية بانتظاركم في قاعات داخلية مكيفة طوال الصيف. احجز عبر موقعنا الإلكتروني sportsparkoman.com. شعلة الرياضة، أنت الشعلة.

0: زمان للتسويق.
1: 9:19 دقيقة في استديو هلا اف ام مباشرة من برنامج صباحكم عمان. ننتقل معاكم الى الطرقات. طريق مسقط السريع سالك في صباح اليوم الخميس. هذا الوقت تحديدا الازدحام راح تصادفوه مستمعينا القادمين نقول من مرتفعات القرم، اللي جايين من شاطئ القرم راح تصادفوا ازدحام وكثافة مرورية قبل جسر مدينة السلطان قابوس بالاتجاه الى جسر الخوير. هذه المنطقة فقط في هذا الوقت اللي فيها ازدحام وكثافة مرورية بسبب اعمال صيانة، وايضا على حسب ما واضح في حادث نتمنى ان شاء الله يكون بسيط. انتبهوا، وممكن بسبب طبعا الزحمة المفاجئة، فديروا بالكم، انتبهوا على نفسكم. الله يحفظ الجميع ان شاء الله، واموركم دائما سهلات في صباح نهاية الاسبوع.
0: كان معكم التحديث المروري.

0: عش التميز مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية واستمتع بعالم من المزايا.
1: أوه خسرنا، يلا هالجايات أحسن،
2: والعرض اللي خبرتك عنه فاتني بعد، وحتى الراتب طار.
1: عادي عادي تصير،
2: بس تصدق يواسيني إن بياناتي باقية معي وما بتضيع.
1: أي بيانات قصدك؟
2: باقة أوبلس من أريدو، فيها ميزة تحويل البيانات المتبقية للشهر اللي بعده، يعني عندي شيء مضمون.
1: فنان، إيش تبغى أكثر من كذا؟
3: استفد من ميزة تحويل البيانات المتبقية للشهر التالي، فقط اشترك في أوبلس من أريدو. اشترك الآن عبر التطبيق، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.
4: إعلانك معنا يوصل للكل. اتصل على 9634-4767 أو 2200-9004.
5: مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.
6: في خريف الظفار الفعاليات للجميع، من 21 يونيو إلى 20 سبتمبر استمتعوا بالعروض الفنية والبطولات الرياضية والفعاليات البحرية والعروض العالمية والأنشطة الثقافية اللي تتوزع في مختلف مواقع الموسم، ومن المسرح إلى النحت، من الرياضة إلى الترفيه. تجدون في كل زيارة تجربة جديدة تستحق الاكتشاف.
7: خريف الظفار شيء
6: ثاني، يا حي من جاض فارعاني، من 21 يونيو إلى 20 سبتمبر.
8: ظفار شيء

مستمعينا اللي حابين ان صيفهم يكون اكثر متعة، هذا الشيء راح يكون مع منتجعات هيلتون مسقط بر الجصة. من 29 إلى 31 يوليو يعود فندق هيلتون مسقط البندر وفندق الحصن مسقط بعرضهم السريع لمدة 72 ساعة. طبعا كل شهر يصبح العرض مغري أكثر فأكثر، 3 أيام من العروض الحصرية على الإقامات، تناول الطعام، تذاكر الدخول اليومية، تجارب سبا واشتراكات عضوية ورصيد المنتجع، وأكيد في أكثر وأكثر، سواء يعني كنتم مع عائلات ولا كنتم أزواج أو أصدقاء، هذا يناسب الكل. أسعار وعروض صراحة ما تتفوت، احجزوا بين 29 و 31 يوليو واستمتعوا بهذه المكافآت لغاية سبتمبر 30، لغاية 30 سبتمبر 2026، يعني تحجزوا بين 29 و 31 يوليو وتقدروا انكم تستمتعوا بهذه المكافآت لغاية 30 سبتمبر 2026. فاللي عليكم تسووا انكم تزوروا الموقع اللي هو hiltonmasqat.tickets.w2.com ولا تتابعوا الصفحات على الانستغرام @hiltonmasqatalbender او @الحصن هوتيل مسقط، او انكم تتصلوا على الرقم 24776262 24776262. 72 ساعة بس، لا تخلوا هذه الفرصة تفوتكم. لا تنسوا انكم تقدروا تحجزوا بين 29 و 31 يوليو وتستمتعوا بالمكافآت، يعني عندكم فرصة من الحجز لغاية 30 سبتمبر 2026. صباحكم عماني.

0: مضطرين نختار شاي ولا قهوة، نسافر أو نداوم، نروح المكان الفلاني أو مكان غيره. بس في أمور الاختيار تجي تلقائيا، مثل الأمور اللي تسهل حياتك وفيها كل شيء تحتاجه. أو بلاس من أريدو باقة تجمع كل الخيارات وكل ما تحتاجه من بيانات، مكالمات، تجوال دولي وغيره. اشترك الآن عبر التطبيق، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.
1: هل تطمح إلى مستقبل مهني أقوى؟ ابدأ رحلتك مع جامعة مسقط، حيث تجمع برامجنا الأكاديمية بين التعليم الجامعي والشهادات المهنية العالمية والتدريب العملي لتكتسب المهارات التي يبحث عنها سوق العمل. برامج بكالوريوس رائدة تشمل 3 سنوات أكاديمية وسنة تدريب عملي إلزامية. برامج ماجستير حائزة على اعتمادات وشهادات احترافية في عام واحد فقط. سجل الآن للاستفادة من خصومات على الرسوم الدراسية تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على الرقم 93-89-25-04 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني muscatuniversity.edu.om. جامعة مسقط، طموح يتعدى الآفاق.
2: عندك إعلان وحاب يوصل؟ خلّه يوصل عن طريقنا. كلمنا على 9634-4767 أو 22-00-9004.
3: البحر
4: دام الجو حر وقيض وشمس ونار برا، نجوم من الكويت بيزورونا وبيداووا الصيف وحرة. بالمختصر
5: ودوني البحر.
4: نجوم مسرحية منتزه الخيران عندنا في عمان، جهزوا نفسكم لأقوى عرض مسرحي استعراضي موسيقي في الخليج. منتزه الخيران.
6: أهلنا وأحبابنا في عمان،
7: جهزوا نفسكم حق مسرحية منتزه الخيران
8: بمسرح العرفان.
6: قولوا على الموعد،
9: سامس ونضحك وبنروح البحر مع بعض.
10: آلو حجزوا، مشتاقين لكم وايد، ناطرينكم مسرحية منتزه الخيران.
11: حياكم الله.
12: أنا ياياتكم وهتروحوا بلاي بس عن أنا يايا.
4: بأجواء كلا حماس مع نجومكم اللي تحبونهم من الكويت إلى مسقط، يوم 8 أغسطس في مسرح مدينة العرفان بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض. احجزوا عن طريق موقع وابليكيشن إيفنتات.
13: موقع وابليكيشن إيفنتات.
14: مسرحية منتزه الخيران من تنظيم شركة المها للإنتاج الفني.

خريف ظفار حيث الضباب والخضرة والذكريات التي لا تنسى. ولأن الإقامة تصنع الفرق يدعوكم فندق توليب إن مجان صلالة وفندق كيريات صلالة للاستمتاع بتجربة إقامة تجمع بين الراحة والأناقة، غرف عصرية وخدمات متميزة وموقع مثالي يقربكم من أجمل الوجهات السياحية في صلالة. لا تفوتوا متعة خريف ظفار واجعلوا رحلتكم أكثر جمالاً مع توليب إن مجان صلالة وكيريات صلالة. توليب إن مجان صلالة وكيريات صلالة، إقامة فاخرة وقصة جميلة تبدأ من هنا. للحجز والاستفسار 9165-2635.

0: صوت واضح؟
1: واضح جدا، تفضل.
2: صوت القانون.
3: أثناء التحقيق مع طفلة تعرضت لحدث مأساوي، طبعا حدث جنائي في مكان ما، أبلغ أهلها مركز الشرطة، أخذت الإفادة. لما وصلتني القضية وأنا أدرسها شعرت أنه في شيء ما واضح أو في شيء مغلوط، استعنت بورقة وقلم. أذكر أني رسمتها فهي ما التفتت للواقع، نستها الواقعة وقتها، قالت لي هذه ما حلوة، هذه ما أنا. طيب أوكي، اضطريت أرسم شوية فيونكة وألونها بالوردي وأرسم شعرات كذا حلوين. هذا أنت لما تكون مع طفل فهي أوكي الحين أنا حلوة. طيب وين كان المتهم واقف؟ طبعا إحنا يهمنا كمحققين جنائيين وين كان، إيش كان لابس، تقول لي هو كذا لابس كذا لونه كذا مدري شو كذا.
4: تجاوب معك.
3: طيب إيش الأداة اللي أنت ذكرتيها هناك كان مستخدم منها في الجريمة؟ وين كانت، في هذا اليد ولا في هذا اليد؟ ولا هي ما كانت في اليد، كانت هنا، وأشارت إلى موضع في الجسم قلب الإفادة حولها من كذا إلى كذا.
4: مفهوم.
3: واتضح الموضوع بالكامل كيف تم ممارسة الفعل تفصيلا عن طريق الاستعانة بالرسم.
2: كل أربعاء الثالثة ظهرا بالتعاون والشراكة مع الإدعاء العام على هل أف أم. صوت القانون. صباحكم

0: إذن مستمعينا قلنا اليوم وفي نهاية البرنامج راح نسحب من الإنستغرام على الفائز أو الفائزين اللي راح يفوزوا معنا بتذكرتين، يعني كل فائز راح يفوز معنا بتذكرتين لحضور مسرحية منتزه الخيران اللي راح يكون على مسرح مدينة العرفان بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض يوم 8 من أغسطس، وهذا بالتعاون مع المها للإنتاج الفني، فهذه هدية بفرصة الحضور للعرض في مسرح مدينة العرفان في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. فراح نشوف من الفائزين اللي راح يكونوا معانا اليوم عبر أكيد الانستغرام، واللي مشاركين معانا عبر الانستغرام، من يا ترى الفائز الأول؟
1: الفائز الأول معانا اليوم شذا، مش فائز، فائزة هي جهينة بنت حمد. جهينة بنت حمد هي أول فائزة معانا نقول في هذه المسابقة، واللي مخصصة لحضور طبعا نقول مسرحية منتزه الخيران. مبروك جهينة، فزت معانا بتذكرتين لحضور العرض المسرحي. أما الفائز الثاني راح يكون معانا من يا ترى نشوف؟ هلال العمري. هلال العمري هو الفائز الثاني. إذن شذا معانا
0: ألف مبروك، ألف مبروك للفائزين معانا اليوم،
1: مبروك عليكم تذكرتين كل واحد فيكم لحضور المسرحية، مسرحية منتزه الخيران على مسرح مدينة العرفان إن شاء الله في الثامن من

إذا المستمعين من صباحكم عماني، نحن بكذا وصلنا معاكم للختام. نتمنى إن شاء الله يا ربي إجازة سعيدة لكم جميعا بنهاية هذا الأسبوع. هذا أجمل تحية لكم من وفاء وشذا، ونلقاكم الأسبوع القادم إذا في العمر بقي على خير.

0: إنترنت أو عصر، يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: احجز الآن في فعالية شعلة الرياضة المقدمة من صحار الدولي من 14 يوليو إلى 15 أغسطس في مركز عمال للمؤتمرات والمعارض. سجلوا أطفالكم في المخيم الصيفي المليء بالأنشطة الرياضية والترفيهية، ثم اجمعوا أصدقائكم واحجزوا ملعبكم بالساعة أو شاركوا في بطولاتنا كرة القدم، كرة السلة، الكريكت، الكرة الطائرة وتحدي النينجا، بالإضافة إلى فعاليات مصاحبة متنوعة. الوجهة المثالية للأنشطة الرياضية العائلية بانتظاركم في قاعات داخلية مكيفة طوال الصيف. احجز عبر موقعنا الإلكتروني sportsparkoman.com. شعلة الرياضة، أنت الشعلة.

في اعتقاد شائع عند بعض الناس أن أمراض الروماتيزم تصيب كبار السن فقط، لكن الأدق أن بعض أمراض الروماتيزم ممكن تظهر في عمر الشباب وحتى عند الأطفال، لأنها ما دائما مرتبطة بتقدم العمر، بل قد تكون أمراضا التهابية أو مناعية. ألم المفاصل متكرر أو التورم أو التيبس الصباحي اللي يستمر أكثر من 30 دقيقة ما لازم يفسر دائما على أنه إرهاق أو ألم عادي. أحيانا تكون هذه الأعراض علامة على التهاب مناعي، ومن الأفضل تقييمها طبيا من البداية قبل ما تأثر على المفاصل والحركة وجودة الحياة. وتفاصيل أكثر عن الأمراض الباطنية بنسمعها في الكونغرس الدولي للمستشفى السلطاني من تاريخ 13 إلى 17 ديسمبر 2026. ترقبوا.

فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.

0: شنطكم جاهزة وجوازاتكم معاكم؟ مع موسم السفر والصيف والإجازات أكيد كل رحلة فيها تجربة جديدة ومعلومة مفيدة. معلومة على الطاير نشارككم فيها حقائق ونصائح سريعة تخلي سفركم أسهل وأذكى وأكثر متعة.
1: الرحلة المباشرة والترانزيت.
2: الرحلة المباشرة توصلك إلى وجهتك دون الحاجة إلى تغيير الطيارة، بينما تتطلب رحلات الترانزيت أنك توقف في مطار آخر قبل لا تكمل رحلتك. اختيار النوع المناسب يعتمد على الوقت والتكلفة وتفضيلات المسافر.
3: معلومة على الطير تسمعوها على

0: كل خليجي من الواحدة ظهرا يأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: كل خليجي.

الأشعة مهمة لكنها ما تكشف كل شيء. في اعتقاد شائع أن الأشعة وحدها تكفي لكشف أي مرض، لكن التشخيص أحيانا يحتاج أكثر من صورة. بعض الأمراض ما تظهر بوضوح في الأشعة، وقد تحتاج إلى منظار لرؤية العضو من الداخل، أو أخذ عينة، أو إجراء تحاليل تساعد الطبيب على فهم السبب الحقيقي للأعراض. لذلك عندما يطلب الطبيب منظارا أو تحليلا بعد الأشعة، فهذا لا يعني أن الأشعة كانت بلا فائدة، بل يعني أن التشخيص يحتاج صورة أوضح من أكثر من زاوية. الأشعة جزء مهم من التشخيص، لكنها ليست دائما الإجابة النهائية. تفاصيل أكثر عن التشخيص الدقيق والفحوصات الطبية بنسمعها في الكونغرس الدولي للمستشفى السلطاني من تاريخ 13 إلى 17 ديسمبر 2026. ترقبونا.

0: شاعر، صوت وكلام ولحن، تبحر فينا تأخذنا في رحلة عكس الزمن.
1: وكانت بوقت حالتي النفسية سيئة وكنت زعلانة كتير، وبيجي بيسمعني محمد. فاكر يا حبيبي في يوم ما سبتني أمشي ودموعي في عيني ودمرتنا. يعني هالأغنية بسمعها كل الوقت ومن أحب الأغاني على قلبي، بحبها كتير. طبعا بعد في كتير قصص لأغاني بعد
0: مشاعر.
2: قصة أغنية المسافر قصة جميلة، أنا سمعتها الله جميلة، هذه فصل علي.
3: القطار وفاتنا والمسافر
0: مشاعر، كل أربعة عند منتصف الليل على هلا أف أم. يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
4: الطقس غائم جزئيا على سواحل محافظة الظفار والجبال المجاورة لها مع تساقط الرذاذ المتقطع. صحو بوجه عام على بقية المحافظات مع تدفق السحب العالية وفرص لتشكل السحب على أجزاء من جبال الحجر. احتمال تشكل السحب المنخفضة آخر الليل والصباح الباكر على أجزاء من محافظات جنوب الشرقية الوسطى وظفار وأجزاء من سواحل بحر عمان، واحتمال تصاعد الغبار والأجزاء على المناطق الصحراوية والمكشوفة.
5: صيفك على كيفك بأقل الأسعار. طيران السلام.

0: الليمون اهم شيء الليمون. شوفي الهمبة ممكن يجينا في موسم واحد، بعض الاشجار الحين تثمر موسمين، لكن الليمون العماني ما شاء الله وفير ومعروف على مستوى ما شاء الله يعني المنطقه. الليمون العماني معروف ومحصوله وفير، وما ظن حد في البيت ما يستهلك ليمون، يعني لدرجه ان الفترات اللي ينقطع فيها الليمون العماني احنا نشتري الليمون اللي هو المستورد من برا وما تحتاج عنايه. انا قبل فتره اقول لواحد، اقول هذه الشجره تصلح كمشروع للشباب، كمشروع لانك انت بتزرعها وبتمشي معك من 3 إلى 5 سنوات.
1: ما شاء الله.
0: ايوه. شو تبع عليك الماء، تسميد فتره الشتاء، ممكن تمرض بعض الشيء، ولكن شجره تتحمل. فبالتالي انا اشوف الليمون ومحصولها ما شاء الله في الموسم الحالي، السله مال الليمون 15 ريال توصل، 18 ريال وصلت الفتره الماضيه قبل اسابيع 18 ريال. هذه السله انت بتطلع يمكن من الشجره الواحده اكثر عن سله لو حسبناها، ففيها مردود. شجره الليمون وايد فيها مردود وما نستغنى عنها. الليمون، الهمبه، هاي من الاشجار المثمره اللي نحن ناكل منها واستهلاكنا منها. وعلى فكره لا لاحظوا يعني، والبعض حاول يجرب الشجره اللي تزرعها في بيتك فيها بركه. يعني انا ممكن اجيب صندوق من السوق طماط مثلا ويخلص في يومين، ابا اخلص بعد يومين ثلاثه، خاصه اذا هذا ابا اخلص روح اشتري غيره. لكن ازرع في بيتك بتحصل انك تاكل من هذه الشجره اللي انت زرعتها اطول، المده اكثر، كانه سبحان الله فيها بركه.
2: هذا جزء من سوالف صباحكم عماني، علشان تسمعوا السوالف والمواضيع والأخبار تابعونا من الأحد للخميس من 6:30 إلى 10 الصبح، معي أنا شذى الوهيبي ووفاء البلوشي.
3: صباحكم عماني على هلا.

تبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: هنا هلا مستمعينا ومواضيع متجددة معانا في هنا هلا. واليوم نسلط الضوء أيضا على موضوع مهم، رح يكون حديثنا عن اليوم التوعوي عن مخاطر الحروق، ولتنظم المديرية العامة لمستشفى خولة بالتعاون مع الرابطة العمانية لإصابات الحروق، ورح نتعرف على تفاصيل أكثر عن هذا اليوم مع ضيفتي الكريمة بالاستديو هنا بنت مرهون الرحبي، ممرض قانوني أول ومسؤولة وحدة الحروق بمستشفى خولة. صباح عليك بالخير هنا. أهلا منيرة، أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا أختي وفاء. مثل ما تفضلتي معاش منيرة الرحبي من مستشفى خولة وحدة الحروق. بداية أتقدم بجزيل الشكر لإدارة المستشفى على رسم الدكتور راشد العلوي المدير العام المديرية العامة لمستشفى خولة، ودكتور سعيد ألبو سعيدي اللي هو رئيس وحدة الحروق، والأستاذة شمس السيرجي رئيس دار التمريض على دعمهم وتشجيعهم المستمر مثل هذه المبادرات المجتمعية اللي تساهم في نشر الوعي والثقافة لدى المجتمع.
0: أكيد يعني موضوع جدا مهم منيرة، واليوم يعني احنا نتحدث عن اليوم التوعوي عن مخاطر الحروق، ومثل ما قلنا اللي تنظم المديرية العامة لمستشفى خولة بالتعاون مع الرابطة العمانية لإصابات الحروق. خلينا نتحدث عن هذا اليوم، عن هذه الفعالية تحديدا بداية.
1: اليوم التوعوي لبرنامج اليوم التوعوي للمخاطر من الحروق الذي سيقام إن شاء الله غدا تاريخ 24 يوليو من الساعة 5 حتى 9 مساء، هو برنامج نظمته المدير العام لمستشفى خولة بالتعاون مع الرابطة العمانية لإصابات الحروق. هو برنامج لزيادة ونشر الوعي لدى أفراد المجتمع عن الحروق، فهو مقسم من عدة محطات توعوية وتفاعلية. فيها المحطة الأولى اللي هي محطة التوعية عن الحروق. ليش نحن نوعي على الحروق؟ ممكن نحن ما في لازم نحن نخبرهم إيش هي الحروق وإيش هذا، ممكن دايركت بنروح على اللي هي المخاطر، إيش هي المخاطر وإيش هي الإسعافات. نحن نريد نوعيهم إيش هي الحروق، لأن كثير من أفراد المجتمع بس يعرفوا إن هو مجرد هذا حرق فقط، ما يعرفوا إن الحرق إلا درجات اللي هي أولى ثانية ثالثة، هم يقولوا هذا حرق. من يعني خلال خبرتنا في المجال الحروق، على سبيل المثال أعطيش مثال، في واحد من الآباء يقول أنا والدي محترق بنسبة 20% بينما جارنا محترق بنسبة 40%، جارنا ترخص من عندكم من دون عمليات من دون شيء، ليش أنا بنتي 20% تريد تسوي لها عمليات وأكثر عن عملية؟ هنا نحن لازم نوعيهم إن الحروق ما فقط يعني بس مجرد حرق، لا هو في طبقات، في طبقة أولى ثانية ثالثة من الجلد ممكن تتأثر. فنحن هنا نريد نوعيهم إن شرط، ممكن نحن من الخبرة ما نعدنا مريض تقريبا ما يقارب 80% ترخص من دون أي عملية، ليش؟ لأن حروقة سطحية، بينما محترق عندنا تقريبا 20% ممكن يجلس معنا ما يقارب شهرين، ليش؟ لأن حروقة وصلت للدرجة الثالثة وهي ما يحتاج إلى يعني تدخل جراحي وعملية، عدة عمليات لها تنظيف ترقيع وترميم وما غيرها من العمليات.
0: نعم
1: يعني فنريد نوعيهم أيوة أن الحروق ما مجرد بس أنتوا تشوفوا هذا حرق، لا في طبقات جلد تتأثر.
0: يعني هي لما إحنا مثلا بنحدد يعني خلنا نقول كولي أمر مثلا أو أهل المريض، لما نحدد إحنا نحدد على حسب الشوف والنظر إنه مثلا هو ترى شوي احترق في إيده،
1: أيوة
0: فيعني بنحسب انه هذا يعني يكون حرق مثلا من الدرجه الاولى كذا، يعني نعتبرها مثلا، ولكن انتم يعني تشخيصكم يكون مختلف حتى لو كان مكان يعني واحد بسيط، مش انه مثلا جزء كبير من الجسم احترق.
1: فعلا صح، فعلا مثل ما تفضلت وقلت يعني ان الحروق لها درجات، ما فقط اني انا اشوف يعني محترق في ايده، ممكن شخص محترق اكثر عن الطرف بس هذاك سطحي فيلتئم بسرعه بعد العلاج. في مثل اللي هو بس فقط في ايد واحده، ممكن هذا بيكون هو من الدرجه الثالثه وما يحتاج الى تدخل جراحي اللي هو اول شيء عمليه تنظيف بعدين عمليه ترقيع.
0: يعني احنا لو منيره يعني نشرح بشكل مبسط للمستمعين الكرام عن لما نتحدث نقول درجات الحروق مثلا الاولى الثانيه الثالثه الرابعه، ايش اللي يعني نقصد فيها؟ خلينا نستفيد منها.
1: هو درجات الحروق، نحن الجلد عباره عن ثلاث طبقات من الجلد، فإذا تأثرت الطبقة الأولى من الجلد هذا بيكون من الدرجة الأولى اللي هو يكون سطحي. السطحي عبارة عن بيكون هو احمرار مثل الاحمرار يكون فيه وبيكون فيه مثل آلام أكثر لأن الأعصاب ما متأثرة. لما نروح على الدرجة الثانية من الحروق بيكون فيه يعني بتشوفه حتى لون الحرق يتغير ممكن يكون حتى لونه أبيض مش فقط أحمر ووردي وكذا. فبكون هنا الألم يقل عن الدرجة الثانية الأولى. لما نجي على الدرجة الثالثة بيكون حتى الدهون والأنسجة والأعصاب تتأثر فنشوف أن المريض من الدرجة الثالثة ما يحس بالألم كثر ما المريض من الدرجة الأولى. فهم فاهمين العكس أن نحن محترقين أكثر نحس آلام أكثر. لا الدرجة الأولى اللي هي والسطحي هو اللي يتأثر ويكون الألم عنده أشد عن الدرجة الثالثة لأنه خلاص يكون الأعصاب متأثرة معه فما بيحس بكثر هذاك الألم.
0: يعني لما إحنا مثلا نيجي نقول مثلا درجة مثلا رابعة فمعناته أن هذه
1: أيوة في درجات الخطورة في بعض من الدرجات يعني خاصة اللي هي الحروق الكهربائية ممكن يعني والدرجات الأكثر تعمقا توصل إلى العظم ممكن يعني يصير بتر لبعض الأطراف يعني في حالات نادرة عندنا بسبب اللي هي الصواعق الكهربائية.
0: يعني الصواعق الكهربائية ممكن يعني إيش اللي تسببه بالضبط عشان يعني نفهم هذه
1: اللي أيوة في مثل يعني في عندنا حالات مثل لما يقسوا يعني يروحوا يصلحوا في أشياء مجمعات صارت عندنا في حد من الشباب كانوا في نفس عملهم فزميله ما شاف أنه هو كان ماسك يعني مثل الواير فهو راح شغل المفتاح الكامل فصارت له صعقة كهربائية انفتحت إيده كامل تأثر يعني حتى الأربطة والأنسجة والعظام. حاولنا بقدر الإمكان في المستشفى تدخلات جراحية فأدى إلى يعني صار أن العضو خلاص الدورة الدموية ما تمشي فيه فأدى إلى بتر العضو اللي هي الإيد. في بعض الحالات والله الحمد يعني يكون اللي يوصلوا قبل فيكون التدخل قبل فأحيانا في من مناطق كثيرة أحيانا هم هناك في الإسعافات الأولية يكون عندهم أشياء خاطئة فتصير لنا خلاص الدورة الدموية ما تمشي بسبب هذه الحروق فيؤدي إلى البتر.
0: يعني
1: نادرا ما يكون عندنا حالات بتر بس في يعني
0: اللي هي يعني احنا نقول إصابات الصعق الكهربائية تعتبر من الحروق
1: الشديدة يعني. في بعض حروق اللهب نفس الشيء من الحروق الشديدة ممكن أن تسبب إلى البتر. بعد في حالات عندنا مثل يعني حروق الحوادث بحكم أن المصاب يظل فترة طويلة في النار فلما يجي عندنا خلاص يكون العضو خلاص متيبس ما في دورة يعني دموية تمشي فيه فنحاول بقدر الإمكان يعني أن يمر المريض بعدة علاجات بس للأسف ما يعني ما في استجافة فبيكون يعني يبتر هذاك العظم
0: الحل يكون يعني في البتر. يعني منيرة ما شاء الله أنت أكثر من 20 سنة في هذا التخصص تحديدا. يعني إحنا اليوم لما يعني نتكلم عن تخصص الحروق وتحديدا أنت أيضا يعني مسؤولة وحدة الحروق بالمستشفى مستشفى خولة فأكيد مثل ما نقول يعني شفتي ومريتي بمراحل كثيرة سواء مثلا طرق العلاج يعني الخدمة والرعاية اللي ممكن تقدم يعني من 20 سنة إلى الآن عرفتي في أشياء كثير مواقف مرضى ممكن إصابات معينة أنت ما زالت عالقة أيضا عندك في الذاكرة.
1: أيوة طبعا أنا خبرش بالخبرة مالي لما تعينت في وحدة الحروق كان يعني ما كان في اختياري خاصة والأسبوع يعني لما كنت أشوف المرضى كيف يعانوا وأشوف الحروق ما أتحمل يعني حاولت حتى أنا أنتقل من القسم بس سبحان الله يعني بعد فترة أنا تأقلمت مع القسم تأقلمت مع المرضى حسيت أن المرضى محتاجين حد وخاصة في فتراتنا نحن كان الأجانب أكثر عن العمانيين فحسيتهم أنهم يأخذوا معانا يعطوا معانا يرتاحوا لأن مرضى الحروق ما فقط أنهم يتألموا ممكن هم نفسيا بعد ممكن هم نفسيا تأثروا كثير ما مش ممكن 100% تأثروا نفسيا خاصة حروق الوجه أنهم يشوفوا نفسهم ما بيرجعوا لروتين الحياة اليومية ممكن يعني يكونوا يظلوا في السرير لمدة من 5 إلى 7 أشهر وغير أن هذا الحروق هي تحصل في لحظة بسيطة بس أثرها ومضاعفاتها تدوم مدى الحياة. ف فبعدين قلت ليش أنا أطلع من الحروق؟ أنا أشوف ما محتاجيننا نحن، يعني نحن نعطيهم دعم نحن كعمانيين، يعني خاصة المرضى العمانيين محتاجين حد عماني يكلمهم يوقف معاهم. بديت يعني بدأت شوي شوي أكون معاهم من مريض لمريض لمريض لمريض، الحمد لله. بعدين توقفت، قلت خلاص هذه سالفة نقل خليها أنا، هذه لا محتاجيننا نحن كعمانيين، محتاجين دعمنا، ما فقط محتاجين الرعاية وفقط محتاجين دعم نفسي. صاروا أنهم بحكم أن مرضى الحروق يجلسوا معانا فترات طويلة، صاروا كأنهم حد من أهلنا، يعني حتى كنا يعني نسألهم أغراضهم شخصية، تريدوا شيء، خاصة اللي يكون من مناطق بعيدة. نحن ما نقول لهم أنا مسؤولة الحروق أو إن أنا ممرضة معاكم، لا لا، أنا أختكم، أنا بنتكم، تحتاجوا شيء خبرونا. حتى في ناس يجيون لحد الحين يتصلوا فينا، يعني نحن بعد ما زال يعني ما ناسينكم. في من المراحل نفس الشيء، في طفلة كانت عمرها سنة، يعني الحين قتنا بعد 15 سنة زورنا، وعلى طول هي تذكرتنا، الحين ما تذكرنا أنا، أهلها تذكرونا هي كانت صغيرة. فأنا بديت أقول ما أتذكر من فلانة، بعدين أتذكرت ما شاء الله يعني سنة، والحين 15 سنة ما زالوا يعني يتواصلوا معانا، يشكرون على الرعاية على الدعم النفسي. في كثير من الأمهات يقولون قل نحن هنا ما كأننا في مستشفى، نحن نروح أحيانا مستشفى، يعني الواحد اللي يروح المستشفى يحس بصعوبة غربة غير عن الألم، يقول نحن هنا حسينا كأن هذا نحن جالسين في بيتنا، أنتوا تشاركونا، أنتوا تقيوا معانا، تسألونا، ما فقط تقدموا الخدمة وتروحوا. ليش؟ لأن مثل ما خبرتش يعني هم محتاجين دعم، دعم نفسي بعد يساعد للعلاج، يسرع بالعلاج، لأن لاحظنا اللي هو خلاص نفسيا يا استعبان العلاج معاه يتباطأ، عكس أنه لما يكون ما شاء الله نفسية معاه زينة بيعدي المراحل الخطورة. في عندنا كانت مريضة تقريبا عمرها 27 سنة تعرضت لحادث فاحترقت، صار بتر القدمين، لكن يعني بسبب يعني كان ما شاء الله الطاقم سواء من عمانيين وافرين دائما معاها يسوي لها يعني دعم سبورت، وحتى الأطباء وأهلها تبارك الرحمن، هي يعني كنا ما متوقعين هل هي تنجو أو لا، يعني تعيش أو لا، لكن الحمد لله بفضل الله وفضل الرعاية اللي مقدمة هي عاشت، ونفسيتها تبارك الرحمن يعني فوق المستوى، يعني فالنفسية لها دور.
0: صحيح. أيوة. يعني خاصة أحيانا ممكن تحسي أنه المريض ممكن يكون يعني شوية يحاول أنه يدعم نفسه ويساعد نفسه، أحيانا ممكن أيضا لاحظتي أنه يعني مرافق هذا المريض أو أهل هذا المريض هو اللي متأثر بشكل مثلا أكبر من المريض نفسه، يعني بيشوف أنه مثلا ولده ولا بتشوف بنتها، يعني إيش ما كانت الأعمار سواء أطفال أو أنه حتى يعني شباب، فأكيد صادفتي مثل هذا.
1: أيوة صادفت مثل هذه الحالات. ليش؟ لأن ننتقل الحين، نحن خبرتش على المحطة الأولى هي التوعية عن الحروق، هذا بيكون في المحطة الثانية اللي هي المحطة المخاطر سواء المنزلية أو خارج المنزل. هنا ليش نحن نشوف الأهالي يعني خلاص فيه هذاك إني أنا ألوم نفسي، والله مثل أنا ليش حطيت هذا عود الكبريت هناك في المطبخ، يعني في متناول الأطفال، ليش حطيت هذه المادة الكيماوية تحت ولدي، يعني الأطفال نحن نعرفهم أنهم ما شاء الله يحبوا الاستكشاف، أريد أقرب، أريد أسوي أبوي أمي تسوي كذا، أريد أسوي مثلهم. يعني فنشوف نحن هذا يعني مثل الأب والأم كأنه عندهم إلهم ونفسهم، والله ليش بسببي أنا، لو كنت ما حاطة هناك الولاعة، لو كنت ما حاطة كوب الشاي على طرف الطاولة وسحبه واحترق، ما كان بيصير كذا. فنحن نفس الشيء عندنا هناك في مستشفى خولة، عندنا دعم نفسي، عندنا فريق بنحولهم على طول، المريض أول ما يتنوم في وحدة الحروق نسوي له تحويل للاختصاصيين النفسيين، فهم يجيوا يشوفوهم من أول يوم لا يتابعوهم. وبعد نفس الشيء الفريق الحروق ما مقصرين معهم ما شاء الله، يعني فنقس نكلمهم ونشوف ايش يعني ايش اللي هم يحسوا فيه،
0: يعني حتى الاهل يعني يحصلوا دعم. أيوة. نفسي من
1: المستشفى ومن الطاقم التمريضي، لان عندنا دعم نفسي هم يجيوا ما فقط للمريض، للاهالي بعد يعني.
0: نعم، لان يمكن نفس ما قلتي في النهايه الام او ولي الامر بيقعد يعني ممكن يلوم نفسه انه هو كان سبب، او يحس نفسه انه في تقصير وإهمال منه هو، يعني ممكن، ولكن في النهاية هي قضاء الله وقدر،
1: قضاء الله وقدر،
0: هذا يعني شيء مكتوب سبحان الله، يكون لي يعني هذا إيش ما كان طفل إيش ما كان، فما أدري إذا في بال

0: هي ركضت خلاص الغرفة احترقت يعني، فهي إهمالها أنا ليش ما شليتها، ما على بالي هذه اللحظة يصير كل شيء. هي كانت جلست معانا تقريبا أكثر عن 6 أشهر الطفلة،
1: وكانت إصابتها
0: كثيرة يعني، وأدت إلى يعني عدة عمليات جراحية، وكانت على جهاز تنفس صناعي. لما فاقت كانت تنادي الأم باسمها، فكنت أنا أقولها يعني ليش من هذه، قالتها أنا، لأن نحن نسميهم أم فلان يعني ما ناديهم بالأسماء الأمهات، فتقول هذا اسمي أنا. قلت لها هي كذا تناديش قبل؟ قالت لا لا أنا الحين تفاجأت هي لما كأنها تلومني أنا الحين، ما تقول لي ماما، من طلعهم الجهاز تقول لي فلانة، ما تقول لي ماما، هي تلومني أنا ما قادرة، يمكن أنا الحين متأثرة أكثر منها يعني. فبدينا يعني نكلمها، كلمنا الدعم النفسي ما شاء الله جايوا وكلموها على عدة مراحل الحمد لله. بعدين نحن نراويهم حالات ثانية، مثل شوف عندنا هذه الحالة ممكن هي أشد خطورة، فهم يعني نخليهم يتكلموا مع بعضهم بعض، حتى هو كدعم نفسي إن هذا المريض يكلم المريض الثاني أو الأهل يكلموا الثاني، فيكون كدعم نفسي وسبورت حالهم
1: يخفف
0: من هذا التوتر ومن هذا اللوم يعني لما يلوموا. بعدين هي لما شافت نفسها يعني احنا نحاول انه ما يكون في مرايا، بس طبعا احيانا دورات المياه اللي يعزكم فيهم هذا بيشوف صورهم بيقولوا نحن بعدين كيف نروح، كيف بطلع، كيف بمشي، يعني هذا يلامس قلوبنا يعني احنا نجلس نفكر صح ايش نقولهم، كيف نحن نسوي لهم سبورت، كيف نساعدهم، انا هل بروح المدرسة، اذا رحت المدرسة هل يعني تقبلوني اصدقائي، يمكن هم يخافوا مني، في اطفال كذا يروح انا خلاص ما اروح المدرسة لانهم يخافوا مني، انا صار اللي تشوه في مثل الوجه، تشوه في العين، هم يفتكرون في طفل قال انا صرت مثل الوحش يعني يعني كيف أنت تتصرفي مثل هذا الطفل، لا لا ما أنت ما كذا، أنت بعدين بتروح بعمليات. عيان نحاول نراويهم صور نشوف هذا صار كذا بعدين كذا، بعدهم يقول آه نحن بعدين نصير كذا، بس عب أنا أروح مع أصدقائي ألعب. فلازم في دعم نفسي سواء من الأهل، من طاقم التمريض أو من إدارة المستشفى، وعندنا طبعا مثل ما خبرتش عندنا يعني فريق كامل للدعم النفسي.
1: نعم يعني من خلال خبرتش منيرة تحسي أنه يعني من اللي يكون متأثر مثلا في هذا المسألة في موضوع يعني إصابات الحروق، خلينا نقول بشكل أكبر مثلا الأطفال اللي يعني الله يحفظ الجميع مثلا صار عندهم مثلا حرق مثل ما نقول مثلا في الوجه يعني في أماكن يعني مكشوفة، أم تحسين أن نفسية اللي هم يكون في عمر شباب أكثر، يعني وين تحسين التأثير، يعني من اللي يتأثر أكثر في إصابات الحروق، لأنه مثل ما ذكرتي هي العلاج رح يحتاج فترة طويلة حتى لو يروحوا للترميم والتجميل وهذه الأمور.
0: أيوه هو شوفي في أحيانا أعمار أطفالهم بعدهم ما يعرفون، مثل اللي هي 3 سنوات وأقل بعدهم ما يعرفوا، لكن الأطفال اللي هم مراحل مدارس هذه لا يتأثروا كثير يعني. في حالات نحن صارت عندنا وطبعا الكل يعرف، انتشر في عمان إلى حالة الأطفال 7 اللي عن طريق الألعاب النارية كانوا متأثرين كثير يعني، فكان يعني من الإدارة ومن الأخصائية النفسية نحن ليش ما نجيب المدرسات والطلاب أصدقائهم يشوفوهم من الحين، يعطوهم سبورت، هم كثير لأن خلاص أنا ما أروح المدرسة، أنا ما أمشي، أنا ما أقدر أمسك القلم، كيف أنا أروح، هو طفل بعمر المدارس ممكن تقريبا 5 يقول خلاص أنا ما عندي مستقبل، هو 5 ما شاء الله الحين الأطفال واعيين، فنحن نقول ليش ما عندك مستقبل، كثير محتقين أكثر منك، بالعكس يصير لهم مستقبل. في عندنا حالات مثل عندنا كان حالة ما متوقعين أنه يعيش، صار له بتر وما شاء الله الحين كمل دراسته يعني وكمل ودخل كلية، الحين يشتغل تزوج وعاش حياته، بس لما يعني تشوفيه هو بعده ما زال يعني من يوم طفل حد الحين متزوج هو ما زال بعده يعالج نفسه،
1: يعني هذا كان مصاب في فترة الطفولة،
0: فترة الطفولة وما شاء الله لحد الحين يعني خبرنا أنه ما خلي دراسة الكلية بس حصلت مجال عمل بشتغل وبدرس نفس الوقت. آخر مرة التقينا فيه ما شاء الله متزوج يعني فعاش حياته، فنخبرهم من صغرهم ليش أنتوا تفكروا في الحين، ما شاء الله الطب متقدم، كل شيء فيه عمليات، كل هذا يترمم، كله بترجعوا صح، ما بترجعوا طبيعي 100%، بس ممكن كم ترجعوا لروتين حياتكم اليومية. الشباب طبعا هم أكثر يعني إذا جيتي من يتأثر أكثر الشباب، لأن في صادفت في خلال يعني مراحل عملي شاب نفس الشيء كان احترق بسبب مواد كيماوية اللي عزي لي مسلك البواليع. إيش الخطأ؟ نحن هذا عد بنروح له للإسعافات الأولية وللمخاطر اللي هي ركن المخاطر، أما نحن اللي نشوفها من الأسر ومن الأفراد، أما لما يسكبوا مسلك البواليع هم

0: يشوفوا. ليش نحن نوعيهم؟ ليش أنت تشوف؟ ثانيا أول شيء اقرأ هذا تعليمات، هل هو يعني آمن صحي زين؟ ثاني ممكن هو يتفاعل مع المواد اللي مسببة الانسداد فيصير رد فعل عكسية فيرجع لوجههم. فعندنا مريضين فقدوا بصرهم بسبب هذا، فكان نفس الشيء يصيح وكل شيء. هو يقول أنا كنت واجد يعني ما شاء الله وسيم وجميل وكذا، كيف أنا هو لما راح وشاف صورته كيف أنا الحين يعني كذا شكلي متشوه والحين أنا ما أشوف. في كان في الغرفة الثانية مريض، ونحن نراعي اللي هي الأشياء اللي هي السيفتي، إن هذا ما في التهاب هذا ما في التهاب. كنت أقول ليش ما أودي عند الثاني، لأنه ما وحدة اللي هو متأثر شخص ثاني، والحمد لله كانوا ما عندهم التهابات. فوديته قلت له شوف هذا نفسك ونفس السبب اللي انت احترقت فيه، فخليتهم شوية متباعدين كل واحد يسولف مع الثاني. الحمد لله حتى نفسيته تغيرت يعني. قلت له الحين انت الحين فقط محترق، هذا يبدأ شوية شوية مع العلاج يخف ويبدأ القرح يلتئم يعني.
1: وهم حالتين يعني منفصلتين،
0: مش
1: سبحان الله. ونفس السبب كان
0: السبب ونفس التوقيت، فسبحان الله كأن دعم هذا يدعم هذا
1: سبحان
0: فهم
1: الله.
0: فهم فقدوا يعني كليا بصرهم يعني.
1: يعني مثل ما ذكرتي انه ممكن الاطفال فعلا يعني يتأثروا صحيح، ولكن هنا بالمقابل خاصة لما يكون الشخص يعني عايش حياته طبيعية، سواء يعني كان يدرس او انه مثلا في عمل، فيحس انه ممكن يعني كل شيء في لحظة ممكن انه فعلا يتغير. صحيح.
0: في بعد واحدة من الحالات اللي خبرتش الطفلة اللي احترقت كامل وكذا تنادي امها باسمها، نحن يعني نظل مثل هذه الحالات نسأل عنها لما تروح العيادة. هي تروح العيادة عاد ما تقي عندنا، نحن بحكم ان احنا قسم الترقيد كنا نسأل حد من الدكاترة اني كيف الحين كيف عمرها، كيف كان عمرها 6 سنوات، كان عمرها 2 سنين لما صارت عمرها 6 سنوات، ويقول دخلت المدرسة. لكن للأسف يعني من اليوم الثاني يعني تم إرسال رسالة لولي الأمر انه خلاص ما تخلوا البنت تقي، لان الأطفال قاموا يخافوا. فشوفي إيه كيف تأثير الطفل في هذه المرحلة،
1: يعني الطفل نفسه وأهله أيضا وخاصة يعني هذه القصة تحديدا أنها في ذيك اللحظة يعني نادت الأم باسمها، والأم متأثرة يعني نفسيتها أنه حست أن البنت تناديها أنه أنت كنت الذنب، فهم في هذه الحالة إيش كيف يعني كيف ما أعرف يتعاملوا، إيش اللي ممكن يعني يحصل، أو إيش الاستثناءات اللي ممكن يعني هذا يعني هل معقولة راح تنتهي حياته، خلينا نقول حتى العلمية بسبت أنه الأطفال الآخرين إحنا ممكن نراعي أوكي يعني مسألة أنه في أطفال آخرين في نفس الأعمار صغار في مثلا نفس الصف، بس ما أعرف إيش ممكن كيف تكون الآلية.
0: شوفي هنا بيكون عاد مثل يعني نحولهم للدعم النفسي. الدعم النفسي ممكن إن هم يعني يتخاطبوا المدارس يجلسوا مع الآباء هنا، لأن الأم لما كان الدكتور يخبرنا يقول الأم كانت يعني خلاص يعني نفسيا واجد تعبانة إن بنتي كذا حتى في المدرسة، فبدوا يعني حتى يعطوهم المواعيد وبدوا يعني الحمد لله يعني في الترميم والتجميل. فتقريبا يمكن التحقتها وخبرنا التحقت بعدين بالمدرسة من بعد العمليات، وقاموا يعني يروحوا يودوهم المدرسة مع الدعم النفسي إن هذه اللي صار لها كذا كذا، أنتم المفروض إخوانها تسولها دعم، هم أطفال فاهمين فبدوا يستقبلوها يعني عادي، وبدت وكونت حياتها. بعدين سمعنا إنها كونت أصدقاء في الصف والحمد لله. هو لازم دعم نفسي، لازم دعم حتى يعني حتى اللي ما مصاب، حتى أنا في جهة عملية أو في المدرسة أخبرهم أروح نحولهم للدعم النفسي، مثل أقرب دعم نفسي عندهم مستشفى يروحوا يكلموا مثل المدارس، مثل كم المديرة يكلموا مثل المدرسات إني مثل يسويلهم مثل يعني قوي يخلوهم يستقبلوا هذا الطفل أو هذه الطفلة ويتعايشوا معاهم يعني.
1: يعني هذا دور أيضا كبير يعني أتوقع يقع على عاتق كم أنتوا أيضا كيعني مسؤولين في هذا يعني نقول الجانب إنه كيف إحنا ممكن فعلا يعني نوصل للمدارس، نوصل لي يعني المجتمع بشكل إنه إنهم يتعايشوا ويعيشوا بشكل طبيعي يعني وسطهم، من غير ما يحس إنه هو فعلا الناس تنفر منه لأنه بدأت مثلا تخاف منه بسبب مثلا هذه الحروق والإصابات اللي تعرض لها. وأيضا يعني بالنسبة لي يعني عمليات مثلا الترميم والتجميل هي تاخذ ايضا وقت. الاصابات هذه تاخذ وقت.
0: هذه سنه 15 سنه ما زالت هي تتعالج في التصحيح والترميم.
1: عادة وين اسهل يعني منيرة ان يعني لما تكون الاصابه لطفل ممكن يعني هو يتشافى يعني بشكل اسرع مثلا، او مثلا اللي هم يعني الشباب ممكن ياخذوا وقت مثلا اطول بالنسبه لعمليات التجميل والترميم اللي تحصل بعد الاصابات؟
0: هو يعتمد على الحرق مثل ما خبرتش، اذا الحروق عميقه من درجه ثالثه الترميم مالهم شويه يطول، لان صح الحرق بعد ما يلتئم الجرح يلتئم خلاص بتشوفه خلاص ملتئم، لكن في مضاعفات بعدين مثل ان الجلد ينكمش يحتاج ان يعني يفصلوا القلب مثل احيانا في اللي محترقين في رقبتهم يصير انكماش بين الرقبه والوجه، فهذا محتاج ان عمليات ان يعني مثل يفصلوا بين الرقبه وهذا، بعدين يبدوا في العمليات التجميليه. مثل احيانا العين نفس الشيء اللي محترقين فوقهم في عندهم يعني مثل العين ما تتحرك خلاص يعني تكون يعني مثل صار لها انكماش وهذا، فهذيل يروحوا لمراحل كثير يعني ما من اول عمليه ممكن يمروا على عده عمليات في التصحيح والتجميل. هذا من بعد الرخصة من وحدة الحروق بيروح لقسم التجميل، فهو على حسب هناك يعطيهم المواعيد حسب ما يشوفوا ما على طول، فهي مراحل مراحل التجميل تكون يعني ما في مرحلة واحدة أنا أقدر أسوي التجميل، يكون أكثر عن عملية يعطوه مراحل مثل شهريا كل أسبوعين عاد الحسب هناك الجدولهم معاهم أيوة الحرق وكيف نسبة اللي هي المضاعفات اللي صارت للحرق.
1: نعم يعني في أكيد نفس ما نقول مرضى معينين يعني ممكن ما زالوا لحد الآن مثلا يتعالجوا، أو مثلا في وقت اللي جو مثلا صارت عندهم هذه الإصابات، يعني أقصد ممكن صار لهم سنوات وهم يروحوا ويردوا عليكم وانتوا يعني بعدكم تشوفوهم وكانكم يعني معاهم في مراحل العلاج من الإصابة مثلا لين العلاج.
0: أي مثل ما خبرتش يعني كثير من المرضى لحد الحين يعيقوا معانا يتواصلوا معانا، في بعضهم حتى بالتليفون، طفلة صغيرة عمرها تقريبا 4 سنوات لحد الحين يعني حتى لو يصير عندهم في البيت شيء لازم تبشرني صار عندنا كذا صار عندنا كذا، بقولها أنا تعالي ونحن بنشوف إيش يعني مفتقدين إيش يجي يزورونا يعني. بالعكس نحن لما نشوفهم خلاص بدأ يمشون نحس بهذاك الإنجاز الفرحة إني كأن أحد من أهلنا كان كيف كان وكيف صار يعني. لما نشوفهم حتى في آخر مرة أنا شفت مريضة الحمد لله حتى من وجهها بدأ أقولها كأن اللي يشوفش ما فيش حروق يعني ما شاء الله، أقولها يعني بالعكس أنا أحس واجد واجد فرحانة أشوف المرضى مالي بهذه الصورة يعني. مثل هذه المريضة اللي أقولش ابترت رجولها نفس الشيء ما شاء الله لحد الحين زورنا متتواصل معانا، لما نشوفها بهذا المستوى آخر مرة شفتها ما شاء الله تبارك الرحمن العلاج بدأ حتى عملية تجميلية بدأ نشوفها يعني من الأحسن أحسن، فتحسي إنيش أنتي فخورة، هذا المريض كان نحن ما متوقعين إنه يعيش، فالحين أنا أشوفه يروح ويمشي ويجي يزورون. كثير من المرضى يعني خاصة بين الشباب اللي كانوا محترقين ما يقارب 80% نفس الشيء يقولوا ما في أمل خلاص هذه، لكن ما شاء الله الحين يروح آخر كان المواعيدة أبوي يجيب الشاب تقريبا عمره 22 سنة آخر مرة يقول أنا خلاص منيرة جاي وحدي ما يحتاج أبوي يجي وحدي أسوق، يعني تحسي بالفخر هذاك إني خلاص هذا المريض وين كان ما متوقع يعيش لكن شوف الحين رجع لحياته الطبيعية، حتى يراون أنا الحين باقي لبس هذه العملية بقتلي هذه العملية ونشوف جالسين أيوة يشاركون نشوف يعني معاهم ونفرح معاهم ونشجعهم بعد استمروا، ما تقولوا عند الموعد نطوف الموعد لا استمروا، لأن كل ما استمريتوا أنتوا بتشوفوا يعني المراحل التصحيح وهذا اللي قاسي سوي لكم إياها من أحسن أحسن يعني. ففي كثير يعني مرضى متواصلين معنا حتى هاتفيا وأحيانا مواعيدهم يجيوا يشوفوا يعني يزورونا
1: يمروا علينا.
0: في نفس الشيء من المواقف كانت طفلة تقريبا أقل عن سنة تنوت معانا قصت فترة طويلة كانت عجزة تنفس صناعي ومثل ما خبرتش نفس الشيء يعني كان محترقة كثير عن طريق اللهب، فبدت حتى كملت سنة معانا بدأ نحن نشلها نعلمها حتى تتكلم ونعلمها تحبي قبنا لأشياء كثير عشان أنها تمشي وتحبي، ولما طلعت من عندنا نحن كلنا حتى الأطباء ونحن كنا نصيح لأنها خلاص هذه صارت بنتنا يعني أنتوا تأخذوها، مرت سنين احنا ما شفناها وانا كنت في ممرات المستشفى قول هذا الشكل مغريب علي بنت تمشى يعني مبين انها منومه هناك مرقده في المستشفى، وقفت سالتها من اسمك قالت اسمي فلانه عرفتها، قلت لها انا اعرفش انت كنتي معانا اقل عن سنه وين منومه قالت في قسم الاطفال قلت لها بروح اكلم امك يعني، فيعني شوفي كم كانت اقل عن سنه
1: كانت هي
0: ملامحها كانت ما زال هي ملامح الوقت، فعرفنا لأنها ظلت معانا أشهر، اللي ظل معانا أشهر ولو عمره صغير بعده يعني سبحان الله ضحكتها يعني ملامح الوجه ما تغيرت
1: سبحان الله.
0: تفرحي إني تشوفيها شفتها كبيرة وماشية، أنا يعني حسيت بالفخر يعني، حتى قلت لها عادي التقط صورة وراوي الطاقم مالي يعني على طول عرفوها هم هذه فلانة يعني، فتحسي بالفخر إني خلاص شفتي أطفال كانوا كم أقل عن سنة الحين تشوفهم كبار يمشي أمورهم طيبة. صحيح. يلا الحمد لله رب
1: الحمد
0: العالمين.
1: لله رب العالمين.
0: فخر
1: يعني أتوقع هذه من يعني أكثر اللحظات اللي فعلا تحسي نفسك إنش أنت فخور اليوم إن أنت موجودة في هذا المكان وموجودة في هذا القسم. وممكن في البداية كنت يعني تحسي انه مثلا لا انا ليش اكون في هذا القسم، راح اشوف فيها حالات وحوادث ومآسي، ما اريد اكون هنا، ممكن اروح مثلا قسم اخر الطف. لكن اليوم يعني بعد هذه المواقف والعمر ايضا يعني 20 سنة وانت في هذا المكان اكيد تحسي فعلا بفخر انك انت قدمتي للمجتمع، قدمتي لهذا الوطن، فاكيد بتكوني فخورة في نفسك. واحنا ايضا فخورين بكل كل الدعم اللي انتم ايضا يعني تقدموه والرعاية واللي تقدموها ايضا لجميع المرضى. احنا ممكن في يعني نقول اخطاء من غير قصد نقع فيها يعني كأسر، فايش اهم النصايح الوقائية اللي تحسي منيرة انه ضروري كل أسرة تعرفها؟
0: هذه لما ان شاء الله باذن الله بكره نسوي البرنامج نفس الشيء عندنا هذه المحطات الثنتين اللي هي المخاطر والاسعافات الاوليه. ليش نحن سويناها؟ على اساس ان مثل ما قلت في اخطاء وللاسف بعدها مستمره وشائعه بين افراد المجتمع، مثل يعني نروح للمخاطر. والله انا اقيس اطبخ في البيت في احيانا بعض يعني ادوات الطبخ اللي هي فيه مثل مقبض، انا احطه على حافه الطباخه هنا يعني الاطفال ممكن ان انا اجي في حالات كثيره قتنا، والسبب اني هو الطفل يمسك المقبض يمسك المقبض فينسكب عليه سواء كان ماي ساخن الزيت، وتقينا حالات كثيرة من هذه للأطفال طبعا في المطبخ. دائما نحن نخبرها من الأطفال بعيد عن المطبخ، إذا في المطبخ لازم يكون حد فيه كبير، نكون الأم تروح مكان وإن العاملة تروح مكان وهي قاسة تطبخ هو يمسك المقبض ينسكب عليه، هذه من الأخطاء الشائعة. دائما نحن نخبرهم إن المقبض يعني يكون بعيد عن الحافة. نفس الشيء مثل الأخطاء اللي نحن نلاحظها أني مثل في بعض أفراد الأسر أنا أشتري مواد كيماوية إنزين، فأنا عندي مثل دورات مياه الله يعزي فوق وتحت ما أقدر أشتري كذا واحد، أشتري واحد ووزع وين أوزع في غرش اللي هي علب مال الشامبو علب مال غسيل اليد، ممكن أنا ضيفة أنا بنتكم ما أعرف أني جيت عندكم كزيارة وحدثت أفتكر صابون هو مادة كيماوية. هذه من الأخطاء الشائعة أن المادة الكيماوية ظل في مكانها ما تخليها من علبة لعلبة، ممكن هذه بعد العلبة ما مناسبة لهذه المادة الكيماوية، ممكن يصير انفجار، ممكن هذه من كثر أنه ممكن أنت حطيتها في علبة ماي هذه ما مخصصة للمواد الكيماوية بتنفكر يمكن حد من الأطفال يدخل ويحترق. صحيح. هذه من الأخطاء الشائعة
1: يعني ممكن في زيارات تحولت إلى حوادث وحروق بسبب أيوه. هذه الأشياء
0: هذه الأشياء صارت عنا وتنوموا. وفي بعد من الأخطاء الشائعة نفس الشيء إن نحن يعني نحب البخور والكل يتبخر ويسوف بيته يوميا تقريبا، أنا عندي أطفال كيف أنا أقدر أخلي المبخرة مثل في الصالة وأروح أنا أسوي شغل المطبخ؟ الأطفال ما شاء الله يلعبوا حركيين يمكن يعني عندهم كورة ففي صارت يعني في يعني من المواقف أني هي حطت المبخرة والطفل على القلاسة يعني فهي راحت بس تقول أنا رحت شوية المطبخ ألاقي البنت وهي بالقلاسة يعني راحت صب المبخرة طاحت مبخرة احترقت يعني السجادة واحترقت الطفل طفلة في الرجول يعني ما تقدر تمشي طفلة، فهي من الأخطاء أنا خلاص بخرت البيت أحطه في مكان بعيد خاصة إذا أنا عندي أطفال. نفس الشيء من الأخطاء بنروح للإسعافات الأولية يقولنا ناس كثير حاطين معجون أو إن في أعشاب أحيانا تشوفي لونها أزرق أصفر ما نعرف إيش من هذه الأعشاب، بالعكس أنا أحط المعجون وهذه المواد ممكن هذا يعني يزيد من مضاعفات الحرق، بينما ممكن هو يكون سطحي أن أنا حطيت له معجون يأثر على الأنسجة على الخلايا الأنسجة فيزيد من عمق هذا الحرق. ثانيا ممكن هذا بعد يعني يكون عائق لي أنا كممرضة يعني في التنظيف يحتاج وقت تنظيف. ثانيا بعد كيف المريض يعاني وأنا أنظف؟ صح نحن نعطيهم يعني مسكنات للألم مسكنات قوية بعد، بس ما زال الحرق حرق في آلام يعني، أنا أنظف هو يعاني، أنا عاني من كثر أني أنظف ما يطلع هذا المعجون أو هذه المادة العشبية ما تطلع بسرعة يعني، فكثير يجيونا مثل حاطين معجون أشياء عشبية وكذا يعني، فكنا نحن نعطيهم في اللي هي محطة الإسعافات الأولية إيش هو الإسعاف الأولي للحروق. فدائما نخبرهم أني الحروق دائما يكون نحط عليها الماء الفاتر مش الثلج، الثلج بعد في بعض نحن اللي حتى أنا لاحظت بين أهلي لما شخص يحترق يركض يجيبوا الثلج ويحطوه عليه، بالعكس هذا الثلج يزيد من مضاعفات الحرق ويقتل الأنسجة، فأنا ليش أحط الثلج؟ هو الماء الفاتر فقط لمدة 10 إلى 20 دقيقة، بعدين يودوهم على حسب الحرق كثير يودوا المستشفى يعني. نفس الشيء إذا كان المريض محترق في إيده لابس اكسسوارات مش لازقة، أحاول هذه الساعة أشيلها لازقة خلي أودي المستشفى هم يتصرفوا، لأن الاكسسوارات مثل ساعة مثل نعطش ساعة، أنا لابسة ساعة احترقت لا قدر الله ممكن هي تحبس الدورة الدموية عن اليد فما ما بتمشي الدورة الدموية، فهذا يكون يعني تصرف خاطئ. فدائما أنصحهم أن ما يحطوا أشياء في البيت إلا الماء فقط. ثانيا إذا المريض ننصحهم أن المريض محترق في وجهه في أطرافه على طول يودوه المستشفى بعد الإسعاف الأولي، لأن أحيانا هم يقول مثلا نحن ما توفرت معنا السيارة لحد ما يجي أبوه أخوه كذا يوديه، في هذه اللحظة أنت سوي الإسعافات الأولية الصحيحة للمريض أساس نحن ما نضاعف الحرق ويكون من الدرجة اللي هي السطحية الأولى بينتقل للدرجة الثانية بسبب أخطاء شائعة نحن نرتكبها في الإسعافات الأولية.
1: إذن ما زالوا موجودين وممكن تلاحظوهم أيضا مثلا خلينا نقول يعني في أقسام الطوارئ أنهم فعلا يجوا متعاملين مع الحروق بتصرفات خاطئة.
0: أيوة.
1: يعني يمكن البعض فعلا ما يستوعب لحد الآن إنه يعني فكرة لما تجي تقول لهم لا إذا احترقت على طول افتح الماي الفاتر خليه يمشي مثلا على مكان الحرق، يحسوا يعني ما ياخذوها بجدية،
0: ما ياخذوها بجدية صح فعلا،
1: إنه كيف يعني بس افتح الماي وخليه مثلا يمر،
0: هو يخفف الألم، ثانيا يعني يقلل من مضاعفات الحروق. أنا مثل يعني سنة هذه السنة على بداية السنة يعني عملت مثل اللي هو استبيان أشوف المجتمع كيف هو فاهم في الإسعاف الأولي كيف فاهم في مخاطر الحروق، فحصلت يعني نتائج إنه بعدهم ما زالوا يحتاج توعية، بعدهم ما زالوا مستمرين على الأشياء الخاطئة. نحن هذا البرنامج سنويا يعني ننظمه ونقيمه، ففي بعضهم يقول لا نحن متعودين نسوي كذاك ما صار لنا شيء، فانا نخبرهم صح انتم متعودين لكن ما تعرفوا ما كل يمكن عندكم طفل يمكن عندكم زوار يمكن في شيء مثل هذه اللي نحن الاخطاء الشائعة لما يعني يطبخوا العيش يحطوا الماء اللي بعد ما يعني يصفوا العيش يحطوا الماء تحت، في عندنا طفل لان الطفل انا والله هذا ماء اريد اسبح فيه دخل راسه كامل يعني، فهذه نفس الشيء من الاخطاء الشائعة ليش انا احط هذا الماء الساخن تحت بينما انا عندي اطفال او زوار حط شوية مكان مرتفع، فهي يعني لحظة بسيطة فقط بسيطة يعني. شوف مثل ما خبرت إن الحروق تحدث في ثواني بس مضاعفاتها مدى العمر، أنا ألوم نفسي ليش حطيت هذا ليش خليت هذا ليش رسلت الولد كذا، فهي يعني لحظة بس لحظات يعني، مثل اللي عندنا كانت يعني نفس الشيء الأم في كانت في الدوام هي وزوجها، فالطفل مع العاملة في المطبخ تقول يعني أنا كان الطفل من داخل يركض في نار يعني في نار يعني، والطفل يعني كان أقل عن عمر الدرجة تقريبا 5 سنوات في يمشي وهو في النار. نحن هنا نوعيهم حتى نحن الحين عندنا مبادرات لله الحمد وبتشجيع من الإدارة بدينا نروح المدارس نوعي الأطفال اللي هم الحلقة الأولى والثانية، لما في نار الشخص ما يركض يوقف يرمي نفسه يتقلب أساس إنه يطفي النار، أنا كل ما ركضت الهواء يساعد إن النار تزيد تشتعل وذاك المصاب يحترق أكثر يعني، فكانت تقول العاملة أني هو كان يركض والنار تزيد، فنحن من ضمن هذا أن نحن نعلمهم لما الشخص يحترق في ملابسه حتى لو أنتوا أطفال إيش تسوي، فبدينا الحمد لله الحين من المدارس بدينا تقريبا من شهر 4 وتوقفنا الحين ما في مدارس، ما نبدأ ما شاء الله إن شاء الله من شهر 9 مرة ثانية نوعي، لأنه ونحن كنا نوعي الطلاب هم يخبرونا بقصص قصص كلها خاطئة هم يسويوها والأهالي
1: تصرفات
0: أيوة يعني قصص وفيها تصرفات خاطئة سواء من قبلهم أو قبل يعني أهاليهم. فنحن نخبرهم من اليوم نحن خبرناكم هذا, روح خبر لأبوك أو خبر لأمك أو أخوك إن هذا تصرف خاطئ.
1: وأغرب الأشياء اللي سمعتيها من التصرفات الخاطئة إذا شيء يحضرش الحين منيرة تخبرينا.
0: المفرقعات الألعاب النارية والله أنا زمان ما كانت كثير الناس تستخدم الألعاب النارية, الحين يعني في واحد يقول أنا دائما أشتريها, أنا رحت ورميتها أختي احترقت, وأنا واحد قال أنا رحت ورميتها في السيارة احترقت. ليش أنا أعود أطفالي أن أعطيهم مثل هذه الأشياء؟ ثانيا أنا أمي عادي, أنا تراني كبير صف الأول عادي, أمي أنا بروح في الليل وبطبخ الإندومي بروح أطبخ كذا عادي, أمي قالت عادي أنت تروح تطبخ عادي صح يطبخ نعلمهم, لكن لازم يكون عندهم حد يراقبهم
1: في إشراف.
0: إيه وفي إشراف حد يراقبهم يشرف عليهم أني أنا بكون معاك. لا هم ما شاء الله الحين لأنه ما في مدارس وصاير ترند إندومي, فكثير اللي يروحوا يعني أهاليهم نايمين ما نصلي لطبخوا الإندومي وهم صغار يعني ممكن في عمر 6 سنوات 7 سنوات وممكن أصغر يعني أنا كبير خلاص. لا
1: الحوادث في فترة الإجازات الصيفية مثل هذه يعني كيف وضعها عندكم بالمستشفى والطوارئ؟
0: نحن عندنا مثل ما قلت أحيانا يكون في مواسم يعني مثل رمضان أكثر حالات يقولنا يعني النساء والأطفال بحكم أن الطبخ وكذا, وأحيانا في الإجازات نفس الشيء يجيون أطفال مثل اللي طالعين رحلة وما مسوين يعني مثل مشاوي, أحيانا هم ينسون الأطفال يعني عندهم خلاص هذا الفحم خلصوا يعني المفروض إنه خلاص يسويوا له ما يطفوه أي شيء هم لا ينسوا يحطوا, أحيانا يجينا أطفال ما شفي في هذه الفترات في الإجازات يمشوا فيه الأطفال يعني فيحترقوا في أقدامهم يعني.
1: فأكثر حوادث في الصيف وفي الإجازات
0: في الإجازات أيوة
1: تكون اللي هي يعني الحروق. يمكن في ناس حاطة في بالها لما احنا نقول حروق مثل ما قلتي في فكرتهم انه نار ولهب
0: أيوة.
1: ما يعرفوا الأشياء الثانية اللي ممكن تسبب أيضا هذا الحروق أيوة. ممكن اللي انت يعني ذكرتيها ونرجع نعيدها بشكل أيضا يعني سريع للمستمعين الآن بغير النار واللهب المسببات الثانية أيضا للحروق.
0: أيوة حروق كيميائية مثل ما خبرتكم أن أحيانا يعني مثل اللي هي مسلك البوالي على عزكم ومعظم يستخدموا التيزاب, فالتيزاب مادة حارقة يعني في بعضهم ما يعرف, أنا ما أعرف كيف أستخدمها يعني مثل ما تفضلنا وقلنا أنه يعني أنه هو يسكبها ويجلس يشوف عليها. ثانية من يعني القصص اللي صارت أن الأب كان خلاص مشتري هذا التيزاب وفتحه ونظف وخلف دورة المياه, هذا الطفل تقريبا كان عمره 4 سنوات دخل وفتحه وسكبه فاحترق حتى يعني وهو يمشي زحلط واحترق بعد في وجهه. فشوفي يعني من الحروق الكيميائية نفس الشيء يعني يحتاج لها مراحل حد ما تنظيف قبل يعني كم مرة يودوهم العمليات تنظيف بعد ينسون عمليات ترقيع. فعندنا حروق كيميائية مثل هذه والحروق اللي هي اللهب اللي أحيانا مثل ما خبرتكم إن الأطفال يلعبوا بالولاعات يلعبوا بالكبريت, أحيانا الأمهات هم في المطبخ هم يطبخوا يمكن النار تقع على ملابسهم ويحترقوا, حروق اللهب من نفس الشيء من البخور أحيانا لما يتبخروا يمكن الملابس أو الشيلة تقع في الفحم ويحترقوا. عندنا كثير من هذه الحالات بعد, وعندنا بعد حالات اللي هي تسرب الغاز, عندنا حالات حروق بسبب يعني تسرب الغاز, فهنا بنكون في المخاطر في محطة المخاطر نعلمهم يعني لما يشموا الغاز إيش الطريقة. ونحن بعد عندنا محطة لي هيئة الدفاع المدني والإسعاف يعلموهم إيش هو التصرف الصحيح, عندنا بكرة إن شاء الله بيكونوا متواجدين معانا إيش هو التصرف الصحيح. في كانت واحدة من يعني المصابات المرضى نفس الشيء تقول أنا صح فتحت الشبابيك فتحت الباب شميت الريحة بس أنا غلطتي فتحت الإنارة, الإنارة نفس الشيء ممكن تسبب انفجار, فيعني صار انفجار حتى احترقت, تقول لدرجة أني حتى الباب مال المطبخ يعني طلع من مكانه يعني من قوة الانفجار. فيجينا حروق بسبب يعني تسرب الغاز, ويقولنا حروق يعني كهربائية, الكهربائية مثل ما قلت أحيانا يكون خارج العمل في المنازل ممكن الأطفال الحين يعني هم في إجازات يعبوا بأيباداتهم تليفوناتهم يستخدموا أشياء معدنية خاصة اللي عندهم في المقبس بس لفتحتين يعني
1: صحيح.
0: فأنا أروح أجيب والله هذه سكين أروح هذا, وهذا منتشر وكثير لما سألت في الأطفال في المدارس كلهم يستخدموا نفس الشيء, نجيب سيوكة سكين ندخلها لأن نحن ما لنا مال فتحتين فقط يعني. فنحن نوعيهم أن في هناك يعني مثل يعني مثل كفر نحن نسكر يكون في فتحتين وسهل أنك تستخدم فيه مثل هذه النوعية من التشارجات يعني, فحروق كهربائية. أحيانا مثل بعض الأهالي عندهم مثل يعني وايرات في الأرض محطوطات، في بعضهم في يعني فتحات، طفل ما يعرف يحبي يمسكهم ويعضهم كذاك يعني، ويكون هم شغالات فقونا حروق بالأطفال اللي يعض كان الواير، في طفل اللي هو كان مدخل سكين واحترق، مع أنه لما تشوفيه بس هو محترق في صبع واحدة، تشوفي بس دائرة فقط الحرق، لكن واصل للدرجة الثالثة حتى العظم متأثر. تقريبا جلس معانا هو 3 أشهر تقريبا لحد ما يسوي العمليات حتى يدخلوا العظام والحروق والتجميل. فشوفي هذا نحن لما قلش نوعي المجتمع 20% أقل من 1%، هذا أقل من 1%، بس كم طول معانا.
1: صحيح، يعني أحيانا في نقول مثلا في أهالي يكون السبب منهم يتأخروا يجيبوا المصاب عندكم للمستشفى مثلا منيرة، لأنه هو يشوف أنه حرق بسيط مثلا بسيط من، أيوه. من فوق، يعني صارت أنه في ناس تتأخر يعني شافه بسيط وهو حطه مثل ما قلنا معجون طحين أي شيء مثلا، أيوه. ويقول لك ما في شيء ترى، ما تو بس صبعة يعني نشل المستشفى، أيوه. مثلا
0: هم عادة الحروق الكهربائية يعني عندهم وعي على طول يودوهم المستشفى، لأن بحكم أن هذه كهرباء ممكن تدخل تأثر على الأعضاء الداخلية للجسم، لكن يقولون احتقين اللي هي سواء بالنار أو الأشياء الثانية ما يساخن، والله أنا عادي سويت له معجون، سويت له هذا الزيت، سويت له هذا الكريم، وهذا الكريم يعني زين وفعال، أنا سمعت جارتي أو حد من أصدقائي، بس للأسف أنه بعد كم يوم يصير للمصاب يعني مثل الحرارة ترتفع درجة حرارة وهذا مؤشر للالتهاب، فيقوم معانا بداية للطوارئ بعدين يصير ترقيدهم، فيحتاجوا نسوي لهم غسيل لهذا الحرق، يحتاجوا مضادات حيوية. لو قايبينهم من البداية وكان سطحي كان ما نحتاج لكل هذا، ممكن هم من الطوارئ يترخصوا ويعطوهم مثل مراكز صحية، لا هم نحن نسوي في حالات قتنا حتى يعني خلاص عاد الحرق واصل للمرحلة يعني الدرجة الثانية وخلاص عاد تحسي كأنه في روائح والمريض كله حرارة حرارة حرارة، فلما نسوي له الفحوصات نكتشف انه اصلا نحن لما نشوف الحرق تعرفي ان هذا هو الحرق نظيف ملتهب ولا لا، فيصير يتنوموا ويطولوا معانا، بينما لو كان هم متبعين الاسعافات الاولية او انهم جايين المركز الصحي وما يسمعوا لنا هذا سوي كذا سوي معجون سوي هذه المادة العشبية كان ممكن يتفادوا كل هذا الاشياء. ثانيا احيانا بحكم احنا اللي هي وحدة الحروق مستشفى خولة هي المركز للحروق في عمان كلها يعني، فيجيونا من مناطق بعد، احيانا احنا لما يكون المصاب في مثل منطقة معينة طبعا ما نستقبل حد ما يكون حالة المريض مستقرة. ايش اللي يصير هناك؟ يصير ان هناك الاهالي لا احنا بنروح خولة متخصصين، فيصير هناك هم يرفضوا العلاج حتى يعني الدكاترة من هنا يعطوا التعليمات للدكاترة، في تواصل بين الطواقم اللي هنا والطواقم اللي هذاك المستشفيات، هم يرفضون احنا ما نريد حد المريضة يمسها شلوها المستشفى وودوه المستشفى خولة هم هناك يسويوا كل شيء، بس نحن نحاول والدكاترة حاول نزين حد طولهم الحين خليهم يسوي الأشياء الأولية لحد ما المريض تستحق حالته. أنا بجيبا من منطقة بعيدة لحد مسقط يمكن هو بيتأثر، فهذا بعد يأثر يعني على الحرق ويزيد من المضاعفات، ليش الأهل هناك يرفضوا.
1: وصارت مثل هذه الحالات أيوة عندكم صارت. أنه فعلا مثلا ممكن رفضوا بأحد المستشفيات في مثلا المحافظات، ويعني إلا أن إحنا نريد نروح على مستشفى خول لأنه هو التخصصي.
0: أيوة صارت، فنضطر أن نحن إيش أحيانا نحن يعني حاليا عندنا 5 أسرة، نحن عندنا 12 سرير بس حاليا لأن في عندنا يعني مثل ما أقولش يعني اللي هي إعادة يعني تنظيف للأقسام وإعادة ترميمها وكذا، فصرنا
1: الصيانة
0: والترميم للأقسام، فصرنا الحين في 5 أسرة. أحيانا إحنا اللي عندنا المرضى يعني حالتهم حرقة ما نقدر إحنا نستقبل هذاك المريض يجي، وبينما ممكن يتعالج هناك لمدة يوم يعدل 24 ساعة يتعالج هناك لمدة يوم ونقدر نشوف نحن في من المريض الأقل خطورة ممكن نودي الأقسام أو بالتعاون الأقسام الثانية، لكن المشكلة أنه يعني يضغطوا علينا لا نحن هم رافضين ما يريد يتعالجوا، نضطر أن نحن ننقل حد من المرضى لحد نجيب، لأن نحن في النهاية هو مريض حتى لو قال يعني ممكن هناك العلاج متوفر بس هو رافض كل بتاتا كل أي حد، حتى يقول ما يريد أنا ما أريد حد يمس هذه المريضة تحولوها تحولوها. ففي هذا الحال نحن نستقبلهم يعني، والمرضى اللي أقل خطورة نوديهم للأقسام ثانية يعني.
1: يعني ما شاء الله الحديث يعني أكيد يطول في هذا الموضوع، وإحنا كذا على ختام هذا اللقاء قبل ما نختم، مثل ما قلت منيرة يمكن إحنا يعني ما شاء الله أنت خبرة أكثر من 20 سنة في هذا المجال وفي هذا المكان تحديدا، ويعني أتوقع ما استمريتي هذا العمر كله إلا وأنت فعلا يعني قدها وهذا مكانش الصح، فخبريني حابة أسمع منش يعني قبل ما نختم هذا اللقاء يعني أكثر لحظة مؤثرة أو موقف خلال هذه السنوات صار معك شخصيا وتحسي أنه يعني أصعب موقف أو أكثر موقف مؤثر خلال مسيرتك هذه اللي قدمتي فيها الرعاية الطبية طوال أكثر من 20 سنة.
0: عندي موقفين لحد الحين بعدهم راسخين معاي يعني في ذاكرتي، وبعد لحد الحين أذكرهم لأن كنت مريضة دائما يعني هي محتاجة دعم يعني، مع أني ما الكلمة مقصر معها بس كانت دائما تريد تقول أنا أريدش أريدش معاي، هنا أكون أنشغل أساعد زملائي وأنشغل في أمور إدارية، فأنا إيش أسوي خصص من بعد الدوام بروح معاها، نحن دوام 2:30 بجلس معاها لحد الساعة 4-5 نسولف أنا وياها أعطيها دعم. فكنت دائما أقولها ما شاء الله الحين خلاص أنت على المراحل الأخيرة راح إن شاء الله بتترخص، إيش أول شيء تحبي تسوي؟ أكيد بتروح تحضني أولادك كذا. قالت لا أول شيء أنا أريد أحضنش أنت. فأنا تأثرت صراحة وما قدرت حتى يعني قدامها صحتي يعني قلت لها ليش ما قلتي اللي قبل تريد تحضرين أنا أحضر الحيل ما أنتظر اللحظة لحد ما تترخص وكذا. فقالت قبل من أحضن أولادي أحضن شتي لأنش أنتي كرستي كل وقتك حتى تتأخري وتجلسي معايا تجلسي تسولفي معايا، أنا نفسيا هذا ساعدني يعني. الشيء الثاني اللي أثر فيه أن الطفل اللي خبرتش عن اللي أقل عن سنة وبترد أقدامه يعني كنت أنا أساعد زملائي أسوي الضماد وأشوف كيف الحرق خلاص تعودنا، لكن صح يأثر فينا بس لازم نتحمل لازم نحن نتحمل عشان المريض وعشان أهل المريض ما نبين لهم نحن أتأثرنا هم يتأثروا أكثر منا يعني. اللي أثر فينا من بعد البتر لما تلقينا المريض من العمليات أنا شفت يعني ما في رجول يعني تأثرت أنا أغم علي يعني، معني أنا ما شاء الله كنت أكون قوية دائما بس أني أثر علي أغم علي عاد انتبهت وأنا في الطوارئ يعني زملائي ودون الطوارئ يعني كنت أقولهم ما فيني شيء بس أنا شوية تأثرت لما شفت الحالة يعني. فكثير من القصص يعني تمر علينا بس لازم نحن نكون يعني أقوياء. ممكن أحيانا يقولون أنتم ما فيكم رحمة، بالعكس نحن فينا رحمة لكن نحن لازم يعني نكون أقوياء عشان المريض عشان أهل المريض، إذا نحن قد صار يعني ضعفنا قدامهم كيف نحن نسوي لهم يعني دعم، كيف نحن نسوي لهم سبورت هذيل الأهل أو إن المرضى. لازم نحن نكون أقوياء بس نحن داخلنا ما قادرين نتحمل بس نتحمل عشانهم هم يعني.
1: أنا متأكدة أن مرت عليكم يعني لحظات من خلال الحوادث اللي ممكن والإصابات اللي شفتوها أن ممكن أنتوا يعني قدمتوا الرعاية في نفس الوقت والإسعافات، وممكن يعني طلعتوا من الغرفة يمكن خلف المكاتب يمكن كنتوا تبكوا وكنتوا تصيحوا أكيد يعني خلال هذه السنوات.
0: أيوة لكن نحتفل نحن بعدين بنجاحنا لما نشوف المريض نحن متوقعين أني ما يعيش متوقعين أني في أشياء وضعفات كثيرة. قبل من يطلع من قسمنا لازم رتب له حفلة بالتعاون طبعا مع الإدارة ومع الأقسام الثانية مثل مكافحة العدوى وهذا، رتب له مثل حفلة في الممر ونخليهم يعني أول ما يطلعوا من الغرفة هم يشوفوا الشيء يعني. لأن أحيانا قسوا خاصة المرضى اللي يطولوا معانا 6 أشهر 7 أشهر يعني هذيل لأنهم ما شافوا الدنيا يشوفوا بس 4 جدران والمقيم اللي معاهم يشوفونا نحن
1: فقط على السرير
0: فقط على السرير يعني، لأن خاصة نحن يعني مرضانا معرضين للالتهابات فما في زيارات يكون عن طريق نافذة زجاجية يكلموهم عن طريق التليفون كذا يعني. فإيش نحن نحتفل بهذا الإنجاز نحن نسوي لهم حفلة يعني أول ما يشوفوا الحفلة. فكذا مريض طولوا معانا نطلع بحفلة أول ما يطلع من الغرفة يكون نسوي له حفلة يعني نحن نفتقر بهذا الإنجاز، نحن أنجزنا المريض بعد يشوف نفسه أنه خلاص أنا طلعت الحمد لله رب العالمين، أول ما يطلع الشيء يعني يفرح يشوف أشياء كثيرة يعني. فكذا حالة طولت معانا نحن ما نطلعهم إلا بحفلة يعني. يكون نشاركهم الإنجاز والفرحة والنجاح يعني.
1: أنتوا تفرحوا فيه قبل ما يروح وهو أكيد ويكمل احتفالاته مع أهله. جهودكم كلها مشكورة والله يجزاكم خير أكيد على كل الجهد اللي تبذلوه والرعاية اللي تقدموها أكيد. قبل ما نختم هذا اللقاء إيش حابة تقولي معنا اليوم؟
0: والله حابة أدعو يعني المجتمع أن بكرة إن شاء الله يقدروا يحضروا ويخصصوا من وقتهم. هو بس مجرد ساعات صح, نحن نقدمها مجرد ساعات بس هم راح بيكونوا يعني استفادوا بكثير من المعلومات, مثل يعني كثير من الطرق والمفاهيم الخاطئة راح يعني يصلحوها من وفي ذاكرتهم من خلال هذه المحطات التفاعلية اللي بكرة إن شاء الله راح نسويها. فأدعو الجميع أني يعني يجيوا أساسني يشوفوا البرامج ويستفيدوا ويستفيدوا أسرهم ومجتمعهم. حتى عندنا مكان مخصص للأطفال يعني ممكن حتى يجيبوا معهم أطفالهم. نفس الشيء الأطفال الحين ما شاء الله واعين, وهذا من خلال ما كنا نغطيه من المدارس نشوف عندهم ما شاء الله أفكار عندهم أشياء. أي نحن بالغلط نقولهم إني أنا أسوي كذا, قال لا ما تسوي كذا هذا غلط. فنحن نريد نشوف مدى هم وعيهم, مدى هم ثقافتهم كيف. حتى في مكان مخصص للأطفال في أسئلة صغيرة, لعب عن الحروق, لعب عن الحروق إن كيف هو يكتشف الشيء الصح والغلط. فادعوهم من الكل يجي وادعو الكل إن يعني يتبع الأساليب الصحيحة مثل ما ذكرناها من المواد الكيماوية, الاحتفاظ بالأشياء اللي بعيدا عن متناول الأطفال, وأن الأطفال ما بيكونوا يعني في المطبخ بروحهم, لازم تحت إشراف ومراقبة من الأهل. ونفس الشيء لما يطلعوا برا الحين رحلات وكذا يعني يحاولوا أن يتجنبوا الأشياء الخطيرة ويبعدوها عن الأطفال. مثل يعني حتى أحيانا ممكن في وأنا في رحلة بودي أنا عندي الولاعة وبشعل, ولا أنا وأخوي نلعب بالنار, فممكن هذه نفس الشيء بتصير. وثاني المفرقعات نبعدها عن الأطفال لأنه ممكن صحية أشياء للتسلية وكل شيء والفرحة وكذا, بس ما في متناول الأطفال لأنه ممكن تسبب أشياء وأثار وإصابات لها مدى بعيد ومضاعفات كثيرة يعني.
1: أكيد يعني من خلال أيضا يعني حديثك لتوعية الأطفال ومن خلال الزيارات أيضا مثل ما قلنا إحنا في المدارس ومن خلال ما يعني حديثكم معاهم ومدى يعني هم استيعابهم ومعلوماتهم. ما أعرف إذا مر عليك مثلا أطفال ممكن هم يعني ساعدوا أو قدموا خلينا نقول مثل يعني إسعافات أولية أو أنقذوا موقف سواء مع حد مثلا من أخوانهم أو حد مثلا أنه ما أدري إذا مر عليك شيء من هذا القبيل أنه طفل هو اللي مثلا تنبه وهو اللي مثلا يعني ساعد.
0: أيوة خاصة الحين يعني نحن عندنا في المدارس لجان مثل لجنة الصحية لجنة الإسعافات يعلمون الإسعافات. ففي واحد يقول أنا أختي احترقت بالنار, أنا على طول رحت جبت لها الماء وكبيت لها الماء يعني. فعندهم يعني في حتى لو طفل كان تقريبا ما الصف الثاني يعني, فعندهم ثقافة. خاصة أن الحين المدارس نفس الشيء متبعنا عندهم لجان, لجنة صحية, لجنة هذا, لجنة ثقافية, فيعلمون خاصة في اللجان الصحية يعلمون إيش هي الإسعافات الأولية سواء للحروق للكسور لمعظم التخصصات يعني. فكان يقول أنا أختي احترقت في إيدها بنار قد في ملابسها وأنا طفيتها وبعدين وديناها المستشفى. خبرت إيش طفيتها, قال أنا طفيتها بالماء الساخن يعني. وفي واحد قال أنا جبت يعني جبت اللي هو الشرشف وحطيته في أمي كذا يعني, هي احترقت يعني حطيتها في أمي. لما وين تعلمتها؟ قال من هنا يعني من الإسعافات الأولية إن إذا ما عندي ماء عاد أجيب شرشف وحطه فيهم يعني. فعندهم ثقافة ما شاء الله عسس كذا. لكن مثل ما خبرتش فيه أشياء ومفاهيم خاطئة بعدهم يتبعوها, نحن نزيد من التوعية.
1: الله يجزاكم كل الخير, وهذا أكيد دعوة أيضا منا نحن لكل مستمعين الكرام أنهم يشاركوا باليوم التوعوي عن مخاطر الحروق, واللي تنظم المديرية العامة لمستشفى خولة بالتعاون مع الرابطة العمانية لإصابات الحروق. إن شاء الله غدا الجمعة 24 من يوليو في مسقط جراند مول من 5 إلى 9 المساء. هذه دعوة أكيد لكم جميعا, والشكر موصول لضيفتنا الكريمة معانا طبعا اليوم بالاستديو منيرة بنت مرهون الرحبي ممرض قانوني أول مسؤولة وحدة الحروق بمستشفى خولة. جزيل الشكر على وقتك وعلى تواجدك اليوم معانا منيرة.
0: بعد حبيت أن أشكر فريق وحدة الحروق على ما يقدموه يعني لرعاية آمنة ودعم لمرضى الحروق. وبعد حبيت أشكر اللي هو فريق البرنامج التوعوي، يعني لأنهم يعملوا ما زالوا يعملوا على يعني إنجاح هذه البرامج اللي هي يحاولوا أن يقدموا يعني هذا البرنامج بأكبر صورة لحد ينقلوا المعلومة ويبسطوا المعلومة للمجتمع بحيث أن المجتمع يستفاد. أنا خاصة في هذه السنة مسوين أكثر عن فعالية ومسوين أكثر عن نشاط يحاولوا أن يبسطوا لهم المعلومة يوصلوا لهم المعلومة لجميع الأفراد المجتمع إن شاء الله.
1: جزيل الشكر إذن لكم مستمعين أيضا على استماعكم لنا، وكنا معاكم في هنا هلا، هذه أجمل تحية لكم مني أنا وفاء، ونلقاكم على خير في أمان الله.
2: هنا هلا وهلا فيكم.
3: هلا فيكم.
2: كانت هذه مساحة على هلا اف ام، مرينا فيها على اهم المواضيع والفعاليات، وشاركنا معكم الحدث وكل شيء يستحق ان نوقف عليه ونتحدث عنه مع ضيوفنا الكرام على هلا اف ام. هنا هلا وهلا فيكم.
3: هذه
2: إذاعة هلا اف ام. هذه إذاعة هلا اف ام. انتم تستمعون الان لاخبار الشرق الاوسط من بي بي سي عربي.
4: اخبار الشرق الاوسط من بي بي سي عربي.
2: بي بي سي
3: اخبار الشرق الاوسط.
5: رئيس الوزراء اللبناني يعلن أن السلطات تعمل على انسحاب إسرائيلي كامل من جنوب البلاد خلال زيارته لبلدة زوطر الغربية التي انتشر فيها الجيش اللبناني مؤخرا. الجيش الإسرائيلي قال أنه أطلق النار قرب قوات كانت تنتشر في زوطر الغربية جنوبي لبنان، وسكان يحكون عن انتظارهم للحصول على إذن لتفقد منازلهم فيما تسمى المناطق التجريبية عند زوطر الغربية.
6: الناس عم يسبق الشوق، عم بتشوف ضيعتها قدامة من بعيد وهي من قادرة. أتوقع أنه الجيش عم بيقوم بعمله انطلاق المناطق التجريبية.
5: الجيش الأردني يقول أنه رصد 6 صواريخ، وبحسب مصدر عسكري مسؤول في الجيش اعترضت الدفاعات الجوية 4 صواريخ، فيما سقط صاروخان في منطقتين نائيتين خاليتين من السكان. سمع عضوي انفجارات في مدينتي تبريز وبوشهر في إيران. طهران تقول إنها شنت هجمات على قواعد أمريكية في الكويت والبحرين. وكالة رويترز تنقل عن مصادر بأن الولايات المتحدة قد تعلن عن اتفاق مع السعودية يساعد في تأسيس برنامج نووي مدني في السعودية.
2: بي بي سي
3: أخبار الشرق الأوسط.
5: الجيش الإسرائيلي يهدم منازل مأهولة في بلدتين حلين وزعترة في بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، وسكان في جنين بالضفة الغربية يحكون عن أزمة وقود خانقة.
7: كل الناس عطلت أشغالها وعمالها مشان تعبي 100 شيكل بنزين أو سولار، وعلى الفاضي هاي بستنى لا أجل لا بنزين ولا سولار.
5: السلطات التونسية أعلنت السيطرة على حريق غابات كبير اندلع في ولاية بنزرت شمالي البلاد عقب عمليات إطفاء استمرت أكثر من 16 ساعة وسط موجة حر شديدة لامست فيها درجة الحرارة 50. كنت معكم مهل جمل.
2: بي بي سي
3: أخبار الشرق الأوسط.
4: هذه إذاعة هلا اف ام.
2: هذه إذاعة هلا اف ام. استمعتم لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي، ويمكنكم الاستماع لمزيد من التفاصيل في برنامج يوميات الشرق الأوسط على موقع bbcarabic.com.
4: أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي. bbcarabic.com.
8: في خريف ظفار الفعاليات للجميع من 21 يونيو إلى 20 سبتمبر. استمتعوا بالعروض الفنية والبطولات الرياضية والفعاليات البحرية والعروض العالمية والأنشطة الثقافية اللي تتوزع في مختلف مواقع الموسم، ومن المسرح إلى النحت، من الرياضة إلى الترفيه. تجدون في كل زيارة تجربة جديدة تستحق الاكتشاف.
9: خريف الفار شيطاني
8: يا حي من جاض فارعاني. من 21 يونيو إلى 20 سبتمبر
10: ظفار شيء ثاني.
8: فعاليات متجددة، تجارب استثنائية وذكريات

في اعتقاد شائع أن المسكن إذا كان يباع بدون وصفة فهو آمن للاستخدام المتكرر. بعض المسكنات خاصة أدوية الالتهاب مثل إبيبروفين والدايكلوفيناك قد تقلل تدفق الدم إلى الكلى، ومع تكرار الاستخدام أو أخذ جرعات عالية أو استخدامها مع الجفاف قد تتأثر الكلى تدريجيا، خصوصا عند مرضى السكري أو الضغط أو من لديهم مرض سابق في الكلى. لذلك الأفضل إن ما نتعامل مع المسكن كحل يومي دائما. إذا كان الألم يتكرر فالأهم معرفة سببه. وتفاصيل أكثر عن صحة الكلى والاستخدام الآمن للأدوية بنسمعها في الكونغرس الدولي للمستشفى السلطاني من تاريخ 13 إلى 17 ديسمبر 2026.

0: البحر
1: دام الجو حر وقيض وشمس ونار برا، نجوم من الكويت بيزورونا وبيداووا الصيف وحرة. بالمختصر
2: ودوني بحر.
1: نجوم مسرحية منتزه الخيران عندنا في عمان، جهزوا نفسكم لأقوى عرض مسرحي استعراضي موسيقي في الخليج. منتزه الخيران.
3: أهلنا وأحبابنا في عمان،
4: جهزوا نفسكم حق مسرحية منتزه الخيرة
5: بمسرح العرفان.
3: قولوا على الموعد،
6: سامس ونضحك وبنروح البحر مع بعض.
7: آلو حجزوا مشتاقين لكم وايد، ناطرينكم مسرحية منتزه الخيرة.
8: حياكم الله.
9: أنا ياياتكم وأتروحوا بلاي بس عن أنا يايا.
1: بأجواء كلا حماس مع نجومكم اللي تحبونهم من الكويت إلى مسقط، يوم 8 أغسطس في مسرح مدينة العرفان بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض. احجزوا عن طريق موقع وابليكيشن ايفنتات.
10: موقع وابليكيشن ايفنتات.
11: مسرحية منتزه الخيران من تنظيم شركة المها للإنتاج الفني.

لا تنسى. ولأن الإقامة تصنع الفرق، يدعوكم فندق توليب إن مجان صلالة وفندق كيريات صلالة للاستمتاع بتجربة إقامة تجمع بين الراحة والأناقة، غرف عصرية وخدمات متميزة وموقع مثالي يقربكم من أجمل الوجهات السياحية في صلالة. لا تفوتوا متعة خريف ظفار واجعلوا رحلتكم أكثر جمالاً مع توليب إن مجان صلالة وكيريات صلالة. توليب إن مجان صلالة وكيريات صلالة، إقامة فاخرة وقصة جميلة تبدأ من هنا. للحجز والاستفسار 9165-2635.

الوظيفية ليست مرضاً معدياً، فهي تحدث بسبب خلل في جهاز المناعة، ومع ذلك هناك عوامل قد تزيد من شدة المرض أو تثير نوبات جديدة مثل التوتر النفسي، التدخين، بعض الأدوية أو تغيرات الطقس الحادة. التحكم بهذه المحفزات قدر الإمكان والالتزام بالعلاج يساعد على التعايش مع المرض بشكل أفضل وتقليل الأعراض المزعجة. هذه الرسالة كانت من مجلس الصحة الخليجي نحو صحة مستدامة.

الإنترنت المنزلي من أريدو. استمتع بإنترنت ثابت وبسرعة فائقة مع باقة تشمل جهاز بي إن سبورتس لمتابعة كل حماس بدون تقطيع. اشترك اليوم وخلك دائما في قلب الحدث. تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.

0: كل خليجي من الواحدة ظهرا يأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: كل خليجي.

شنطكم جاهزة وجوازاتكم معاكم؟ مع موسم السفر والصيف والإجازات أكيد كل رحلة فيها تجربة جديدة ومعلومة مفيدة. معلومة على الطاير نشارككم فيها حقائق ونصائح سريعة تخلي سفركم أسهل وأذكى وأكثر متعة. تشير التقارير إلى أن شواحن الهواتف والأجهزة الإلكترونية تأتي في مقدمة الأشياء اللي ينساها المسافرون في غرف الفنادق، لذلك من الجيد أنك تسوي جولة تفقدية سريعة قبل ما تغادر الغرفة. معلومة على الطاير تسمعوها على

0: 우리
1: هذه الساعة تأتيكم برعاية الصفاء للأغذية اسم يمكنك الوثوق به

0: حبيب يا حي
1: يا حيهم يا حي.
2: الحمد لله طيب ذكي مسيت.
3: الحمد لله حي.
4: شكرا
5: الحمد لله كلنا بخير وعافية.
6: أخبار وعلوم
7: أخبار وعلوم على هلا أف أم.
8: أهلا وسهلا فيكم مستمعينا في أخبار وعلوم الساعة الواحدة مساء من هلا أف أم. ونبتدي الأخبار بمعالي السيد وزير الخارجية يبحث مع نظرائه من باكستان وكندا ومصر تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون وتبادل وجهات النظر حول المستجدات الإقليمية والدولية بما يخدم الأمن والاستقرار والمصالح المشتركة، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري بمناسبة مرور 50 عاما على توقيع معاهدة الصداقة والتعاون لدول الآسيان في مانيلا. مشروع توثيق السنن والأعراف والعادات والتقاليد في المجتمع العماني يستكمل أعماله الميدانية بولاية منى. مؤشر بورصة مسقط يغلق جلسة تداول اليوم عند مستوى 7111.42 نقطة مرتفعا 20.12 نقطة، وتجاوزت قيمة التداول 40.8 مليون ريال عماني. سلطنة عمان وجنوب أفريقيا تبحثان تطوير الشراكة الاقتصادية والاستثمارية. إذن هذه هي أخبار وعلوم الساعة الواحدة مساء، شكرا لكم على حسن الاستماع.

0: طيب يا حي
1: يا حيهم يا حي.
2: الحمد لله طيب ذكي مسيت.
3: الحمد لله
4: حي. شكرا الحمد لله. الحمد لله كلنا بخير وعافيه.
5: اخبار وعلوم.
6: اخبار وعلوم على هلا اف ام.
7: عادت أيام بيروت الذهبية مع ألو بيروت الآن في مسقط في عمان أفنيوز مول وسيتي سنتر مسقط. استمتعوا بالمذاق اللبنانية الأصيل مع الشاورما الطازجة والأطباق التقليدية ونكهات بيروت الحقيقية تماما كما تحضر في بيروت. ألو بيروت أحدث نكهة لبيروت في مسقط.

0: هناك لحظات تستحق أكثر. مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية، كل عملية شراء تفتح لك باباً لمزايا أكثر. عروض حصرية ومكافآت مجزية وتجاربها استثنائية تضيف قيمة إلى أسلوب حياتك، لأن التميز ليس مناسبة بل تجربة نعيشها كل يوم. البنك الأهلي، شريكك في التميز.
1: لا تغير القناة، باقي ثلاث إعلانات ونرجع لكم.

0: بطل الكهرباء من نماء للتزويد.
1: ضحكات أطفالي ما يكملها إلا صينية دجاج بالبشاميل.
2: العشاء جاهز، الريحة خيال. تسلم إيدك ماما.
1: وأكيد ما استغنى عن منتجات الصفا، تشاركني كل لحظات السعيدة.
2: لذيذ ماما، يعطيش العافية ويخليش لنا
3: الصفا.
0: اكتشفوا سحر صلالة وجمال موسم الخريف بإقامة لا تنسى في فنادق هوانا صلالة. يمكنكم الاختيار من بين 4 فنادق مميزة: منتجع صلالة روتانا، فندق فنار، فندق ذا كلاب، أو فندق جويرة. سواء كنتم تخططون لإجازة عائلية أو رحلة مع الأصدقاء أو استرخاء وسط الطبيعة الخلابة، فستجدون كل ذلك في هوانا صلالة، حيث تجدون المطاعم الشهية والمرافق المتنوعة، هذا بالإضافة إلى الاستمتاع بحديقة هوانا المائية. لا تفوتوا جمال الخريف في فنادق هوانا صلالة، فهواكم هوانا. احجزوا إقامتكم الآن بالاتصال على 232-75748 أو عن طريق زيارة موقعنا hawanasalala.com/stay.

0: في كل يوم هناك لحظات تستحق أكثر. مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية، كل عملية شراء تفتح لك باباً لمزايا أكثر. عروض حصرية ومكافآت مجزية وتجاربها استثنائية تضيف قيمة إلى أسلوب حياتك، لأن التميز ليس مناسبة بل تجربة نعيشها كل يوم. البنك الأهلي، شريكك في التميز.
1: تفرد بحضورك على طريق هذا الصيف مع مجموعة أودي كيو. استكشف طرازات Q2, Q3, Q5, Q7 و Q8 من أودي مع مزايا حصرية تشمل ضمانا لمدة 5 سنوات وصيانة لمدة 5 سنوات والمساعدة على الطريق والتسجيل المجاني للسنة الأولى، بالإضافة إلى أقساط شهرية تبدأ من 184 ريالا عماني. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة صالة أودي في مرتفعات غلا اليوم. تطبق الشروط والأحكام. أودي.
2: لأن عيشة عمان شيء ثاني، اغتنم فرصها في موسم الخريف العقاري.
3: موسم الخريف العقاري،
2: تعالوا تعرف على فرص التملك والاستثمار في المدن المستقبلية ومشاريع صروح، واحظى بفرصة التواصل المباشر مع المطورين في مكان واحد. نحن بانتظارك في واجهة الحافة من 25 يوليو وحتى 5 أغسطس، من الساعة 5 عصرا وحتى 11 مساء.

0: لا تغير القناة، باقي إعلانين ونرجع لكم.
1: احجز الآن في فعالية شعلة الرياضة المقدمة من صحار الدولي من 14 يوليو إلى 15 أغسطس في مركز عمال للمؤتمرات والمعارض. سجلوا أطفالكم في المخيم الصيفي المليء بالأنشطة الرياضية والترفيهية، ثم اجمعوا أصدقائكم واحجزوا ملعبكم بالساعة أو شاركوا في بطولاتنا كرة القدم، كرة السلة، الكريكت، الكرة الطائرة وتحدي النينجا، بالإضافة إلى فعاليات مصاحبة متنوعة. الوجهة المثالية للأنشطة الرياضية العائلية بانتظاركم في قاعات داخلية مكيفة طوال الصيف. احجز عبر موقعنا الإلكتروني sportsparkoman.com. شعلة الرياضة، أنت الشعلة.
0: خلوني أخبركم عن مشروع جديد أطلقت تنماء لخدمات المياه، يتعلق بالمياه المجددة. المياه المجددة هي مياه معالجة ثلاثياً لتكون آمنة وموثوقة للعديد من الاستخدامات، وبالتالي تكون هذه المياه المجددة مورد استراتيجي فعال بشكل اقتصادي وبيئي. ولأهمية المياه المجددة أطلقت الشركة هوية جديدة لهذه المياه بمسمى منها النماء. وعشان تعرفوا أكثر اتصلوا بمركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
2: هذه إذاعة هلا أف أم. أنتم تستمعون الآن لأخبار الشرق الأوسط من BBC عربي.
3: أخبار الشرق الأوسط من BBC عربي.
4: أخبار الشرق الأوسط.
5: رئيس الوزراء اللبناني يعلن أن السلطات تعمل على انسحاب إسرائيلي كامل من جنوبي البلاد خلال زيارته لبلدة زوطر الغربية التي انتشر فيها الجيش اللبناني مؤخرا. الجيش الإسرائيلي قال أنه أطلق النار قرب قوات كانت تنتشر في زوطر الغربية جنوبي لبنان، وسكان يحكون عن انتظارهم للحصول على إذن لتفقد منازلهم فيما تسمى المناطق التجريبية عند زوطر الغربية.
6: الناس عم يسبق الشوق، عم بتشوف ضيعتها قدامها من بعيد وهي من قادرة. أتوقع أنه الجيش عم بيقوم بعمله انطلاق المناطق التجريبية.
5: الجيش الأردني يقول أنه رصد 6 صواريخ، وبحسب مصدر عسكري مسؤول في الجيش اعترضت الدفاعات الجوية 4 صواريخ، فيما سقط صاروخان في منطقتين نائيتين خاليتين من السكان. سمع ضوي انفجارات في مدينتي تبريز وبوشهر في إيران. طهران تقول أنها شنت هجمات على قواعد أمريكية في الكويت والبحرين. وكالة رويترز تنقل عن مصادر بأن الولايات المتحدة قد تعلن عن اتفاق مع السعودية يساعد في تأسيس برنامج نووي مدني في السعودية.
4: BBC أخبار الشرق الأوسط.
5: الجيش الإسرائيلي يهدم منازل مأهولة في بلدتين حلين وزعترة في بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، وسكان في جنين بالضفة الغربية يحكون عن أزمة وقود خانقة.
7: كل الناس عطلت أشغالها وأعمالها مشان تعبب 100 شيكل بنزين أو سولر، وعلى الفاضي هاي بستنى لا أجل بنزين ولا سولر.
5: السلطات التونسية أعلنت السيطرة على حريق غابات كبير اندلع في ولاية بنزرت شمالي البلاد عقب عمليات إطفاء استمرت أكثر من 16 ساعة وسط موجة حر شديدة لامست فيها درجة الحرارة 50. كنت معكم مهل جمل.
4: BBC أخبار الشرق الأوسط.
2: هذه إذاعة هلا أف أم. استمعتم لأخبار الشرق الأوسط من BBC عربي، ويمكنكم الاستماع لمزيد من التفاصيل في برنامج يوميات الشرق الأوسط على موقع bbcarabic.com.
3: أخبار الشرق الأوسط من BBC عربي. bbcarabic.com.

شنطكم جاهزة وجوازاتكم معاكم؟ مع موسم السفر والصيف والإجازات أكيد كل رحلة فيها تجربة جديدة ومعلومة مفيدة. معلومة على الطاير نشارككم فيها حقائق ونصائح سريعة تخلي سفركم أسهل وأذكى وأكثر متعة. أهم ما يجب أن يكون معك: الأدوية، الوثائق الرسمية، النقود، الشواحن والأجهزة الإلكترونية. لازم تكون كلها في حقيبة اليد، فحتى لو تأخرت أمتعتك راح تبقى أغراضك الأساسية متاحة. معلومة على الطاير تسمعوها على هلا FM.

0: اكتشفوا سحر صلالة وجمال موسم الخريف بإقامة لا تنسى في فنادق هوانا صلالة. يمكنكم الاختيار من بين 4 فنادق مميزة: منتجع صلالة روتانا، فندق فنار، فندق ذا كلاب أو فندق جويرة. سواء كنتم تخططون لإجازة عائلية أو رحلة مع الأصدقاء أو استرخاء وسط الطبيعة الخلابة، فستجدون كل ذلك في هوانا صلالة، حيث تجدون المطاعم الشهية والمرافق المتنوعة، هذا بالإضافة إلى الاستمتاع بحديقة هوانا المائية. لا تفوتوا جمال الخريف في فنادق هوانا صلالة، فهواكم هوانا. احجزوا إقامتكم الآن بالاتصال على 232-75748 أو عن طريق زيارة موقعنا hawanasalala.com/stay.
1: مسافر هذا الصيف؟ ضاعف نقاط مكافآتك عند التسوق دوليا باستخدام بطاقتك الائتمانية المؤهلة من بنك مسقط. العرض ساري حتى 31 أغسطس 2026 مع مكافآت بنك مسقط. المزيد بانتظارك. لمعرفة المزيد سجل الدخول إلى تطبيق بنك مسقط. تطبق الشروط والأحكام.

0: منتجات بان هوم لا مثيل لها، تصل ل80% بجميع الفروع وعبر موقعهم الإلكتروني.
1: استمتع بتجربة قيادة استثنائية من فولكسفاجن هذا الصيف. استمتع بعروض مميزة على تيروك، تيغوان، تيرامونت، باسات وجيتا مع أقساط شهرية تبدأ من 99 ريال عماني، بالإضافة إلى ضمان المصنع والصيانة والمساعدة على الطريق والتسجيل المجاني للسنة الأولى. تفضل بزيارة صالة عرض فولكسفاجن في مرتفعات غلا والتحدث إلى فريق المبيعات. تطبق الشروط والأحكام.
2: Volkswagen.

0: Abor abor mahadikai.
1: Da mes da de mes me.
2: Asamoa baby abata abata abata.
3: تأسست الجمعية العمانية المتلازمة الدام لتكون المظلة والبيت الآمن. نحن هنا لنقدم الرعاية، التوجيه والتمكين. هدفنا واضح، أن يحصل كل فرد من ذوي المتلازمة في سلطنة عمان على كامل حقوقه وتوفير سبل العيش الكريم له. نحن لسنا مجرد مؤسسة، نحن عائلة تكبر بكم ومعكم.
4: الجمعية العمانية لمتلازمة داون.
5: أنا أحب أنا أبقى.

0: بعدك تنتظر ديورك؟ مع بنك مسقط التطبيق أسرع طريق، مع 300 خدمة مصرفية وأكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل. عبر تطبيق بنك مسقط تقدر تفتح حسابات جديدة وتسدد فواتيرك وتحول المبالغ وتستثمر وغيرها المزيد، وين ما تكون ومتى ما بغيت دون زيارة الفرع. خدمات سريعة وسهلة وآمنة. سجل الدخول اليوم واستمتع بخدمات مصرفية سهلة ومريحة. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
1: وينك مختفي؟
2: في دبي.
1: واضح، كل شوي ترسل صور وفيديوهات، حسيتك معنا. وش ذا الاشتراك العجيب؟
2: والله مضبطني جواز الإمارات من أريده، بيانات ومكالمات وميزات كثيرة. شاركنا.

0: صوتك يفرق مع هلا اف ام. تواصل معنا على الرقم 9634-4767 او 22-00-9004.
1: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء من الأثاث الراقي للديكورات العصرية. كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
2: يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس. الطقس غائم جزئيا على سواحل محافظة الظفار والجبال المجاورة لها مع تساقط الرذاذ المتقطع. صحب وجه عام على بقية المحافظات مع تدفق السحب العالية وفرص لتشكل السحب على أجزاء من جبال الحجر. احتمال تشكل السحب المنخفضة آخر الليل والصباح الباكر على أجزاء من محافظات جنوب الشرقية الوسطى وظفار وأجزاء من سواحل بحر عمان، واحتمال تصاعد الغبار والأتربة على المناطق الصحراوية والمكشوفة.
1: صيفك على كيفك بأقل الأسعار. طيران السلام.

التوتر النفسي والإجهاد البدني يمكن أن يكون لهما دور كبير في إثارة نوبات الربو. لذلك من المهم الالتزام بالعلاج اليومي وممارسة تقنيات الاسترخاء ومراقبة البيئة المحيطة للتقليل من التعرض للمحفزات، مما يقلل احتمالية حدوث أي نوبة مفاجئة. هذه الرسالة كانت من مجلس الصحة الخليجي نحو صحة مستدامة.

0: كل خليجي من الواحدة ظهرا يأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: كل خليجي.
2: هذه الساعة كانت برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
3: في كل يوم هناك لحظات تستحق أكثر. مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية، كل عملية شراء تفتح لك بابا لمزايا أكثر، عروض حصرية ومكافآت مجزية وتجاربها استثنائية تضيف قيمة إلى أسلوب حياتك. لأن التميز ليس مناسبة بل تجربة نعيشها كل يوم. البنك الأهلي، شريكك في التميز.

0: بيتك. مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: جاي مع ربعك أو مع أهلك أو قررت تهرب من حر الصيف وحدك؟ بكل الحالات نحن ننتظرك في موسم الخريف العقاري. مكان واحد تتعرف فيه على فرص التملك والاستثمار في المدن المستقبلية ومشاريع صروح، وتتواصل بشكل مباشر مع المطورين العقاريين. حياك الله في واجهة الحافة من 25 يوليو وحتى 5 أغسطس، من الساعة 5 عصرا وحتى 11 مساء.

0: ترى الحر زايد.
1: نعم انه الوهيب
0: غيظ حر والجو يا لطيف.
2: اسعد الطير وحرارة 50.
3: لا تحاتي أبد، نحن رح نكون معاكم في سوالف صيفكم مع هلا. نسمع أخباركم وتسمعوا أخبارنا، ضيوف رح يشاركونا حرارة الصيف وأحلى الأوقات تقضوها معنا.
4: صيفكم مع هلا من الأحد للخميس ابتداء من الثانية ظهرا مع حوراء البريكية على هلا اف ام.
2: صيفكم مع هلا.
5: شكرا، يعطيكم العافية. بس هدا هدا بس
6: يا اهلا وسهلا فيكم مستمعينا، حياكم الله بياكم، نمسي عليكم بكل خير، مساءات الخير والمحبه والموده عليكم يا رب العالمين. وين ما كنتوا تسمعونا اكيد عبر اثير اذاعه هلا اف ام، وتحديدا في برنامج صيفكم مع هلا. أكيد معاكم في هذه الحلقة المنتظرة، حلقة يوم الخميس، حلقة نهاية الأسبوع. نقولكم أكيد خميسكم ونيس ودروب السهالة والسلام لكم يا رب، وين ما كانت مشاويركم. ونحن أكيد مستمرين معاكم في هذا التطواف المسائي، ساعتين من عمر البرنامج من الساعة 2 ولغاية الساعة 4 بمواضيع وأطروحات مختلفة. أكيد شاركونا رسائلكم المسائية على 9351027. خلكم ثبتين الموجة على 102.7 على هلا اف ام.

اهلا وسهلا فيكم مستمعينا، حياكم الله وبياكم. اكيد دقائق بسيطه وبعدها ان شاء الله نرجع في موضوع حلقتنا لليوم وايضا مع ضيفنا اللي راح يكون موجود معنا ايضا في الاستوديو. نذكركم ان بامكانكم تشاركونا رسائلكم المسائيه، تشاركونا في نقاشنا لليوم على 9351027.

0: صيفكم مع هلا،
1: صيفكم مع هلا، مع حوراء البريكية على هلا اف ام.
0: صيفكم مع هلا.
2: تفرد بحضورك على طريق هذا الصيف مع مجموعة أودي كيو. استكشف طرازات Q2, Q3, Q5, Q7 و Q8 من أودي مع مزايا حصرية تشمل ضمانا لمدة 5 سنوات وصيانة لمدة 5 سنوات والمساعدة على الطريق والتسجيل المجاني للسنة الأولى، بالإضافة إلى أقساط شهرية تبدأ من 184 ريالا عماني. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة صالة أودي في مرتفعات غلا اليوم. تطبق الشروط والأحكام. أودي.
3: اكتشاف التسريبات مبكرا يوفر المياه ويحافظ على كفاءة الشبكة. نماء لخدمات ظفار، نهتم بك.
4: لا تغير القناة، باقي 3 إعلانات ونرجع لكم.
5: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
6: المادة 18 من قانون العمل. العمل حق للعمانيين ولا يجوز لغيرهم ممارسة العمل داخل سلطنة عمان إلا وفقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل.
2: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية. كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
1: هذه إذاعة هلا اف ام. انتم تستمعون الان لاخبار الشرق الاوسط من بي بي سي عربي.
7: اخبار الشرق الاوسط من بي بي سي عربي.
8: بي بي سي اخبار الشرق الاوسط.
9: رئيس الوزراء اللبناني يعلن أن السلطات تعمل على انسحاب إسرائيلي كامل من جنوب البلاد خلال زيارته لبلدة زوطر الغربية التي انتشر فيها الجيش اللبناني مؤخرا. الجيش الإسرائيلي قال أنه أطلق النار قرب قوات كانت تنتشر في زوطر الغربية جنوبية لبنان، وسكان يحكون عن انتظارهم للحصول على إذن لتفقد منازلهم فيما تسمى المناطق التجريبية عند زوطر الغربية.
10: الناس عم يسبق الشوق، عم بتشوف ضيعتها قدامها من بعيد وهي من قادرة. أتوقع أنه الجيش عم بيقوم بعمله انطلاق المناطق التجريبية.
9: الجيش الأردني يقول أنه رصد 6 صواريخ، وبحسب مصدر عسكري مسؤول في الجيش اعترضت الدفاعات الجوية 4 صواريخ، فيما سقط صاروخان في منطقتين نائيتين خاليتين من السكان. سمع ضوي انفجارات في مدينتي تبريز وبوشهر في إيران. طهران تقول أنها شنت هجمات على قواعد أمريكية في الكويت والبحرين. وكالة رويترز تنقل عن المصادر بأن الولايات المتحدة قد تعلن عن اتفاق مع السعودية يساعد في تأسيس برنامج نووي مدني في السعودية.
8: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
9: الجيش الإسرائيلي يهدم منازل مأهولة في بلدتين حلين وزعترة في بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة

0: في برنامج يوميات الشرق الأوسط على موقع bbcarabic.com.
1: أخبار الشرق الأوسط من BBC عربي. bbcarabic.com.
2: صيفكم مع هلا.
0: صيفكم مع هلا مع حوراء البريكية على هلا FM.
2: صيفكم مع هلا.
3: اهلا وسهلا فيكم مستمعينا، حياكم الله وبياكم، رجعنا لكم من جديد. وهالمرة عودتنا مع ضيفنا، فخلونا نمسي بالخير على المخرج محمد بن بلال الخابوري. هو مخرج مستقل، انا ما ادري ليش كتبنا مخرج مستقل، كتب فعليا مستقل، نحن راح نناقش هذا الموضوع. وايضا يعني انا كتبت هذا المسمى الوظيفي انه هو حكاي قصص بصري من خلال الاشياء اللي شفتها في حسابك. فاهلا وسهلا فيك محمد.
4: حياك الله اخت حوراء وشكرا على الاستضافه.
3: الله يعطيك العافيه. او كيف الامور؟
4: الحمد لله طيبين، صوبكم
3: مرة الحمد لله. الله يعطيك العافية. أنا بما أنه يعني راح تكون حلقة يوم الخميس، فراح تكون حلقة كذا خفيفة، ونحن راح نخليها كذا خفيفة إن شاء الله. يعني شوف، أول ما يتبادر في ذهننا أو أول ما نقول عن المخرج، يعني أول حاجتي في بالنا أنه هو يخرج العمل ككل. فالبعض يفكر أنه والله ترى وظيفة المخرج هي أبسط وأسهل وظيفة، انه بس سووا شيء الفلاني، حركوا ذي الكاميرا، خلوها هني، احفظ هذا النص، انت وقف هني. هذا يعني هذا اللي في البال اول ما نقول عن مخرج. لكن انت اليوم ابيك تخبرنا يعني من هو المخرج وكيف وظيفة الاخراج.
4: هو المخرج نفس ما انت قلتي في معلومة شائعة انه هو الشخص بس
3: اللي يتأمر.
4: أيوة. فالكل حد يخاف منه و يعني يكرهه يمكن نوعا ما إذا كان عصبي أو كذا، بس الموضوع لا، هي مسؤولية. الإخراج هي يعني طريقة كيف تحولي النص هذا اللي معاك، السكريبت أو السيناريو، إلى مشهد بصري. أنت المسؤولة عن كل هذه المرحلة، فهذه المرحلة تجي على مسؤوليات وتجي عليها أدوار معينة، أنت المايسترو مالها، أنت اللي تقودي مثلا مدير التصوير وتقودي الارت، تعطي التوجيهات وتعطي التوجيهات حل كامل التيم بشكل كامل. وجزء كبير منه اللي هو اخراج الممثلين، اللي هو الاداء اللي انت باغت انه لكل مشهد مثلا كيف تقدر توصليه بحيث ان المشاعر هذه اللي موجوده بشكل نصي توصل حل قلب المشاهد، يشوفها ويحس بيها وتوصل الفكرة والهدف من الإعلان أو الفيلم على حسب كل واحد ومجاله.
3: يعني لازم يعني السكريبت أو الكلام يلي في النص لازم يتجسد حقيقة من قبل الممثلين، وأنت هني يلي تحدد ما إذا كانت الصورة وصلت أو الشعر وصل أو ستيل بعده.
4: بالضبط بالضبط. هو يعني كأنه أي قرار إبداعي في العمل مرتبط بالمخرج. فبتشوفي كثير ياخذ لقطة إضافية، رول إضافي، حتى الناس يضحكوا أحيانا لما نكون في الست، يعني إنه يلا لاستيك، قول لاستيك ناخذه وناخذ خمسة وراء زيادة.
3: أوكي، ليش هذا يعني ليش لازم يكون عندكم هذا الشيء؟
4: لأن أنا شايف كيف الفيديو في النهاية مفترض يكون واصل، وبعد أداء الممثل أو حركة الكاميرا أو الفوكس يمكن ما ضابط، فأضطر أعيده إلى ما أحصل النتيجة اللي أنا مقتنع فيها. لأن المسؤول الأول والأخير عادة يكون المخرج.
3: أكيد، لأن يعني هو الإخراج دائما يعني بناء على مخرج من الإخراج، إنه العمل كامل إخراجه راح يكون مسؤولية المخرج هو. بالضبط. فهم فقط كأدوار ممثلين أو شيء يعملوا دورهم وخلاص. لكن أنت موقعك في لوكيشن التصوير وين يكون؟ هل خلف الكاميرا ولا في زاوية معينة تشوف الصورة على وضوح، ولا وين بالضبط؟
4: في نوع، تقدر تقولي نوعين من المخرجين. مخرجين أحيانا يحبوا يظلوا بشكل كبير خلف الكاميرا وبس يعيدوا مثلا اللقطات وكذا. في مخرجين يحاولوا أكثر يحتكوا مع الممثلين ويتواصلوا معهم بشكل أكبر، بحيث أنه مثلا صورنا التيك، يتروح الممثل تشرح له بالضبط. أنت مهمتك إنه توصل لل

0: للممثل كيف يكون أداؤه بالضبط. ما يصير تعطيه شيء عام وهو يتوه تقول له أريدك مثلا مرتبك أكثر. هو هذا الارتباك مفهوم الارتباك عنده ما واضح، هل إنه يبدأ يرجف يعني إذا مرتبك أو يفتح عينه أو يفتح فمه أو إنه يبدأ يعلي صوته أو إنه يتحرك بشكل أكبر. فكل هذا يحتاج المخرج يعرف كيف يوصله حق كل ممثل بحيث إن اليوم يمشي بشكل أسلس وتقدر تأخذ المطلوب منك بشكل كامل.
1: واضح. خبرني يعني محمد أيضا عن التدرج، يعني أنت ما بديت كمخرج
0: صحيح؟
1: أي فخبرني التدرج يعني من كنت مثلا موظف إلى أن قررت أنك تصير مخرج مستقل.
0: بالضبط. أي بدايات تكون بدايات بسيطة. ف كنت بادي تقريبا على سنة 2014 بديت كنت متأثر ب يعني اليوتيوب السعودي. أنا تقريبا بديت الميديا ما عن طريق الأفلام، بديت عن طريق اليوتيوب بشكل عام، وأخص بالذكر تلفاز 11، مرة أحبهم. إذا تعرفين تلفاز 11
1: ما أدري
0: اللي معاهم خلاط الحين داخلين على نتفليكس حتى عندهم يعني مسلسلة يعني كأنه سلسلة في نتفليكس
1: خلاط 11. الحين اللي بيسمي بيقولوا هذا من الجيل الجديد، هذه المذيعة ما تعرف. ما أدري صراحة، ما أدري.
0: في عندهم سلسلة يعني أعمال حلوة كانت في اليوتيوب، فأنا بديت يوتيوب بناء عليها أصنع كذا محتوى قصير كنت، ومن خلالها شوي شوي بديت أتدرج من هنا، بعدين تصوير الملكات، تصوير الفعاليات، شوي شوي بدينا في مجال الإنتاج بالنفس اللي ضمن تيم أكبر وكذا، وكنت مثلاً كاميرامان أشارك شوية في كدي أو بي أحياناً. بعدها يعني بديت أمسك الأعمال كإخراج، لأن لما يكون معك رؤية على كل الجوانب اللي في الميديا أو في الإعلان التجاري تقدر تتخذي قرارات أحسن، تقدر تتحمل المسؤولية. فمن خلالها بديت أشتغل كمخرج، بعدين صرت مخرج مستقل.
1: إيش اللي خلاك تأخذ خطوة أنك تصير مخرج مستقل بعد ما كنت يعني مع مؤسسة أو مع جروب معين؟
0: هو الصراحة بخصوص أنك تكون كمخرج مستقل تبدأ مغامرة جديدة، تشوفي ممكن أنها تكون أصعب من عدة نواحي. تبدأي تأخذي أدوار أخرى، لأن لما تكون مخرج مستقل عادة أنت تلبسي قبعة المنتج أيضا البروديوسر، فتكوني مسؤولة عن أنك تجيبي العمل أول شيء، بعدين تناقشي يعني أو تعرضي لبروبوزل يوافقوا عليه أو يرفضوا، تدخلي في أشياء مالية مثلا طرق التسعير، كيف تتواصلي مع العملاء. من بعدها في الجانب هذا اللي الكل يعرفه اللي هو البري برودكشن، ما قبل الإنتاج، والإنتاج بالنفس اللي هو يوم التصوير، وما بعد الإنتاج اللي هو البري برودكشن يسموه اللي هو المونتاج، وفي النهاية التسليم والمراجعات والأرشفة. كل هذه جوانب تدخل كجوانب جديدة غير جزئية الإنتاج اللي هي ثلاث مراحل، البقية كلها جزئيات جديدة أنت لازم تستكشفيها وتتعلميها، لأن أنت وحدك فلازم تتصرفي.
1: حلو واضح. مستمعين نروح وياكم إلى فاصل، وبعدها أكيد نرجع نكمل معاكم في حوارنا.
2: ادفنتشر ايلاند، ولاول مره في السلطنه استمتع استمتعوا بأجواء مليئة بالمرح مع عروضنا المميزة للأطفال. 7 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج، وعند حضور أكثر من 3 أطفال يصبح السعر 5 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج. اصنعوا أجمل الذكريات مع العائلة والأطفال واستمتعوا بأوقات ممتعة مليئة بالمرح والسعادة للجميع. موقعنا العريمي بوليفارد الطابق الأول.
3: عيش التميز مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية واستمتع بعالم من المزايا.

0: بطل الكهرباء من نماء للتزويد.
1: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om. إعلانك يفرق مع هلا أفآلا. تواصل معنا على الرقم 9634-4767 أو 22-00-9004.
2: استمتع بتجربة قيادة استثنائية من فولكس فاجن هذا الصيف. استمتع بعروض مميزة على تيروك، تيغوان، تيرامونت، باسات وجيتا مع أقساط شهرية تبدأ من 99 ريال عماني، بالإضافة إلى ضمان المصنع والصيانة والمساعدة على الطريق والتسجيل المجاني للسنة الأولى. تفضل بزيارة صالة عرض فولكس فاجن في مرتفعات غلا والتحدث إلى فريق المبيعات. تطبق الشروط والأحكام.
3: Volkswagen.

0: 8.8
1: هلا اف ام
2: مزاجك بالعربي
1: صيفكم مع هلا
3: صيفكم مع هلا مع حوراء البريكية على هلا اف ام
1: صيفكم مع هلا

0: حياكم الله بياكم مستمعينا وعودة لكم من جديد. محمد أنا يعني أبي يعني قبل أنتقل لسؤال بسأل قبل السؤال اللي هو اليوم أبي أعرف الفرق أو ما إذا كان هناك أصلا يعني فرق بين المخرج التلفزيوني مثلا مخرج الإعلانات ومخرج الأفلام، هل في فروقات؟
1: الفروقات بين المخرجين والله أنا المخرج التلفزيوني ما احتكيت بيهم صراحة فما أقدر أفيدك بشكل كبير، بس أتوقع أنهم يتعاملوا أكثر شيء مع الأمور اللايف، يعني أيه. بيتعامل على قص اللقطات بحيث هذا اختيار الزوايا بالتعاون مثلا مع المدير التصوير أو الدايركتور فوتوغرافي يكون يختار الإضاءة المناسبة حالها، يختار ممكن يساهم في اختيار المواضيع ممكن أو يقترحها، في إمكانية ما متأكد الصراحة. مخرج الإعلانات ومخرجين الأفلام هم تقريبا يقوموا بنفس الدور، بس في اختلاف جوهري اللي هو الدعايات هي كأنها أفلام بشكل مختصر جدا، يعني في النهاية أنت السرد القصصي في الإعلان يحتاج يمر بنفس المراحل، يعني بس يكون مختصر في دقيقة أو في 40 ثانية أو في 30 ثانية أو في دقيقتين. فهذا الموضوع ممكن الناس يشوفونه أسهل، بس هو نوعا ما أصعب، بحيث أنه كيف توصل أنت هذه الفكرة من الإعلان ويوصل الهدف اللي من العميل يوصل كرسالة في هذا الإعلان ويكون شيء واضح، وبحيث أنه يقدر هم يستفيدوا منه سواء يريدوا كبراندينج كمبيعات أيا كان،
0: ويعني ويختصر في يمكن دقيقة ونص أو بالكثير دقيقتين
1: بالضبط.
0: وأنا أعتقد أنكم تأخذون ساعات في تصوير المشهد أو الإعلان بشكل عام.
1: بالضبط أيوه، يعني كل لوكيشن ممكن ياخذ عنك في حد ممتاز يعني نص يوم مثلا، مثلا 4 لوكيشنات في فيديو واحد ممكن تاخذ منك فيديو، يعني تاخذ منك قصدي يومين اللي فيديو دقيقة نص دقيقة، يعتمد على واجد عوامل هو. ف ايضا من ناحية التسعير احيانا العميل يتوقع ان السعر يكون بناء على مدة الفيديو، بينما في واجد عوامل ثانية تدخل فيه، عشان كذا مستحيل واحد يجي يقول لك كم سعر دقيقة واحدة، انت تقول كذا ما يصير،
0: ينصدم انه كيف دقيقة واحدة وتعطينا هذا السعر.
1: او انه يريد جواب مباشر تعتذر منه في الغالب، لانه يأمن انه بتعطيه سعر اعلى بكثير بحيث ان انت ضامن ان التكلفه تكون ضمنها، او ان بتعتذر منها بتقول له عذرني ما اقدر، هذا في في في جانب جوانب اخرى تدخل في غير الوقت.
0: غير الوقت هي. اللي هو اصلا يعني تمام، انتوا يعني تسعرون الاعلان بناء على ايش محمد؟
1: في واجد مدارس لي أو ما مدارس يعني طرق الناس يسعروا بيها. أنا شخصيا بتكلم لك عن حساب التكلفة للمشروع زائد هامش الربح يكون. فالحين الاي واجد مساعد لنا بعد، فمثلا أنت ممكن تسعري أيضا بناء على متوسط السوق، يعني متوسط السوق لإعلان دعائي مثلا أو إعلان إعلان مثلا كوربوريت اللي هو مؤسسي فيديو مؤسسي متوسط في هذا المبلغ، فأنت تسعري بناء على المتوسط، في بعضهم يعملوها كذا وهذه ممكن تحصلي، بس يحتاج يكون معك قاعدة بيانات لأسعار الشركات في عمان اللي حاليا ممكن تحصليها من موقع مال المناقصات أو كذا، فطلعي هذا الداتابيس وممكن تصنعي آلة حاسبة. أنا اللي سويته يعني بحيث أن أقدر أختصر على نفسي الموضوع، وفي آلة حاسبة تطلع لي متوسط المناقصات لمثل مشروع معين وعن طريق الأدوار وكذا أشوف أنا أيضا المقارنة ما بين سعر السوق والسعر اللي أنا أعطيه مع هامش ربح مثلا.
0: واضح. يعني أنتوا حتى أثناء التسعير يعني تسعرون العمل بناء على، يعني إذا شوي راح كذا أفصل، مثلا الممثلين أسعار الممثلين. أنا حتى يعني أعتقد أن كل سعر يختلف عن سعر الثاني.
1: صحيح
0: بناء على مثلا خبرته في السوق، تواجده، شهرته، أيضا هذه العوامل تفرق.
1: صحيح
0: هذا جانب. الجانب الآخر لوكيشنات، هل مثلا تحتاجون في بعض اللوكيشنات أن تأخذون بعض التصاريح المعينة علشانكم أنتم تروحون تصورون فيها؟
1: بالضبط. بعض الأماكن السياحية أو العامة تتطلب يعني حتى التصوير مثلا في الشارع. مثلا بغيتي تسكري شارع عشان تسوي فيديو لحادث مروري مثلا أو هذا، تتطلب موافقات أحيانا من الشرطة، أحيانا من جهات أخرى، عساس أنه يكون الموضوع يمشي أول شيء بأمان أولا قبل كل شيء، بعدين التصوير يمشي سموث. إن أحيانا إذا ما معك تصاريح أو شيء كذا ممكن أي واحد يجي يقاطعك يقولك ليش تصور هذا المكان وكذا.
0: أكيد أيوة. واجهتون هذه المشاكل؟
1: تواجهيها خصوصا في لما يكون ليفل الإنتاج متوسط أو صغير، لأن أنت تحاولي تقللي التكلفة بحيث أن تسرعي الوقت وتخلصي الأمور بأسرع وقت. فممكن تواجه هذه المشاكل أن يكون فيها تنظيم أقل عادة في هذه الليفلات من الإنتاج.
0: حتى أن يمكن البعض أيضا يعني أنا واجه هذه الإشكالية، مثلا لما يكون عندنا تصوير في التلفزيون أو شيء، الناس شوي ترفض أنه لا طلعوني، ما أبي يطلع شكل، ما أبي يطلع ما. فتواجهون هذا الشيء مثلا
1: في الإنتاجات؟ عادة الأشخاص اللي طلعوا هم كلهم ممثلين، فاحنا اوريدي متكلمين معهم، متعاقدين معهم بحيث ان نصور هذا العمل، فغالبا لا. بس في اعمال تكون بسيطه اللي مثلا نحتاج شخص يمشي في سوق مطرح مثلا، وفي ناس ورا طبيعي ما بتقدري تنعيهم، فممكن يجي يقول لك مثلا انا ما اريد اظهر، عيد اللقطه او ايا كان. فنحاول نحترم اراء الجميع حتى لو معانا تصاريح، ونحاول نكون متعاونين بس بمستوى يعني متوازن بحيث ان نمشي بعد العمل نخلص.
0: انا اعتقد انه يمكن هذه يعني من الاشياء او من الامور او من الصعوبات ايضا اللي تواجه شوي المصورين، بحكم انه يعني كمجتمع محافظ ما يحب يطلع او ما يحب يظهر. تمام. على صعيد الممثلين ايضا محمد، هل مثلا تعاقدتوا عند احد الممثلين وتم التصوير وخلصتوا وبعد فتره حب انه يتراجع؟
1: الحمد لله ما حصلت. أيوة. تصير في بعض، سمعت يعني بعض الشباب واجهوا هذه المشاكل، بس أنا بالنسبة لي الحمد لله ما صار.
0: تتوقع إيش السبب اللي يخلي مثلا الممثل يتراجع عن التصوير بعد ما صور أساسا، يعني يتراجع في بث هذا المقطع اللي تم تصويره؟
1: هو يعني أحس واحد من خيارين. الخيار الأول إنه هو ممثل عنده مثلا سمعة طيبة وعنده تصور معين حل إعلان اللي هو بيدخل فيه أو توقعات معينة، فراح يصوره، وصل التصوير أحرج إنه في طاقم كبير وكذا، فما قدر يرفض الدور أو ما مطلع هو بشكل عام على الدور بشكل عام، يعني ما مطلع على الدور فيتفاجأ من الموضوع أو هذا، فصور بعدين أنا بضميره وقال لهم مثلا ما أريد، أو أنه يكون ممثل ما بروفيشنال ما محترف، عوامل مزاجية وهذا ممكن تدخل في الموضوع ويتراجع عنه.
0: يعني هذا من الأشياء الواردة اللي ممكنها تصير.
1: ممكن أيوه.
0: طيب تحصل مشكلة أكثر شيء يعني في استقطاب الممثلين، البنات ولا الشباب؟
1: هذا بشكل أكبر يقع على عاتق مدير الإنتاج. أنا ما واجد أتدخل في أن أحاول أجيب الممثلين، هو يجيب لي عادة القائمة من الممثلين اللي يعتقد أنهم مناسبين للدور، وأنا أتناقش معه مثلا عن خصائص أو صفات كل شخصية، مثلا هل هو خجول، هل هو مرتاح قدام الكاميرا، هل في مقطع مثلا يوريني هو كيف أداؤه في إعلان سابق أو كذا. فهذا بس الحين السوق شوية يعني ناضج بشكل أكبر، فالممثلين سواء من الشباب أو النساء بتحصليهم متواجدين في كافة الأعمار، معظم الأعمار اللي موجودة اللي تتصوريها، معظم الأدوار ممكن يمثلوها، في جماعات مسرحية الشباب ما شاء الله عليهم ما مقصرين. فيها مواهب واجد حلوة. في اختلاف بسيط بين التمثيل المسرحي والتمثيل الإعلاني. بس بتحصلي إن هذا الشيء على الأقل قربهم بشكل كبير إلى إيش اللي مطلوب منهم في يوم التصوير.
0: إيه هذا بالنسبة محمد يعني على صعيد الممثلين، ولكن نشوف يعني بعض يعني الأفلام أو الدعايات اللي يتم إخراجها مش من قبل ممثلين، من قبل بعض الأشخاص الموجودين في السوشيال ميديا وهم أصلا مش ممثلين، لكن ما شاء الله يعني عندهم الإمكانية في إتقان بعض الأدوار. فهل الموضوع يتم يعني عن طريق تدريبهم من قبلكم، ولا هم كذا بالفطرة ما شاء الله يعني يتقنون الدور؟
1: يعني الممثلين في السوشيال ميديا بعضهم جيدين جدا صراحة، بعضهم ممتازين،
0: هذا اللحظة فعليا.
1: أيوه. وفي معلنين تحسي في معلنين الناس اللي طلعوا يتكلموا يعني يعملوا دعاية حل جهة معينة أو كذا، أحيانا ما يكون عندهم مهارة التمثيل كثر ما أن الإعلان.
0: أي.
1: فيقدر يطلع ويتكلم يروج لك عن خدمة أو عن منتج أو شيء كذا، أما إذا قلت له
0: مثل
1: مثل يعني أنه هو يتقمص دور هو ما شخصه.
0: أي.
1: الحقيقي هنا يضيع. فتصير هذه الأمور. فبعض الأحيان يكون في جلسات يسموها تدريبية قبل هذا، أو يعني بالعربي ممكن تقول إن هي جلسات أيوة تدريبية، تتأكدي أن كل ممثل متقن دوره. بس هذه تكون عادة في الأعمال اللي فيها مجال من ناحية الوقت، ومجال من ناحية أيضا البجت أو الميزانية.
0: ممتاز، نستكمل معكم مستمعينا حوارنا، ولكن فاصل ونرجع لكم.

0: تجي الانترنت المنزلي من أريدو. استمتع بانترنت ثابت وبسرعة فائقة مع باقة تشمل جاز بي ان سبورتس لمتابعة كل حماس بدون تقطيع. اشترك اليوم وخليك دائما في قلب الحدث. تطبق الشروط والأحكام. أريدو طور عالم.
1: المزيد بانتظارك مع برنامج المكافآت من بنك مسقط. اكسب نقاطا بسهولة مع معاملاتك المصرفية اليومية، واستبدلها بتذاكر سفر، إقامات فندقية، منتجات وغيرها المزيد. استكشف المكافآت عبر التطبيق أو الإنترنت اليوم. لمعرفة المزيد يرجى زيارة www.bankmasqat.com. تطبق الشروط والأحكام.

0: هناك.
1: احجز الآن في فعالية شعلة الرياضة المقدمة من صحار الدولي من 14 يوليو إلى 15 أغسطس في مركز عمال للمؤتمرات والمعارض. سجلوا أطفالكم في المخيم الصيفي المليء بالأنشطة الرياضية والترفيهية، ثم اجمعوا أصدقائكم واحجزوا ملعبكم بالساعة أو شاركوا في بطولاتنا كرة القدم، كرة السلة، الكريكت، الكرة الطائرة وتحدي النينجا، بالإضافة إلى فعاليات مصاحبة متنوعة. الوجهة المثالية للأنشطة الرياضية العائلية بانتظاركم في قاعات داخلية مكيفة طوال الصيف. احجز عبر موقعنا الإلكتروني sportsparkoman.com. شعلة الرياضة، أنت الشعلة.
2: نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك. مع تطبيق نماء لخدمات المياه تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.

0: كل الناس.
1: اكتشفوا سحر صلالة وجمال موسم الخريف بإقامة لا تنسى في فنادق هوانا صلالة. يمكنكم الاختيار من بين 4 فنادق مميزة: منتجع صلالة روتانا، فندق فنار، فندق ذا كلاب أو فندق جويرة. سواء كنتم تخططون لإجازة عائلية أو رحلة مع الأصدقاء أو استرخاء وسط الطبيعة الخلابة، فستجدون كل ذلك في هوانا صلالة، حيث تجدون المطاعم الشهية والمرافق المتنوعة، هذا بالإضافة إلى الاستمتاع بحديقة هوانا المائية. لا تفوتوا جمال الخريف في فنادق هوانا صلالة، فهواكم هوانا. احجزوا إقامتكم الآن بالاتصال على 232-75748 أو عن طريق زيارة موقعنا hawanasalala.com/stay.
2: قل تم.
3: تم.
2: اليوم كلنا منتجمع في بيتكم.
3: حياكم الله البيت بيتكم طبعا، لكن وش صاير؟
2: انت ما عندك فايبر ما نريده وقنوات بي ان سبورت؟
3: ايوه.
2: نبغى نتابع المباراة القوية بدون ما يتقطع النت ولا تفوتنا لحظة.
3: ايوه صدقت، ما يعزك غير فايبر اريده.
4: احصل على باقة تشمل جهاز بي ان وكاس العالم والمزيد عند الاشتراك في فايبر او 5G الانترنت المنزلي من اريده. اشترك الان، تطبق الشروط والاحكام. اريده، طور عالمك.
5: يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
6: الطقس غائم جزئيا على سواحل محافظة الظفار والجبال المجاورة لها مع تساقط الرذاذ المتقطع. صحو بوجه عام على بقية المحافظات مع تدفق السحب العالية وفرص لتشكل السحب على أجزاء من جبال الحجر. احتمال تشكل السحب المنخفضة آخر الليل والصباح الباكر على أجزاء من محافظات جنوب الشرقية الوسطى وظفار وأجزاء من سواحل بحر عمان، واحتمال تصاعد الغبار وال أتربة على المناطق الصحراوية والمكشوفة.
7: صيفك على كيفك بأقل الأسعار. طيران السلام.

0: 8.
1: مزاجك بالعربي.
2: صيفكم مع هلا.
3: صيفكم مع هلا مع حوراء البريكية على هلا اف ام.
2: صيفكم مع هلا.

0: أهلا وسهلا فيكم مستمعينا، حياكم الله وبياكم، مكملين ومستمرين معاكم في الدقائق الأخيرة من عمر ساعتنا الأولى. إيه والله الوقت مرة جدا سريع، ولكن أيضا خلونا نكمل في يعني في حوارنا وفي موضوعنا لليوم. إذا رح نتكلم شوي محمد وياك عن يعني سوق الدعايات في عمان مقارنة بأسواق الدعايات في خلينا نقول الدول المجاورة، كيف ترى اليوم السوق العماني؟
1: بالنسبة للسوق العماني أحس أنه سوق نامي بشكل كبير. ما أقدر أقارن بشكل كبير بالسوق الخليجي أو السعودي بالخصوص، لأن ما اشتغلت يعني في السوق السعودي أو السوق الخارجية. بس اللي أنا أشوفه كنظرة عامة أن يعني السوق العماني حاليا جالس ينمو بشكل سريع، يعني في إنتاجات نشوفها من شركات الإنتاج وكذا ما كانت تتصور أنها ممكن تطلع من عمان، لأن فيها مصاريف كبيرة، يعني سواء من بناء الستات اللي هي أماكن الإنتاج أو الأماكن التصوير والديكور، ومستوى الإنتاج صار كبير. بالنسبة للسوق الأسواق الخارجية أنا أتمنى أن نوصل في يوم من الأيام أو بشكل قريب، يعني خلال 5 إلى 10 سنوات نوصل نفس الأسواق الخارجية، خصوصا السوق السعودي أنا أحبه بشكل كبير. يعني الفيديوهات الإعلانية اللي تطلع من هناك احنا نستخدمها عادة كرفرنسز، كشيء نشوفه ونحاول نطبق شيء قريب منه. فإن شاء الله يكون في تحسن يعني بشكل كبير.
0: لكن إلى الآن يعني تشوف أنه يعني إذا راح أقارن سوق الدعايات والإعلانات قبل 5 سنوات والحين في فرق.
1: في فرق كبير يعني. صح، عشان كذا قلت أنه هو سوق نامي. الأول يعني قبل 15 سنوات عدد الأعمال الكبيرة اللي تشوفها طالعة من الشركات الكبيرة عدد محدود جدا، يكون في مناسبات خاصة. الحين حتى موسم ظفار ما شاء الله شوفي الأعمال اللي طالعة،
0: تبارك الرحمن.
1: طلعت أعمال قوية وتساهم في التسويق للسياحة في ظفار بشكل كبير. فنتمنى أن الميزانيات من قبل الشركات تخصص بشكل أكبر. الحين صار في وعي أكبر بخصوص أهمية الميديا بشكل عام وسوق الدعاية والإعلان بشكل عام لكل شركة، وكيف هي المردود اللي بتعود عليها. فنتمنى أن يكون السنوات الجاية بعد أفضل، مش فقط من ناحية الميزانيات، حتى إحنا كمواهب عمانية ما شاء الله إحنا نشوف الشباب العمانيين من أشطر الشباب صراحة، من ناحية مواهب، من ناحية جدية في العمل. تشوف في الأسواق الثانية حسب ما الشباب اللي يشتغلوا هناك يقولوا معظم فرق العمل يعني يكون ميكس ما بين سعوديين وما بين مثلا أشخاص من دول أخرى، أجانب أو كذا. بينما تشوفي هنا التيم معظمه عماني، يعني إلا الأشغال اللي تتطلب أشياء جسدية بشكل عام ما تتخذ فيها قرارات تحصليها من جاليات أخرى. بس بشكل عام احنا عندنا نسبة العمانيين في مجال الإنتاج واللي ماخذين الشغل من A to Z نسبة كبيرة. والحين أيضا في كم مشروع مسكوه البوصافيين إكسباند، صراحة نوجه لهم تحية كبيرة، نقلوا المستوى ممتاز يعني
0: ما شاء الله.
1: أيوه.
0: جميل. على طاري يعني أيضا خلينا نقول الأعمال، لما نحسب التكاليف محمد، بس قبل لا أني نحسب التكاليف نحن محتاجين أول شيء نفهم أن العمل اليوم كيف يخرج، لأن نشوف أحيانا في بعض اللقطات يعني شوي داخل فيها الذكاء الاصطناعي تمام. فهل هذا أيضا يعني يكون في تكلفة؟ خلينا نقول اليوم المعدات أيضا المستخدمة، لأن أحيانا مثلا الشخص يصور على خلفية خضراء وبعدها يتحول إلى شيء آخر، فهل هذا أيضا تحسب من ضمن التكلفة اليوم؟
1: بالضبط، التكلفة ما تشمل فقط الأشياء الفيزيكال، يعني في الإنتاج أو في يوم التصوير أنت ممكن توفري من ناحية عدد اللوكيشنات، من ناحية عدد الممثلين، وتستعيني بالذكاء الاصطناعي أو تستعيني بالكروما اللي هو الخلفية الخضراء، وتستبدليها تستخدمي فيها المونتاج. بس هذه أيضا تكلفتها عالية.
0: كيف تكلفتها عالية؟
1: هي ممكن تخفض التكلفة بشكل عام. للأمانة في الغالب أنت بتخفضي التكلفة، بس في عندك الشخص اللي أو الأشخاص التيم اللي يشتغل على هذا ترى عادة يتقاضوا مبالغ كبيرة.
0: أيوة.
1: عندك عدد أيام العمل أيضا تتطلب، يعني ما كل عادة الأعمال في سوق الدعاية والإعلان عادة تجي بشكل مفاجئ وتحتاج التنفيذ السريع. هذا الأغلب الأعم، النادر أنه يكون عمل ويخبروك قبل فترة وتشتغل فيه على راحتك. رغم أن هذا التوجه ممكن يخفض عليك تكاليف، أن هذه السرعة أحيانا تتطلب أنك تصور كل شيء في موقع حقيقي، ما تقدر تستخدم مثلا الجرين سكرين أو الكروما، لأن ما عندك وقت 15 أيام عشان أنت في النهاية تعمل دمج في الخلفية بحيث أنه يطلع نتيجة أيضا جيدة. أيوة، فهذه من ناحية التكلفة. أحيانا يكون من ناحية حتى البرامج المستخدمة وهذه الأمور أيضا تكلف.
0: أي أنا سمعت بعد أن يعني اشتراكات هذه البرامج مكلفة.
1: صحيح صحيح، بالخصوص الذكاء الاصطناعي صراحة أنا حاليا في مرحلة تعلم فيه، فالذكاء الاصطناعي حاليا جالس يصدمنا من نواحي عدة. بس للآن ما قادر حسب وجهة نظري أن يعطيك الأداء اللي هو البشري الحقيقي اللي ممكن تشوفيه من شخص، يعني مثلا أنا أريد مشهد يمثل، إلا لو كنتي مخلت إنه بإضاءة معينة كمظلم شوية أو بشكل معين أو مشاهد طويلة، عادة أنا شخصيا ألاحظ، يعني أقول هذا المشهد بالذكاء الاصطناعي والمشكلة إنه أنا ما أتأثر به. فإذا كان غرض العميل إنه يوصل بشعور معين وكذا، للآن ممكن إنه يتغير الموضوع بشكل كبير لأن التطور فيه سريع، فممكن أنه يوصل إلى هذه المرحلة، بس إحنا نستخدمه في جوانب، ممكن جوانب أخرى.
0: ممتاز. نروح معكم مستمعين أيضا لساعتنا الثانية، وبعدها أكيد نرجع نكمل في الحوار.

0: بطل الكهرباء من نماء للتزويد.
1: عادت أيام بيروت الذهبية مع ألو بيروت، الآن في مسقط في عمان أفنيوز مول وسيتي سنتر مسقط. استمتعوا بالمذاق اللبناني الأصيل مع الشاورما الطازجة والأطباق التقليدية ونكهات بيروت الحقيقية تماما كما تحضر في بيروت. ألو بيروت، أحدث نكهة لبيروت في مسقط.

0: على أغاني ماجد المهندس على هلا أف أم. مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: إيش له هذا الصيف صار أسهل مما تتوقع. تخيل العائلة في المطار، تحتات خفيفة وحماس قبل الرحلة، وإجازة ما حتش تتفكر فيها كثير. هذا الصيف بنك مسقط تقرب لك خططك أكثر. مع قرض سفر بسعر فائدة مخفض 3.75% صار السفر أقرب وبطريقة أريح. وغير كذا قدم على بطاقة بنك مسقط والطيران العماني الائتمانية بدون رسوم سنوية للسنة الأولى، بداية أخف رحلتك. اجمع ذكرياتك وخذ العائلة معك وخلي هذا الصيف يبدأ بطريقتك. بنك مسقط، الصيف يبدأ معك. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om أو أرسل LOAN إلى 900-90. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
2: صيفكم مع هلا،
3: صيفكم مع هلا،
2: مع حوراء البريكية على هلا أف أم.
3: صيفكم مع هلا.

0: حياكم الله بياكم مستمعينا، عودة لكم من جديد، وهل مرة ننتقل وياكم في ساعتنا الثانية. لكل من شاركنا الاستماع في هذه الساعة، خلونا نعرفكم بضيفي. معي محمد بن بلال الخابوري، مخرج مستقل في مجال الدعايات والإعلانات، صحيح كذا؟
1: صحيح.
0: حلو. تعرف يعني ما أدري، بس أبيك تخبرني اليوم محمد، إيش مميزات إنك تكون أنت مخرج مستقل عن إنك أنت يعني تكون مخرج تابع لجهة معينة؟ هل تكون مثلا عندك الأريحية والحرية بشكل أكبر في اتخاذ القرارات؟
1: هو بطبيعة الحال أيوة، إن بتكون واحدة من الإيجابيات هي الحرية. بس هو يعني سلاح ذو حدين، تقدر تقولي كل إيجابيات بتحصلي كومة سلبيات أيضا معها، فأي واحد متحمس هذا الموضوع خلي يراجع نفسه في
0: يراجع نفسه. أيوة
1: في إيجابيات صحيح، يعني مثلا حرية الإبداعية، هو عادة في شركات الإنتاج ما أن عندك مشكلة في الحرية الإبداعية، عندك مشكلة في الحرية الوقتية. يعني عندك مشروع معين تحتاج تنفذيه في إطار زمني معين، لأن في مشروع وراء، ما لأن العميل مستعجل أحيانا. فبتحتاجي تنتجي العمل بعدها على طول، تبدأي مثلا تحضري هالعمل الثاني. إن هذه يعني في النهاية أي شركة تحتاج تدخل مثلا مبلغ معين أو شيء كذا، أساس تغطي التكاليف ماله، وهذا شيء مفهوم في أي مشروع قائم. فأنتي لما تشتغلي كفريلانسر، أنتي ممكن تقولي هذا الشهر وضعنا كافني عمل واحد مثلا،
0: بناء يعني على المدخول اللي يدخله ولا؟
1: يعني ممكن تخلي أشهر تعوض على أشهر أخرى. في النهاية أنت عندك تكاليف ثانية قد تكون تفاجئك أنت ما حاسبتنها، بس في النهاية هي موازنة. يعني في سلبيات أخرى، مثلا أنت تخلصي عمل تستلمي مبالغ بعد 6-8 أشهر مثلا، فأنت كفريلا يعني نفس ما قلت أنت مخرج مستقل، إذا تمسك هذا العمل أو مخرج تجاري ممكن تلبس قبعة المنتج، اللي هو أنا نفس الشيء راح أرتب الأدوار الأشخاص كذا، فأنت تصير مسؤولة عن أن تدفعي حق كل شخص مثلا. فما يصير تتأخري في الدفع حتى لو الجهة تأخرت عليك، فهنا تواجه مشاكل أخرى، مشاكل الميزانية مثلا أو السيولة. مشكلة السيولة أن أنت تحصلي دفعات كأنها ضخات على أوقات مختلفة، 6 أشهر 8 أشهر 3 أشهر، يعتمد على الجهة ويعتمد على هذا، فما يصير أنك تسلسلي هذه المشكلة إلى توصل حد آخر شخص في الطبقة اللي هو الشخص اللي يشتغل كفريلانسر معك. تي في النهاية إذا الجهة تأخرت حتى لو لازم تخلصي الموضوع، ولا ما بيشتغل معك مرة ثانية، ولا بتكسري ثقته، ولا بتصير مشاكل بينكم. فبعض الشركات أو هذا يأخذوا حلول أخرى، هي الحلول التمويلية وكذا، بس تجيب سلبيات أخرى. فموضوع الحرية صحيح يعني، بس يحتاج يكون عندك مهارة إدارة نفسك بشكل عام. يعني الوقت اللي ما فيه عمل إيش بتسوي فيه؟ الناس بعضهم يجنوا في هذه الفترة، ما يعرف إيش يشتغل، والله خليني أسوي أي حاجة أي هذا. لا، أنت لازم يكون عندك خطة وتكون هذا، بس يعني ما أن الموضوع سهل، ممكن تواجه هذه الصعوبة.
0: يعني لابد من وجود هناك أيضا تحديات في هذا الجانب، كونك كمثلا كمخرج مستقل. أنت أيضا محمد، يعني نحن تحت الهواء ناقشنا حاجة اللي هو يعني موضوع مثلا بعض المصورين وتوزيع أيضا التوزيع مثلا المادة عليهم، أنه بعض المصورين، لأن أنتوا يعني خبرتنا أيضا أن في حسبة عالمية صح؟
1: يعني في أسعار معروفة لأدوار معينة، ما أنها عالمية كثر ما أنها مثلا في أمريكا كم يأخذوا مثلا حل يوم تصوير مثلا لدور معين. فهذا وفي متوسط لأشخاص في المنطقة مثلا أو في البلد مثلا كم عادة الشخص بالدور الفلاني يستلم ليوم أو لمشروع أو هل يأخذ نسبة أيضا يعتمد على الدور. فبعض الأشخاص مثلا يأخذوا كنسبة من العمل، بعض الأشخاص يأخذوا كيوم إذا كان دورهم محوري ويساهم فشل أو نجاح المشروع، فأحيانا يستلم كنسبة، يقول مثلا أنا بمسك كبروديوسر بستلم مثلا 10% مثلا
0: من المشروع، من قيمة المشروع كامل
1: المشروع. أيوه. أيوه. بس هو بيشيل الحمل الكبير، وبدون هذا الشخص إذا جاء شخص ثاني ممكن يفشل المشروع. فهذا الشخص يكون دوره محوري أحيانا يأخذ كنسبة مثلا. أدوار ثانية تشغيلية يومية ممكن يأخذ كمبلغ ثابت مثلا في اليوم يعني.
0: طيب يعني العائد من هذا الجانب أو من هذا المجال هل هو عائد يعني مربح يستاهل أن الواحد يكمل فيه، يستاهل أن الواحد يعني يضغط على نفسه ويتحمل؟
1: ما أتوقع أنه هو حل كل شخص، وما يناسب كل شخص، يحتاج لك إمكانيات معينة عساس تقدر تدخل هذا المجال. إذا مثلا نفس ما قلت لك مثلا السيولة، مشكلة السيولة، إذا أنت ما معك سيولة كيف بتمشي الأعمال اللي معك، إلا أنك تشتغل فقط كمخرج تنفيذي يعني تأخذ عمل مو شرط من دايركت، مثلا يكون شركة إنتاج تتواصل معك تقول لك أنا أريدك كمخرج، فأنت ما تتحمل أي تكاليف ثانية في هذا جانب أيضا يأخذوه، إنه مش المخرج التجاري أحيانا يأخذ إنه هو المنتج وهو المخرج، فهنا تصير مسؤوليات أكبر وفيها سلبيات بس فيها عائد ممكن أكبر. المخرج المنفذ أحيانا يتعاملوا مع الشركات وممكن يكون موضوع حالك بساطة بسيط يعني، بس يحتاج أنك تسوق حال نفسك بنفسك، أنت ما في شركة الحين تجيب لك أعمال جاهزة حالك، بتحتاج تسوق لنفسك، بتحتاج حتى في الانستغرام مثلا تنشر مثلا فيديوهات، تنشر كواليس الأعمال، الناس يشوفوا شغلك، تتواصل مع شركات الإنتاج، تتواصل مع الإيجنسيز الوكالات التسويق، بحيث أنها تقدر تحصل على أعمال بشكل مستمر وتبني عليها حياة، لأن في النهاية بتحتاج مبلغ معين. أيوة. فهو دراسة مالية بينك وبين نفسك وقرار لتحمل المسؤوليات، إذا يناسبك فتروح لها، إذا ما يناسبك خلاص خليك على الوظيفة أحسن.
0: لأن البعض يعني يقول لك أن ترى ما الكل يقدر على مسألة أنه يكون مستقل ماليا، أو يعني عفوا يعني في مجال الوظيفة، أن يعني خلاص إن أنا أستقيل من وظيفة حكومية وأحاول أني مثلا أروح لأعمال أخرى، ما الكل عنده هذه المهارة وما الكل يمتلك هذا الحس. فهي قدرات مثل ما قلت أنت، إذا تحس أنه تمتلك هذه القدرة، في عندك إدارة لهذا الجوانب ومستعد أيضا أنك تتحمل الصعوبات والتحديات اللي راح تواجهها، كمل. إذا لا فخليك على الوظيفة. أيضا يعني أيضا حتى من ناحية محمد الأمان الوظيفي، بعض يقول لك أنه لا، أنا في الوظيفة الحكومية أنا في عندي أمان، على عكس لما أكون أنا يعني لا أمتلك لا وظيفة حكومية ولا حتى في القطاع الخاص، فأنا هني لربما أكون متخبط متعثر.
1: أيوة. جانب يعني نوعا ما في جانب صحيح، يعني هو كنسبة، يعني أنا أؤمن أن ما في مكان فيه أمان تام من أي مكان أنت ممكن، يعني حتى مش فقط الطرد أو هذا، بس حتى يعني ظروف أخرى، ظروف صحية، ظروف هذا، ممكن أنك تطلع. فهو يجيك من إيمان أن الرازق هو الله، فما تحاتي الموضوع، أنت تشوف إيش الصح وتحاول تروحه، وطبعا تراعي ظروفك تكون واقعي يعني في نفس الموضوع. في جوانب أيضا، مثلا إذا بغيت تحصل مثلا تمويل لشراء سيارة مثلا، أنت كمستقل ما عندك راتب ثابت مثلا أو تقدر هذا، إلا تسوي لك سجل وتحول حل نفسك راتب معين. أتوقع طبعا. كذا البروسيس، ما أريد أفتي. فالموضوع أيوة، مثلا في سلبيات وفي إيجابيات. إذا بغيت تتخذ قرار حاول تشوف كل الجوانب اللي أنت باغ تسوي المرتبطة بهذا القرار، بعدين تتخذها. أما بخصوص الأمان المالي وما أعرف إيش، أنا ما صراحة ما أؤمن فيه. في أي مكان ممكن تحصل أمان مالي.
0: يعني هو مجرد يعني خلينا نقول إنه قناعات معتقدات خاصة بكل شخص. ممتاز. طيب إذا مستمعينا نروح وياكم فاصل، وبعدها نرجع لكم بعد أخبار البي بي سي.
2: هل تطمح إلى مستقبل مهني أقوى؟ ابدأ رحلتك مع جامعة مسقط، حيث تجمع برامجنا الأكاديمية بين التعليم الجامعي والشهادات المهنية العالمية والتدريب العملي لتكتسب المهارات التي يبحث عنها سوق العمل. برامج بكالوريوس رائدة تشمل 3 سنوات أكاديمية وسنة تدريب عملي إلزامية. برامج ماجستير حائزة على اعتمادات وشهادات احترافية في عام واحد فقط. سجل الآن للاستفادة من خصومات على الرسوم الدراسية تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على الرقم 93-89-25-04 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني muscatuniversity.edu.om. جامعة مسقط، طموح يتعدى الآفاق.
3: المادة 18 من قانون العمل: العمل حق للعمانيين، ولا يجوز لغيرهم ممارسة العمل داخل سلطنة عمان إلا وفقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل.

تنسى دائما أن تكبر، هي التي تجعل الصحراء أصغر وتجعل القمر أكبر. الصوت الدافئ المليء بالأمل والحنين، الفرح والبدايات المتحدة.

0: هلا اف ام.
1: هذه إذاعة هلا اف ام. أنتم تستمعون الآن لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
0: أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
2: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
3: رئيس الوزراء اللبناني يعلن أن السلطات تعمل على انسحاب إسرائيلي كامل من جنوب البلاد خلال زيارته لبلدة زوطر الغربية التي انتشر فيها الجيش اللبناني مؤخرا. الجيش الإسرائيلي قال أنه أطلق النار قرب قوات كانت تنتشر في زوطر الغربية جنوبي لبنان، وسكان يحكون عن انتظارهم للحصول على إذن لتفقد منازلهم فيما تسمى المناطق التجريبية عند زوطر الغربية.
4: الناس عم يسبق الشوق، عم بتشوف ضيعتها قدامها من بعيد وهي من قادرة. أتوقع أنه الجيش عم بيقوم بعمله انطلاق المناطق التجريبية.
3: الجيش الأردني يقول أنه رصد 6 صواريخ، وبحسب مصدر عسكري مسؤول في الجيش اعترضت الدفاعات الجوية 4 صواريخ، فيما سقط صاروخان في منطقتين نائيتين خاليتين من السكان. سمع ضوي انفجارات في مدينتي تبريز وبوشهر في إيران. طهران تقول إنها شنت هجمات على قواعد أمريكية في الكويت والبحرين. وكالة رويترز تنقل على المصادر بأن الولايات المتحدة قد تعلن عن اتفاق مع السعودية يساعد في تأسيس برنامج نووي مدني في السعودية.
2: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
3: الجيش الإسرائيلي يهدم منازل مأهولة في بلدتين حلين وزعترة في بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، وسكان في جنين بالضفة الغربية يحكون عن أزمة وقود خانقة.
5: كل الناس عطلت أشغالها وعمالها مشان تعبب 100 شيكل بنزين أو سولار، وعلى الفاض هاي بستنى لا أجل لا بنزين ولا سولار.
3: السلطات التونسية أعلنت السيطرة على حريق غابات كبير اندلع في ولاية بنزرت شمالي البلاد عقب عمليات إطفاء استمرت أكثر من 16 ساعة وسط موجة حر شديدة لامست فيها درجة الحرارة 50. كنت معكم مها الجمل.
2: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
0: هذه إذاعة هلا اف ام.
1: هذه إذاعة هلا اف ام. استمعتم لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي، ويمكنكم الاستماع لمزيد من التفاصيل في برنامج يوميات الشرق الأوسط على موقع bbcarabic.com.
0: أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي. bbcarabic.com.
6: صيفكم مع هلا،
7: صيفكم مع هلا، مع حوراء البريكية على هلا اف ام.
6: صيفكم مع هلا.

0: ما في مجال، ما في شيء معين أنت تبدأ فيه إلا ولابد من أنك تواجه فيه صعوبات وتحديات. خبرني أبرز الصعوبات والتحديات اللي واجهتها لما خذيت القرار أنه أنا راح أكون يعني مخرج مستقل.
1: بخصوص الصعوبات، ممكن تكون أول شيء كيف تحصل شغل، تحصل العملاء، لأن أنت متعود هذا الدور أنت ما تمسكه. فهذه المسؤولية ممكن تكون يمكن أبرز شيء. أنا أصلا أحب، يعني من يوم خرجت بغيت أجرب يعني البزنس بشكل عام، فجربت حتى عن طريق مشروع صغير. بس باغي أخذ هذا الفكر الإداري مال أي مشروع، أي مشروع تجاري في جوانب أخرى غير الشغل بالنفس، اللي هو مثلا إذا مثلا حلاق بيكون فيه المالية وبيكون فيه إدارة الموظفين وفيه بيكون جانب الماركتينج. فهذه الجوانب إذا أنت كان دورك تشغيلي بشكل كبير في أي وظيفة بتكوني مغيبة عنها إلا لو كنت تشتغلي فيها يعني. فبدأت فيها كمشروع، فخذيت هذه الجوانب وبدأت أفهمها بشكل أكبر بحيث أن توضح لي يعني. بعدين يجي جانب اللي مختص بكل شغل، يعني مثلا مجال الميديا يحتاج تحصلي عملاء ومختلفين عن عملاء اللي يكونوا حل مشاريع أخرى، اللي هي مثلا حلاق يكون يسموه بي تو سي، يعني من المشروع إلى الكاستمر أو إلى الشخص. في مجال الميديا لا، أنت تتعاملي بي تو بي، يعني من بزنس إلى بزنس. فتبحثي عن شركات، طريقة البحث عن الشركات تختلف عن طريقة البحث عن الكاستمر بشكل عام. فممكن هذه أبرز صعوبة تكون، زائد إدارة الوقت بالنسبة لأي شخص. ممكن أنت تكون تفكرين الحين أو أنا بطلع من عملي وبروح هايكينج وبروح أعمل كذا وكذا وكذا وكذا، أول ما تطلعي تنصدمي تقولي وين أبدأ وين أروح وين كذا. فكل هذه الخطط تقريبا تتبخر بالنسبة.
0: يعني يكون الضغط أكثر،
1: يكون الضغط أكثر، زائد أنه يحتاج يكون معك تنظيم للمهام. فمثلا أنا اليوم عندي مهمة الفلانية أخلص منها، أبدأ المهمة الفلانية، أخلص منها أروح المهمة الفلانية، أقسمها ما بين الأدوار التشغيلية والإدارية والكذا.
0: جميل، واضح. طيب محمد، كيف الواحد يقدر يفرق ما بين المخرج الجيد والمخرج اللي يعني خلينا نقول يمكن لربما حتى ما يمتلك صفات المخرج الجيد لإدارة أي عمل؟
1: أيوة، المخرج ممكن تشبهيه بالمايسترو مال الفريق. فمن أهم النقاط اللي يكون معاه هي مهارة التواصل، وإنك تعرفي قدرات كل شخص في الفريق. عندك المصور مثلا عنده مهارة مثلا يصور مثلا بالمثبت الحركة أو مثلا ستيبلايزر أو ستيدي كام، فأنا أعرف أن هذا الشخص عنده هذه المهارة، هذه كأداة عندي. عندي مثلا ممثل جبته اخترت على أساس معين، فأحاول أن أستخدمه في المشروع بناء على إيش المميزات اللي معه. عندك شخص يشتغل في الفي اف اكس أو في المؤثرات البصرية، فهذا الشخص يستطيع مثلا يخلي السقف يطيح مثلا
0: كمؤثر بصري،
1: كمؤثر بصري. فأنا مثلا أعرف أن هذه المهارات موجودة في الفريق اللي عندي. هذه التولز معي الحين حاجة العميل أنه يعمل فيديو دعائي هدفه من خلاله شيء معين، فأنا أعرف أن هذه التولز اللي معي، ف كيف أو كيف أوصل هذه الفكرة عن طريق هذه الأدوات اللي معي.
0: أيوه. يعني هذا بالنسبة لليوم المخرج، حتى يعني تقع لي أيضا على عاتقه مسؤولية اختيار الأفراد أو الأشخاص اللي لازم يكونوا موجودين معاه في التيم لإخراج يعني العمل بالصورة يلي اليوم نحن نشوفها وننبهر منها. يعني أبسط مثال، حتى الحين العمل طفار

0: ما أدري لأي شركة برودكشن هو تابع، بس حتى وأنا يعني أشوفه هني قدامي على التلفزيون شيء خطير
1: رهيب
0: يعني جدا جدا. وأنا متأكدة أنه استخدموا فيه بعد مؤثرات بصرية ودخلوا فيه الـ AI صحيح؟
1: ممكن أيوه ممكن
0: في
1: يكون
0: بعض اللقطات
1: ممكن في FX يكون. صراحة أنا شفت مرور الكرام يعني ما هذا الإعلان شفته كذا بس نسيت أرجع أشوفه، فبس الإنتاج فيه صورة كصورة واجد رهيب عجبني بشكل كبير، واستخدموا مجنبة بعد يعزز هذا، دخلوا في قالب مختلف تماما. فشوفي مثلا هذه الفكرة ممكن اللي يخلق الكوميديا أحيانا هي الصدمة مثلا اللي هو شيء أنت ما تتوقعي، فهنيهم صراحة المشروع رائع.
0: طيب كيف من الممكن اليوم أيضا محمد أنه الممثلين المختارين يساعدون في رفع كفاءة العمل المقدم؟
1: عبر أنك الممثل كيف ممكن كيف أفضل طريقة أنك تخليه يوصلك النتيجة اللي تبغاها؟ أول شيء عن طريق اختيار ممثل مناسب حل الدور، يعني ما أو أحيانا يمشي، بس مثلا إذا ممثل كوميدي وأنا أجيبه في دور درامي في العادة ما بيعطيني نفس التأثير اللي أريده إذا جبت ممثل أصلا متعود على الدراما وكذا وخليته في مكانه.
0: يعني كأني أتخيل مجنبة يالس يمثل دور درامي أبد مارك
1: ما ينفع صح؟ لا هو ممكن ينفع أحيانا هذه أحيانا يكون الهدف هذا الكونت أو التباين ما بين شخصية الشخص والدور اللي معطينا أحيانا يخلق شيء أنت تريديه أصلا، أحيانا يخلق كوميديا مثلا، أحيانا يخلق مفاجأة معينة. ف يعني بنرجع حل موضوع كيف توصل الممثل حل أحسن أداء ممكن عبر أنك توصل له هو إيش مفترض يكون، توصل له حيثيات الشخصية بالنفس. مثلا أقول لك أنت فلان أنت شخص تعاني مثلا من أزمة شك مع النظافة، فأنت تروح تغسل يدك بشكل مستمر وما أعرف إيش، فيحتاج يكون عندك مثلا أي واحد يجي يسلم عليك أنت تشوف مثلا عيده قبل عن هذا. فهذه الأفكار لما توصل له هو كيف شعور الشخصية، فهو يبدأ يتقمصها. لما يتقمصها يبدأ يؤدي لك بشكل أفضل، لأنه هو فاهم الشخصية هذه إيش هي ومن وين من أي بيئة جاية وإيش عمرها وإيش جوانبها الاجتماعية مثلا. فهذا لما ترسم الشخصية يبدأ يؤدي لك بشكل أفضل، بس أنت لازم تكون تتواصلي مع الممثل بشكل ممتاز بحيث أنه يوصل هالفكرة.
0: يعني سمعنا وصلح لنا محمد إذا كانت المعلومة صحيحة أو لا، أنا ما أدري ليش المخرج يعني يكون أو يعني من صفاته أنه لازم يكون عصبي. أنا أحس أن إذا كان عصبي يعني الموظف أو يمكن الممثل ما راح يقدر يأخذ الكلام منه، لأنه سريع بيعصب أو لأنه يعني بيتوترنا إذا ما أديت الحين عدل هو راح يعصب علي أو راح يصارخ أو أو أو أو. يعني أنا أشوف أنه من المهم أن يكون المخرج رايق هايدي. ليش بعضكم عصبي؟ ليش البعض عصبي؟
1: أنا ما أعرف التجارب اللي مريتي فيها.
0: ما مريت الحمد لله في تجارب. لا تصدق مريت كونه في التلفزيون مخرجين تلفزيون مريت.
1: أوكي.
0: بس إيه كان شوي صارخوا أحيانا.
1: هو المخرج هو شخص صاحب مهمة يحتاج يوصل حل نتيجة معينة بغض النظر عن الطريقة. فبعضهم يفضلوا طريقة معينة ويشوف أنها أفضل، بعضهم يشوفوا طريقة ثانية أنها أفضل إنها باللين وكذا وما أعرف إيش وحاول وكذا
0: وبالتي
1: أيوة. فكل شخص هو نظرته هو نفس وظيفة وفيها صفات شخصية. في بعض الناس عصبيين بطبعهم، فبس أهم شيء إنه يكون هذا الشيء الشخصي ما يأثر عليه أو يأثر على جودة العمل. يحتاج يمسك عمره إذا شيء يتطلب هذا الموضوع ويحتاج يوجه مشاعره وطاقته بحيث أنه يطلع أحسن نتيجة.
0: فيعني أيضا هذه المخرجين ضروري ينتبهون، بالأخص إذا كان العمل في بنت حاجة جدا أنها تنسى في العمل كامل وتروح
1: صح.
0: ليش طرخت علي
1: أيوة
0: خلاص أيوة. هذا عملكم ويلا مع السلامة. أنا أعتقد إن البعض مرت يعني مروا بهذه التجارب إنه تكنسل الموضوع كامل بسبب مثلا إن المخرج شوي فقد أعصابه أو شيء والبنت ما تحملت وراحت.
1: صح، أنا شفت أتصير. بعيني كم مرة يعني إن مثلا مخرج ما قدر إنه يطلع من الممثل الأداء، فبدأ يلوم الممثل ويصرخ وكذا وما عارف إيش، والممثل يطلع
0: وما يرجع
1: خلاص يعني. يقول أنا ما بمثل. أيوة، فالطاقم مساكين، وإيش الطاقم اللي ينظر؟ الطاقم يبدأ يروح يحايل الممثل، يا رجال استهدي بالله، هو ما قصد كذا كذا، فيقنعونه يرجع مثلا.
0: تصير يعني من المهم هني يعني أهمية يعني تمالك النفس وقت الغضب. مستمعينا نطلع وياكم فصل ونرجع من جديد.
2: خدمات متكاملة، استجابة سريعة وتواصل فعال عبر الرقم المجاني لمركز الاتصالات 800-777-00. نماء لخدمات ظفار، في خدمتك دائما، نهتم بك.
3: لا تفوت ولا لحظة واحدة من أقوى المباريات مع فايبر أو 5G الإنترنت المنزلي من أريدو. استمتع بإنترنت ثابت وبسرعة فائقة مع باقة تشمل جاز بي إن سبورتس لمتابعة كل حماس بدون تقطيع. اشترك اليوم وخلك دائما في قلب الحدث. تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالم.
4: جسمي فنان استثنائي ومبدع ارتقى بمنهجه وثقافته وفنه للعالميه، جعلت منه رقما صعبا في عالم الغناء وصناعه الموسيقى.

الفنان الجسمي متفردا بلون موسيقي عصري خاص به، مظهرا رؤية موسيقية فريدة في الألحان والكتابة والتوزيع والغناء، ليصبح أيقونة عالية المستوى يشار إليها لوصف فخامة ورقي الطرح.

أجمل ما غنى الجسمي في ساعة كاملة على هلا أف أم. خريف ظفار، حيث الضباب والخضرة والذكريات التي لا تنسى. ولأن الإقامة تصنع الفرق، يدعوكم فندق توليب المجان صلالة وفندق كيريات صلالة للاستمتاع بتجربة إقامة تجمع بين الراحة والأناقة، غرف عصرية وخدمات متميزة وموقع مثالي يقربكم من أجمل الوجهات السياحية في صلالة. لا تفوتوا متعة خريف ظفار واجعلوا رحلتكم أكثر جمالاً مع توليب المجان صلالة وكيريات صلالة. توليب المجان صلالة وكيريات صلالة، إقامة فاخرة وقصة جميلة تبدأ من هنا. للحجز والاستفسار 9165-2635.

0: 102.7
1: هلا اف ام
0: مزاجك بالعربي.
1: مع هلا
2: صيفكم مع هلا مع حوراء البريكية على هلا اف ام
1: صيفكم مع هلا.

0: اهلا وسهلا فيكم مستمعينا، رجعنا لكم من جديد، ويعني خلينا نقول كذا يعني دقائق الختام اليوم. يعني محمد، اذا ابيك كذا توجه نصيحه للمقبلين على يعني على كونهم في مجال الاخراج، او الشباب اللي حاسين ان عندهم طاقه في هذا الجانب ودهم انهم يبدون ولكن يخافون، او انه يبون احد يوجههم، ها كونك يعني عاصرت السوق الحين.
1: والله هو الشيء الأساسي اللي يحتاج يكون يعني يمتلكه أنه يمروا على معظم أدوار الإنتاج، بحيث أنه يكون فاهم نفس ما قلنا التولز اللي معه أو الأدوار، بحيث أنت إذا اشتغلت كمصور مثلا بتفهم الزوايا بشكل أكبر، بتفهم الإعدادات، بتفهم الألوان، حتى ممكن تمسك في الصوت شيء بسيط، حتى تبدأ تشوف إيش اللي مثلا يكون أفضل جانب بخصوص الصوت في الفويس أوفر، إيش الأداء الممتاز اللي بيوصل الفكرة اللي أنت باغي توصلها. فلما تمر على كل هذه الجوانب والمونتاج وهذه، يصير معك سهولة أكبر في تصور المنتج النهائي اللي أنت باغي إنه وكيف توصل له، عن طريق طبعا حاجة العميل، الهدف اللي باغي يوصل له من خلال الفيديو، إنه في النهاية هذا العمل أصلا هو موجه للعميل. فتحاول بشكل مختصر إنك تعرف كل الأدوار، بحيث إنه يكون معك إمكانية أكبر في إخراج أي عمل أفضل صورة.
0: ممتاز. وخلينا نقول يعني التجربة أيضا خير برهان لامتلاك المخرج، يعني الصفات القيادية اللي لازم تكون في أساسا كل مخرج. فمن المهم أيضا أن يمر على كذا محطة لبين ما يعني يتشبع منهم وبعدين يصير مخرج. تمام،
1: صحيح،
0: ممتاز. يعني كان حوار جدا خفيف لطيف معك محمد، شاكرين وايد وجودك اليوم معنا في هذه المساحة.
1: شكرا أخت حوراء، وإن شاء الله من موفقين يعني.
0: آمين يا رب العالمين جميعا بإذن الله. إذا مستمعينا، كان معانا محمد بن بلال الخابوري، مخرج مستقل وأيضا حكاي قصص بصري في حسابه على السوشيال ميديا. الله يعطيك ألف عافية، ونرجع لكم مستمعينا أيضا في الدقائق الأخيرة قبل ختام البرنامج.

0: السلام عليكم يا جماعة. ما تردوا علي ها؟ أنا دليكم بقطع عنكم الواي فاي.
1: با لا تقفل، أنا في نص الجيم.
2: بابا عندي ميتينج أونلاين.
3: تكفى يا تاجراسي، عندي مكالمة مهمة.
0: طول اليوم ما حد يسمعني، بس ما شاء الله من قلت واي فاي توحدة العائلة.
4: لأن في البيت الكل يعتمد عليه، اختر خدمة منزلي فايبر أو 5G من أريدو واستمتع بالإنترنت بكل زاوية في بيتك.
0: دعم لحي ألي من تنادي، بروح أضرب لي فنجان قهوة.
4: اشترك الآن، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالم.

0: البحر
1: دام الجو حر وقيض والشمس ونار برا، نجوم من الكويت بيزورونا وبيداووا الصيف وحرة. بالمختصر
2: ودوني بحر.
1: نجوم مسرحية منتزه الخيران عندنا في عمان، جهزوا نفسكم لأقوى عرض مسرحي استعراضي موسيقي في الخليج. منتزه الخيران.
3: أهلنا وأحبابنا في عمان،
4: جهزوا نفسكم حق مسرحية منتزه الخيرة
5: بمسرح العرفان.
3: قولوا على الموعد،
6: سامس ونفحت وبنروح البحر مع بعض.
7: آلو حجزوا، مش هاقل لكم وايد، ناطرينكم مسرحية منتزه الخيرة.
8: حياكم الله.
9: أنا ياياتكم وهتروحوا بليه بس عال. أنا يايا
1: بأجواء كلا حماس مع نجوبكم اللي تحبونهم من الكويت إلى مسقط، يوم 8 أغسطس في مسرح مدينة العرفان بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض. احجزوا عن طريق موقع وابليكيشن ايفنتات.
10: موقع وابليكيشن ايفنتات.
11: مسرحية منتزه الخيران من تنظيم شركة المها للإنتاج الفني.

في خريف ظفار، البهجة في كل مكان. من 21 يونيو إلى 20 سبتمبر تمتد الفعاليات في مختلف أنحاء محافظة ظفار، من صلالة إلى طاقة ومرباط وسدح وغيرها من الولايات، لتقدم برنامجا متنوعا يضم أكثر من 125 فعالية تجمع بين الترفيه والثقافة والطبيعة والتراث والفنون. مهما كانت وجهتك ستجد

الناس ما اخترت الا الذهب. صوت العاشقين يناجي الليل والنجمة، ومن كلمة على كلمة

0: 95.1 على هلا اف ام.
1: صيفكم مع هلا
0: مع حوراء البريكية على هلا اف ام.
1: صيفكم مع هلا.
2: إذن مستمعينا بكذا نكون وصلنا إياكم إلى ختام حلقتنا لليوم من صيفكم مع هلا حلقة الخميس الونيس. نقولكم كذا يعني نتمنى لكم خميس سعيد وإجازة سعيدة إن شاء الله تقضونها مع أهاليكم والناس اللي يعزون عليكم. ديروا بالكم. نقولكم أيضا دروب السهالة والسلام لكم يا رب العالمين. نشوفكم على خير أيضا الأسبوع المقبل بإذن الله، وإذا الله أعطانا عمر يوم الأحد يجدد الموعد وياكم من 2 ولغاية الساعة 4 العصر. الشكر أيضا للزميل شكل خميس نسيت الأسامي مازن القصابي في السوشيال ميديا، الله يعطي ألف صحة وعافية. أيضا شكرا لضيفنا محمد الخابوري. كنت معاكم أختكم حوراء بنت أحمد البريكية. أشوفكم على خير، كونوا في أمان الله، وويكند سعيد لكم، والله يحفظكم يا رب.

0: بل بل بل ياكم ياكم تراهم بر طم.
1: يا ربي هالسنتر الحر زايد. نعم انه الوهيب
2: غيم وحر والجو يا لطيف.
3: اسأل الطير وحرارة 50.
4: لا تحاتي أبد، نحن رح نكون معاكم في سوالف صيفكم مع هلا. نسمع أخباركم وتسمعوا أخبارنا. ضيوف رح يشاركونا حرارة الصيف
5: وحكم مواضيع
4: وأحلى الأوقات تقضوها معنا.
6: صيفكم مع هلا من الأحد للخميس ابتداء من الثانية ظهرا مع حوراء البريكية على هلا اف ام.
4: صيفكم مع هلا.
7: شكرا، يعطيكم العافية. بس هدا هدا بس

0: اسمعوا أغاني على العود في فرداش مع نبراس الملاهي كل ثلاثاء الساعة 10 المساء على هلا أف أم.
1: باقي ساعة على برنامج

0: يا حي
1: يا حيهم يا حي.
2: الحمد لله طيب ذكيم سيف.
3: الحمد لله حي.
4: شكرا الحمد لله كلنا بخير وعافيه.
5: اخبار وعلوم
6: اخبار وعلوم على هلا اف ام.
7: سلطنة عمان تتابع باهتمام بالغ التطورات الأخيرة المرتبطة بالوضع في منطقة البحر الأحمر، وتؤكد على ضرورة تجنب التصعيد وأي تهديدات تؤدي إلى تأزيم الوضع وتعريض حرية الملاحة للخطر. وتعمل سلطنة عمان حاليا بالتنسيق مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية والأطراف اليمنية والمبعوث الأممي الخاص باليمن بهدف استئناف المسار السياسي وخارطة الطريق بما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة. معالي السيد وزير الخارجية يبحث مع نظرائه من باكستان وكندا ومصر تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون وتبادل وجهات النظر حول المستجدات الإقليمية والدولية بما يخدم الأمن والاستقرار والمصالح المشتركة، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري بمناسبة مرور 50 عاما على توقيع معاهدة الصداقة والتعاون لدول الآسيان في مانيلا. سلطنة عمان وجنوب إفريقيا تبحثان تطوير الشراكة الاقتصادية والاستثمارية. استعراض العلاقات الثنائية بين سلطنة عمان وإندونيسيا وبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين. سلطنة عمان تحقق إنجازا جديدا في مسيرة التحول الرقمي الحكومي بتسجيلها نسبة إجمالية بلغت 75% في مؤشر نضوج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة لعام 2025 الصادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا الإسكو. هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية تواصل تنفيذ مشروعها لتوثيق رواية الشفوية للوجود العماني في مدينة مامباسا بجمهورية كينيا في إطار جهودها المستمرة لتتبع مسارات التاريخ العماني خارج حدود الوطن. بلغت نسبة إنجاز الأعمال في مشروع تطوير حارة مصفات العبريين بولاية الحمرة في محافظة الداخلية 39%، ويهدف المشروع إلى تحسين الخدمات العامة وتشجيع السياحة المحلية. وفي آخر أخبارنا علومنا، صيانة وتأهيل 15 فلجا بمختلف ولايات محافظة الظاهرة في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه للمحافظة على منظومة الأفلاج واستدامة مواردها المائية.
6: أخبار وعلوم
5: وعلوم.
3: حي الله يامي، حي الله فيك، يا مرحبا يا
0: شباب، حي الله من حبيب، يا حي
1: يا حيهم يا حي.
2: الحمد لله طيب ذكيم سيف.
3: الحمد لله
4: حي. شكرا لك.
5: الحمد لله كلنا بخير وعافية. اخبار وعلوم
6: اخبار وعلوم على هلا اف ام. بتعرفوا ايش احسن انترنت؟ اللي ما تحس فيه ابدا، سريع وما يتقطع وشغال بكفاءة وبدون مشاكل. نصيحة مني، اختر خدمة منزلي 5G أو فايبر للإنترنت المنزلي من أريدو، واستمتع بالتغطية في كل زوايا بيتك وأسرع منه ما فيه. اشترك الآن، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.

0: صحتك تسمح لك بالعطاء؟ هناك من يحتاج هذا العطاء الآن.
1: تبرع بالدم
0: واصنع فرقا حقيقيا.
2: أوقات التبرع بالدم.
0: بنك الدم المركزي ببوشهر من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحا حتى 8 مساء.

0: الفيديو اللي منزلت لنا أختي بصلالة، شكل هذه الغنية بتكون ترند الخريف هذه السنة.
1: ليش؟ أنت ما سمعتي أغنية الخريف بصوت راشد؟
0: الله، تتوقع بتكون له حفلة هذه السنة هناك؟
2: حلت وانوري شرفتونا في صلالة، يا حي يا حي بكون
3: حي بشينو بالخرف، أم اللي شقوي مطر، يا حي بهم في ظفار، ويا هلا بالخريف.
4: يا حي من جظفار، جمال يرد الروح، وضباب يحكي حكاية المكان.
5: حي وسال اكتب ذا حي بكون.

0: شنطكم جاهزة وجوازاتكم معاكم؟ مع موسم السفر والصيف والإجازات أكيد كل رحلة فيها تجربة جديدة ومعلومة مفيدة. معلومة على الطاير، نشارككم فيها حقائق ونصائح سريعة تخلي سفركم أسهل وأذكى وأكثر متعة.
1: عند الوصول للفندق،
2: بعد تسجيل الدخول للفندق خصص مكان ثابت تحتفظ فيه بجواز السفر والأوراق المهمة. وايد من المسافرين يحطوا هذه المستندات في أماكن مختلفة وبعدها يقضوا وقت طويل في البحث عنها قبل المغادرة.
3: معلومة على الطاير تسمعوها على هل

0: لاكتساب مؤهلات تجعلك مطلوبا في سوق العمل؟ سجل الآن في جامعة مسقط ببرامج الماجستير الجديدة في إدارة المشاريع، المحاسبة المهنية، التأمين وإدارة المخاطر، التكنولوجيا المالية، الخدمات اللوجستية، إدارة الطاقة، النقل البحري والتجارة الدولية وغيرها من البرامج المدعومة بشهادات مهنية. واحصل على شهادتك خلال عام واحد فقط. التحق الآن لتحصل على رسوم دراسية مخفضة تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على 9389-2504 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني muscatuniversity.edu.om. جامعة مسقط، طموح يتعدى الآفاق.
1: خريف ظفار، حيث الضباب والخضرة والذكريات التي لا تنسى.
2: ولأن الإقامة تصنع الفرق، يدعوكم فندق توليب إن مجان صلالة وفندق كيريات صلالة للاستمتاع بتجربة إقامة تجمع بين الراحة والأناقة، غرف عصرية وخدمات متميزة وموقع مثالي يقربكم من أجمل الوجهات السياحية في صلالة. لا تفوتوا متعة خريف ظفار واجعلوا رحلتكم أكثر جمالاً مع توليب إن مجان صلالة وكيريات صلالة.
3: توليب إن مجان صلالة وكيريات صلالة، إقامة فاخرة وقصة جميلة تبدأ من هنا.
2: للحجز والاستفسار 9165-2635.
4: باقي نص ساعة على برنامج أهل

0: الحاجة إلى الصفائح الدموية مستمرة على مدار العام، لا تنتظر مناسبة للعطاء، فكل يوم فرصة لإنقاذ حياة.
1: أوقات التبرع بالصفائح الدموية، بنك الدم المركزي بوشر، من السبت إلى الخميس من 8 صباحا حتى 7 مساء، يوم الجمعة من 8 صباحا حتى 1 ظهرا. يمكنكم الاستفسار عن التبرع بالدم عبر خدمة الواتساب على الرقم 94555648.

0: خالد بقول لك شيء بس لا تضحك علي.
1: خل أقول
0: آخر يومين من باقتي كل مرة حاول أخلص النت الباقي عني يروح علي وما ألحق.
1: حتى أنا أفتح كل شيء وأي شيء وحتى أفتح نت على الحيان والربع تحس جالس تستخدم النت بالغصب.
2: تو ليش كل هذا؟ ترى تقدروا تشتركوا في هلا بلس من أريدو وبياناتكم تتحول الشهر اللي بعده.
3: اشترك في هلا بلس من أريدو واستفد من ميزة تحويل البيانات المتبقية للشهر التالي. اشترك عبر التطبيق، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.
4: في خريف الظفار كل تجربة لها طابعها الخاص. من 21 يونيو إلى 20 سبتمبر تعيشون أجواء موسم يجمع بين الطبيعة والفعاليات المصممة لكل العائلة. استمتعوا بفعاليات الواجهة العصرية بسهل أتين، كرنفالات عالمية وعروض يومية وأكثر. وفي طريقكم إلى أتين اكتشفوا أجواء ساحة أتين بما تضم من عروض فنية وما

0: سمعت في يوم من الأيام معلومة عن الجنف وسألت نفسك إن كانت هالمعلومة صحيحة؟ أول شيء ترى الجنف هو اعوجاج أو انحناء جانبي غير طبيعي في العمود الفقري، وممكن يظهر في الغالب خلال مرحلة النمو. عبر هلا أفأم نقدم لكم سلسلة خرافات وحقائق عن الجنف بالتعاون والشراكة مع مستشفى خولة.
1: تقول الخرافة جميع حالات الجنف تحتاج إلى عملية جراحية. عندما يسمع البعض بتشخيص الجنف يعتقد مباشرة أن الجراحة هي الحل الوحيد، لكن الحقيقة أن معظم الحالات لا تحتاج إلى جراحة، ويعتمد العلاج على درجة الانحناء وعمر المريض ومرحلة النمو، وقد يشمل المتابعة الطبية أو الدعامة أو التمارين العلاجية المتخصصة.
0: لأن المعرفة الصحيحة هي الخطوة الأولى نحو العلاج، سمعنا معكم على هلا أف أم معلومة تصحيحية عن الجنف بالتعاون والشراكة مع مستشفى خولة.

0: قليل برنامج هلا كافيه. هذه الساعة تأتيكم برعاية أواصر أسرع إنترنت في عمان. اشترك الآن عبر الواتساب 8000.
1: أخبار وعلوم.
2: حي الله ونيامي، حي الله فيك،
3: يا مرحبا يا
4: شباب، حي الله من حبيب، يا حي
5: يا حيهم يا حي.
3: الحمد لله طيب ذكي مسيف،
2: الحمد لله
6: حي شكرا الحمد لله كلنا بخير وعافية.
7: أخبار وعلوم،
1: أخبار وعلوم على هلا أف أم.
8: جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه وفخامة الرئيس الفرنسي يبحثان خلال اتصال هاتفي مستجدات الأوضاع في المنطقة وما تشهده من تطورات متسارعة والجهود الإقليمية والدولية لاحتوائها بما يسهم في صون أمن المنطقة واستقرارها والحفاظ على سلامة الملاحة وفقا لأحكام القانون الدولي. سلطنة عمان تتابع باهتمام بالغ التطورات الأخيرة المرتبطة بالوضع في منطقة البحر الأحمر وتؤكد على ضرورة تجنب تصعيد وأي تهديدات تؤدي إلى تأزيم الوضع وتعريض حرية الملاحة للخطر. وتعمل سلطنة عمان حاليا بالتنسيق مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية والأطراف اليمنية والمبعوث الأممي الخاص باليمن بهدف استئناف المسار السياسي وخارطة الطريق بما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة. معالي السيد وزير الخارجية يبحث مع نظرائه من باكستان وكندا ومصر تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون وتبادل وجهات النظر حول المستجدات الإقليمية والدولية بما يخدم الأمن والاستقرار والمصالح المشتركة، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري بمناسبة مرور 50 عاما على توقيع معاهدة الصداقة والتعاون لدول الآسيان في مانيلا. سلطنة عمان وجنوب إفريقيا تبحثان تطوير الشراكة الاقتصادية والاستثمارية. واستعراض العلاقات الثنائية بين سلطنة عمان وإندونيسيا وبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين. سلطنة عمان تحقق إنجازا جديدا في مسيرة التحول الرقمي الحكومي بتسجيلها نسبة إجمالية بلغت 75% في مؤشر نضوج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة للعام 2025 الصادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا الإسكو. وهيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية تواصل تنفيذ مشروعها لتوثيق الرواية الشفوية للوجود العماني في مدينة مامباسا بجمهورية كينيا في إطار جهودها المستمرة لتتبع مسارات التاريخ العماني خارج حدود الوطن. وهيئة الطيران المدني تصدر موافقتها على تشغيل شركة طيران إير تنزانيا لتسيير رحلات جوية مباشرة بين مسقط ومدينتي دار السلام وزنجبار بواقع 3 رحلات أسبوعيا بدءا من 25 يوليو من عام 2026. هذه كانت أبرز الأخبار والعلوم حتى هذه الساعة. هدروا بالسلامة، نتمناها للجميع.
1: أخبار وعلوم،
2: وعلوم. حي الله ونيامي، حي الله فيك،
3: يا مرحبا يا
4: شباب، حي الله من حبيب، يا حي
5: يا حيهم يا حي.
3: الحمد لله طيب ذكي مسيف،
2: الحمد لله
3: حي شكرا
6: الله. الحمد لله كلنا بخير وعافية.
7: أخبار وعلوم،
1: أخبار وعلوم على هلا أف أم. في كل يوم هناك لحظات تستحق أكثر. مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية كل عملية شراء تفتح لك بابا لمزايا أكثر.

0: بطل الكهرباء من نماء للتزويد.
1: كلمنا وخلي الكل يوصل إعلانك. اتصل علينا على الرقم 9634-4767 أو 2200-9004.
2: ضحكات أطفالي ما يكملها إلا صينية دجاج بالبشاميل.
3: العشاء جاهز، الريحة خيال. تسلم إيدك ماما.
2: وأكيد ما استغنى عن منتجات الصفا، شاركني كل لحظاتي السعيدة.
3: لذيذ ماما، يعطيش العافية ويخليش لنا
4: الصفا. لسبع سنوات متتالية أواصر تحصل على جائزة أوكلا لأسرع إنترنت في سلطنة عمان. غير باقة الإنترنت المنزلي إلى أواصر الآن عبر الواتساب 800-1000 أو زر الموقع الإلكتروني awasr.om.
5: عندك شيء مميز؟

0: احجز الآن في فعالية شعلة الرياضة المقدمة من صحار الدولي من 14 يوليو إلى 15 أغسطس في مركز عمال للمؤتمرات والمعارض. سجلوا أطفالكم في المخيم الصيفي المليء بالأنشطة الرياضية والترفيهية، ثم اجمعوا أصدقائكم واحجزوا ملعبكم بالساعة أو شاركوا في بطولاتنا كرة القدم، كرة السلة، الكريكت، الكرة الطائرة وتحدي النينجا، بالإضافة إلى فعاليات مصاحبة متنوعة. الوجهة المثالية للأنشطة الرياضية العائلية بانتظاركم في قاعات داخلية مكيفة طوال الصيف. احجز عبر موقعنا الإلكتروني sportsparkoman.com. شعلة الرياضة، أنت الشعلة. بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
1: بعد يوم طويل وانت بدربك تخلص مشاويرك، تستاهل وقت تهدي فيه بالك.
2: لو سمحت عطني 360 بارك
3: الغالي، انا قهوة عمانية.
4: أم انا بطلب ماتشا لاتيه.
5: هلا كافر
6: سوالف الكافيه،

0: من الخامسة مساء على هلا اف ام.
1: مساءات الخير والسعادة عليكم مستمعين هلا اف ام. مشوار الخميس الونيس من هلا كافيه. اربطوا حزام الامان وحطوا مسافة امان بينكم وبين اللي قدامكم واستمتعوا ويانا يعني.

0: كافي على هلا اف ام.
1: ويا مرحبا بكم مستمعينا. اكيد اهلا اهلا يا حمد، مساك الله بالخير. لحظة شفت كيف؟
2: مساك الله بالنور يا اماني، يا مرحبا وسهلا مرة ثانية في البرنامج. افتقدناك امس.
1: امس كان عندنا فعاليات حلوة وجذابة في مول في عمان، رحنا اتينا ورجعنا يعني.
2: يا سلام يا سلام. عاد انا امس يعني خضيت الجو هني ومشيت ويا الضيوف وكان الجو حلو يعني، لكن اكيد يعني
1: اهم شيء مره
2: احد اعمدة البرنامج ما كان موجود فما كان يمشي بسلاسه.
1: طلعت انا عمود. شكرا يعطيك العافيه. زين اليوم عندنا ايضا اكيد حلقه حلوه نفس حلقتك امس بضيوف ايضا مختلفين من عندنا. اليوم
2: ان شاء الله بيكون عندنا مخرج وممثله، جميل. لكن لفيلم عماني جميل جدا من إنتاج وزارة الإسكان والتخطيط العمراني. راح نتعرف على هذا الفيلم اللي هو يعني يجسد يعني عمان ك يعني مركز جذب، وراح نتكلم إن شاء الله عن هذا الفيلم، وإن شاء الله بيكون معنا المخرج طه البوصافي اللي أخرج يعني هذا الفيلم، وكذلك يعني ممثلة جميلة صاعدة بتكون إن شاء الله معانا اللي كانت أيضا موجودة في هذا الفيلم.
1: جميل. على طاري الأفلام، يعني اليوم الفيلم اللي بنتكلم عنه أيضا هو يعتبر كأنه فيلم خيال علمي أو يعني ماخذ هذا النوعية من الأفلام، بس بسألك أنت عن الأفلام اللي أو الفيلم اللي شفته وكان له تأثير لك في حياتك أو حبيته بشكل كبير.
2: أنا صراحة جدا يعني أحب الأفلام اللي يعني يكون فيها خيال علمي.
1: جميل.
2: نفس الوقت يعني أحيانا يضرب عندي المزاج أني أطالع أي فيلم يكون فيه شيء كوميدي يعني، بس في نفس الوقت أحب الأكشن.
1: حلو.
2: هي يعني
1: بس في فيلم معين؟
2: فيلم معين أنا صراحة هالوقت كل شغلي الشاغل وتفكيري وكل الناس تتكلم عنه الفيلم ذا أوديسي، وخاطري صراحة أسير وأحضر هذا الفيلم على كثر ما سمعت عنه آراء جميلة وشفت الناس يعني تتكلم عنه، لكن ما صارت الفرصة لحد الحين. جميل. ما أدري عنك إذا شفتي ولا لا بعد.
1: لسه ما شفته وخاطري أشوفه، لأنه المخرج لهذا الفيلم هو كريستوفر نولان، وأعتقد نفس المخرج اللي أخرج فيلم The Interstellar، وهو من أجمل الأفلام اللي شاهدتها في حياتي. واللي كانت خلقت عندي حالة من التساؤلات عقب هذا الفيلم فما أنساه، حتى بعدها اكتشفت أنه في وايد معلومات مثيرة عن هذا الفيلم، فيلم The Interstellar. واليوم حتى فيلم اللي بنتسولف عنه مع المخرج طه أبو صافي مشابه.
2: صحيح.
1: لنفس هذه. صح. الفكرة. فمتحمسة وايد أني أشوف الفيلم اللي تكلمت عنه ذا أوديسي.
2: بالضبط. يعني أنا صراحة يالس أشوف يعني يعني كلام كثير عن هذا الفيلم وحسه يعني شيء جميل. نفس ما قلت يعني المخرج له يعني أعمال سابقة جميلة وطلع لنا بهذا الفيلم اللي إن شاء الله أكيد لازم أخلي له فرصة وأشوفه في أتوقع هالويكند إن شاء الله.
1: جميل.
2: بأهجم عليه إن شاء الله وأنهي وأعطيكم عاد إن شاء الله الأسبوع الجاي كيف كانت. أحرق عليهم
1: التحرق عليهم
2: الفيلم.
1: كيف بتحرقه؟ تخبر الأحداث الأسبوع الجاي. لا لا أرجوك الشيمة واللي بيحقدوا عليك ترام. بس إن فيلم ذا أوديسي يقول لك من هي أول تجربة لكريستوفر نولان في عالم الأساطير اليونانية. وهو دائما يهتم بالتفاصيل والتصوير الواقعي، ويتوقع بأن يكون من أكبر إنتاجات السينما الحديثة.
2: فعلا صحيح. وأنا سمعت أماني أن بعد اللي وده يشوف الفيلم زين أنه يكون على اطلاع على يعني يقرأ القصة بشكل عام عسب أنه يدش الفيلم هو يكون فاهم القصة.
1: جميل.
2: لأن يعني هي كأنها يعني من يعني قصة تاريخية فأنت تكمل عليها داخل الفيلم. فحلو أنك قبل ما تدش الفيلم إذا كنت ناوي تشوف الفيلم أنك تأخذ فكرة تقرأ القصة من البداية حسب تدخل الفيلم وأنت فاهم.
1: وايد حلو. إنزين بسأل المستمعين الحين إيش هو أو إيش هو الفيلم اللي تابعوه وحسوا أنه جميل ومختلف وكان له تأثير على حياتهم، وهل تعتقدوا اليوم أيضا الأفلام مهمة؟ هل الأفلام لها تأثير على الحياة، على خلينا نقول واقع اجتماعي معين أو حتى فلسفتكم في الحياة؟ فخبروني على 9. لحظة هسمع الرقم محمد.
2: خلاص 9-3-5-1-0-2-7.
1: الله عليك.
2: كيف صح؟
1: خلاص خلاص نعطيك الشارة. ما أعرف شارة إيش. نروح لفاصل غنائي وبعدها نكمل مشوارنا في هلا كافيه.

عروض الصيف أدفنتشر آيلاند، ولأول مرة في السلطنة استمتعوا بأجواء مليئة بالمرح مع عروضنا المميزة للأطفال. 7 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج، وعند حضور أكثر من 3 أطفال يصبح السعر 5 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة

0: المزيد تفضل بزيارة صالة أودي في مرتفعات غلا اليوم. تطبق الشروط والأحكام. أودي. المزيد بانتظارك مع برنامج المكافآت من بنك مسقط. اكسب نقاطا بسهولة مع معاملاتك المصرفية اليومية، واستبدلها بتذاكر سفر، إقامات فندقية، منتجات وغيرها المزيد. استكشف المكافآت عبر التطبيق أو الإنترنت اليوم. لمعرفة المزيد يرجى زيارة www.bankmasqat.com. تطبق الشروط والأحكام.
1: استمتع بصيفك في فندق هيلتون مسقط البندر أو فندق الحسين مسقط، واسترخي بجانب المسبح أو الشاطئ أو النهر الكسول. تبدأ أسعار الإقامة من 58 ريالا عمانيا غير شامل الضرائب والرسوم، مع إقامة ووجبات مجانية للأطفال دون سن 12 عاما، وتسجيل دخول مبكر وتسجيل خروج متأخر، وترقية للغرف حسب التوافر. للحجز اتصل على 24776262. العرض صالح حتى 30 سبتمبر.
2: عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير. والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
3: لا تفوت ولا لحظة واحدة من أقوى المباريات مع فايبر أو 5G الإنترنت المنزلي من أريدو.

0: ويا حياكم الله مستمعينا، رجعنا لكم مرة ثانية في برنامج هلا كافيه. وقبل الفاصل سألتكم أماني عن شو هي الأفلام اللي شفتوها خلال الفترة الماضية، شو الأفلام اللي حبيتوها، شو الأفلام اللي حسيتوا أنها فعلا تستحق المشاهدة. ما أدري أماني شو ياتج من الردود.
1: بتأكيد في مجموعة من الرسائل هنا، في أحد الأشخاص شاركني الرأي بأنه فيلم ستريلر كان من الأفلام اللي عبرت عن الإنسان وطموحه ورغبته في اكتشاف المجهول، وأكثر شيء يقول عجبني هو طريقة ربط الفيلم بالمشاعر، خصوصا علاقة الأب ببنت. هذه مشاركة خالد، ومساك الله بالخير خالد.
0: مساك الله بالخير خالد. وأيضا في هني حد يقول إذا بنتكلم عن سينما حقيقية، فبالنسبة للجزء الأول والثاني من فيلم The Godfather، الإخراج والتمثيل والموسيقى التصويرية كانت تحفة فنية مستحيل تتكرر في تاريخ السينما، وأنا أتفق وياه جدا، فيلم عالمي.
1: جميل. أيضا مشاركة أم آية تقول أحب الأفلام اللي دايما تجمعنا كعائلة، لأنه السينما بالنسبة لي مش فقط أني بشاهد فيلم، بل تجربة وقت جميل أقضيه مع الأشخاص اللي أحبهم. ودائما في كل ويكند نختار كذا فيلم مناسب للعائلة، سواء رسوم متحركة أو فيلم اجتماعي، وأخذ عيالي.
0: ممتاز ممتاز، جميل جدا. أحمد يقول أنا من النوع اللي يحب الأفلام اللي فيها أهم شيء يكون فيها باتمان أو سبايدر مان.
1: أفلام مارفل.
0: أيوة، هو الشخص أتوقع أي فيلم لي باتمان، سبايدر مان، سوبر مان، هو أول أشخاص اللي شاهدت. وأنا ما ألومه صراحة، أفلام جميلة جدا،
1: أفلام أكشن. سبحان الله، في ناس تحب الأكشن، في ناس تحب الرعب،
0: صح،
1: وفي ناس تحب الكوميديا. الكوميديا وكيف فاهمينكم تحب الرعب، إيش سالفتكم؟ زين. أيضا أنا في مشاركة تقول الأفلام اللي تساعد في نقل صورة البلد العالم من خلال التصوير والمواقع والقصة، أكيد أعتبرها مش فقط يعني هي ترفيه، وإنما هو نوع من التسويق المباشر للبلد. ولما يظهر بلد معين في فيلم بطريقة جميلة ممكن أن يزيد من السياحة والاهتمام بثقافته، فهذا هو المشروع الأول أو الاهتمام المفروض يكون كبير تجاه السينما.
0: ممتاز جميل. أم راشد تقول تحياتي لكم.

0: لطيفكم الكريم. أنا جوي الأفلام اللي فيها مشاعر عميقة، وأفضل فيلم عالمي بالنسبة لي هو الفيلم الإيطالي Life is Beautiful. قصة الأب مع ولده تجبرك تتأثر معها غصبا عنك. أنا صراحة تحمست أشوف هالفيلم لأني ما شفته.
1: اللي هو
0: Life is Beautiful. فيلم إيطالي، وأتوقع في قصة مع الأب مع ولده، وأتوقع قصة يعني كذا شاعرية جميلة.
1: أيضا هنا في مشاركة تقول مساء الخير، مساء الخميس، والله يحفظ الجميع. أنا من النوع اللي ما يحب يتابع ويلتزم، وأريد أسمع أغنية راشد الماجد تحدونا مع أم عبد العزيز عبد الله. أهلا بك يا أم عبد العزيز، يا مرحبا بك.
0: السلام، تبى تسمع أغنية راشد الماجد تحدونا؟ في شكل أحد متحدنها.
1: شكله ما أدري نشغله، لكن بعد اللينك إيش رأيك اللي تبع
0: تبع اللينك اللي بيكون إن شاء الله عن منتجعات هيلتون مسقط بر الجصة، بيكون من 29 إلى 31 يوليو. طبعا فندق هيلتون مسقط البندر وفندق الحصن مسقط يعودان طبعا بعرض سريع لمدة 72 ساعة. كل شهر يصبح العرض أكيد مغري أكثر فأكثر. 3 أيام من العروض الحصرية على الإقامات وتناول الطعام وتذاكر الدخول اليومية وتجارب السبا، وأيضا اشتراكات العضوية ورصيد المنتجع وغيرها المزيد. طبعا سواء كنتم من العائلات أو أزواج أو أصدقاء، طبعا كل شيء يناسب الجميع، أسعار وعروض مميزة. الحجز بيكون من 29 إلى 31 يوليو، واستمتعوا طبعا بمكافآت حتى 30 سبتمبر لعام 2026 من خلال زيارة موقع هيلتون مسقط، أو تابعوا حسابهم على الانستغرام، أو بإمكانكم الاتصال على الرقم 24776262. 72 ساعة فقط، لا تخلون هذا الفرصة تروح من يدينكم.
1: عندكم 72 ساعة من السبق لبق.
0: بالضبط.
1: بنسمع تحدونا وبعدها بننطلق أكيد مع الحديث عن فيلم الجاذبية والمخرج طه أبو صافي، وأيضا الممثلة الصغيرونة الصاعدة رانيا البحري.

0: هناك لحظات تستحق أكثر. مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية، كل عملية شراء تفتح لك باباً لمزايا أكثر. عروض حصرية ومكافآت مجزية وتجاربها استثنائية تضيف قيمة إلى أسلوب حياتك، لأن التميز ليس مناسبة بل تجربة نعيشها كل يوم. البنك الأهلي، شريكك في التميز.
1: اكتشفوا سحر صلالة وجمال موسم الخريف بإقامة لا تنسى في فنادق هوانا صلالة. يمكنكم الاختيار من بين 4 فنادق مميزة: منتجع صلالة روتانا، فندق فنار، فندق ذا كلاب أو فندق جويرة. سواء كنتم تخططون لإجازة عائلية أو رحلة مع الأصدقاء أو استرخاء وسط الطبيعة الخلابة، فستجدون كل ذلك في هوانا صلالة، حيث تجدون المطاعم الشهية والمرافق المتنوعة، هذا بالإضافة إلى الاستمتاع بحديقة هوانا المائية. لا تفوتوا جمال الخريف في فنادق هوانا صلالة، فهواكم هوانا. احجزوا إقامتكم الآن بالاتصال على 232-757-48 أو عن طريق زيارة موقعنا hawanasalala.com/stay.

0: خليك مع هلا اف ام. مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: المادة 18 من قانون العمل. العمل حق للعمانيين ولا يجوز لغيرهم ممارسة العمل داخل سلطنة عمان إلا وفقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل.
2: استمتع بتجربة قيادة استثنائية من فولكسفاجن هذا الصيف. استمتع بعروض مميزة على تيروك، تيغوان، تيرامونت، باسات وجيتا مع أقساط شهرية تبدأ من 99 ريال عماني، بالإضافة إلى ضمان المصنع والصيانة والمساعدة على الطريق والتسجيل المجاني للسنة الأولى. تفضل بزيارة صالة عرض فولكسفاجن في مرتفعات غلا والتحدث إلى فريق المبيعات. تطبق الشروط والأحكام.
3: Volkswagen.

0: ويا حياكم الله مستمعينا، رجعنا لكم مرة أخرى، واليوم إن شاء الله بنتكلم عن الفيلم اللي بدينا وردي تكلمنا فيه أنا وأماني، واليوم معانا المخرج والممثلة اللي كانت موجودة في هذا الفيلم.
1: بالتأكيد حمد، فيلم مركز الجاذبية وهي سلطنة عمان اليوم تمثل نقطة جذب حقيقية لكل من يزورها ويعمل فيها ويستقر فيها، فكثير من اللي زاروا عمان يرجعوا لها مرة ثانية، وكان هناك قوة خفية تشدهم نحو سلطنة عمان. من خلال هذا الفيلم يحاول المخرج اليوم إظهار ما هي نقطة الجذب اليوم اللي تخلي كل حد يعشق عمان ويرجع لها مرة ثانية. وبالتأكيد رح نتعرف عن تفاصيل هذا الفيلم وعن التجربة فيه والعمل أيضا كمخرج أيضا في عدة جوانب، منها جوانب الفيرتشوال برودكشن. واليوم معنا المخرج الأستاذ طه أبو صافي، أهلا وسهلا بك، نورتنا في هركة فعل.
2: يا حيا سهلة، شكرا أول شيء على الاستضافة، ونشكركم طبعا على جهودكم في الأفام والاستضافة هذه، ونتشرف يعني بوجودنا اليوم هنا، وإن شاء الله نعطي إضافة ولا بسيطة في المجال الإبداع. يعني
1: نتشرف فيكم ونورتونا.
2: شكرا بكم.
1: وبالتأكيد عندنا أيضا أحد الوجوه الصاعدة، ممثلة كذا متحمسة للقاء اليوم، وكان ظهورها مرة جميل، الممثلة الصغيرون الكيوتة رانيا البحري. أهلا وسهلا رانيا.
3: أهلا،
1: شو أخبارك؟
3: الحمد لله.
1: كيف متحمسة للقاء؟
3: أكيد
1: بإذن الله. رانيا لما تعطينا تجربتها الحلوة أيضا في فيلم مركز الجاذبية. يا مرحبا رانيا.
3: مرحبتين.
0: يا مرحبا، وأنا إن شاء الله اليوم أكيد أنا اليوم سعيد أني نتكلم عن هذا الفيلم الجميل اللي يعني ودنا دائما سلطنة عمان هي تكون أكيد مركز جذب، وهذا الفيلم يسلط الضوء على مثل هذا الجانب. خلونا نبدأ بداية مع البدايات، من الشغف إلى الاحتراف، ولو نرجع لعام 2009 أستاذ طه، هل كنت تتخيل اليوم أن أو الكاميرا ممكن تصبح اليوم مشروع حياتك؟
2: والله في البداية هي كانت يعني سبحان الله كانت سلسلة مترابطة، خلنا نقول يعني في البداية بديت أنا كان كموهبة كانت في الرسم، فبديت بالرسم بالموهبة هذه أنا وأخواني ما شاء الله، يعني كل الأخوان ما شاء الله رسامين، فبدينا يعني كموهبة في الرسم. بعدين والله تدرجت سبحان الله يعني مع الدراسة الجامعية وكذا، فكان في ميول للجرافيك ديزاين وال يعني التصميم الجرافيكي وفي المجال الفني بشكل عام، إلى أن والله بدينا أسسنا شركة، شركة إكسباند. بدينا مع شركة إكسباند أسسنا الشركة، فكانت في المجال خلنا نقول الإعلامي، خلنا نقول من التصاميم إلى الإعلانات إلى آخره، هذا بعد طبعا مع في نفس وقت دراسة التخصص المعماري بالضبط. فأنا انتهيت على الدراسة المعمارية ونفس الشيء في نفس الوقت كان تأسيس خلنا نقول شركة إكسباند، والحمد لله الحين وصلت اللي وصلت له الحمد لله الشركة، يعني إن كان هنا في عمان كإكسباند وبيوند في الرياض، والحمد لله يعني كلهم يعني كل شركة فيها تخصصية معينة.
1: جميل.
2: ولاقت يعني الحمد لله يعني خلنا نقول ناس كثير تعرف الشركتين هذه، والحمد لله.
1: الحمد لله. أعتقد يعني اليوم هل بالضرورة يكون في علاقة ما بين المعمار والمخرج برأيك؟
2: والله ممكن يكون، يعني لأنه كل التخصصين خلنا نقول فيهم جانب إبداعي جانب فني، علاقة مرتبطة بالرسم خلنا نقول والتصميم كلها يعني مترابطة بنوع ما، حتى التصاميم ثلاثية الأبعاد يعني تكون هي حلقة واحدة خلنا نقول، فممكن تربط طبعا، ممكن حتى في تشكيل الفريمات بنفسها أو كيف تطلع بفكرة معينة إلى تخيل معين، أتوقع أنها تخدم يعني كامل المنظومة هذه.
1: نعم.
2: وتخدم يعني خلنا نقول إنتاج الأفلام في نفس الوقت، حتى في بعض المخرجين يعني بعض المخرجين من هوليوود عندهم يعني تخصصهم معماري في الأصل.
1: نعم.
2: ولكن اتجهوا سبحان الله يمكن بحكم الموهبة والشغف أو إلى الجانب الإخراج خلنا نقول أو مجال إنتاج الأفلام.
1: يعطيكم ألف عافية. تتذكر أول فيلم اشتغلت عليه وأول فيلم اللي خلاص حطيت في بالك أن أنا راح أشق جانب الإخراج مش المعمار؟
2: بالضبط. والله من زمان أفلام كثير صراحة طلعنا فيهم يعني من عام 2013 نحن بدينا انتقنا كذا فيلم حتى شاركنا فيه كان ما يسمى مهرجان الخليج السينمائي من زمان. فالحين توقفت وقع هذا المهرجان بس تم قبول بعض الأفلام وشاركنا برا السلطنة وكذا والحمد لله لاقة إعجاب الناس يعني ومن هنا كانت البداية. خلنا نقول
1: من هناك خلاص اخترت طريقك ومسارك
2: مرة
0: جميل. يعني هو أنا أبغي يعني إذا عندك تتذكر أول فيلم اشتغلت عليه وحسيت فعلا فعلا أنك أنت خلاص تراني أنا خلاص مخرج. لأن بنرجع بعدين لسؤال الفيلم اللي حسيت أنه فشل بس خلينا نبدأ أول شيء بال
2: اللي أنتجته أنا كذا. نحن أنتجنا فيلم ظل الحرية خلنا نقول من زمان كان يعني حتى عميق من ناحية الفكرة من ناحية التطبيق من ناحية هذا. صحيح الإمكانيات كانت محدودة خلنا نقول وقتها بس الفيلم هذا كان أتوقع أنه بداية طيبة يعني حتى بفكرة الفيلم أصلا نحن ما نصور شخصيات نحن نصور ظل شخصية. ففي كانت إضاءة يعني تكون على هذه الشخصية اللي تمثل طبعا ونحن نصور الظل تبع هذه الشخصية. فهنا كانت الفكرة يعني هذا خلنا نقول أول فيلم اشتغلنا عليه بشكل يعني بشكل احترافي أو يعني بشكل بسيط خلنا نقول بس لاقى إعجاب الناس يعني حتى من ناحية التقنية المستخدمة فيه دام ان احنا نحاول ولو كل فيلم يعني نعطيه تقنية معينة نشتغل عليها يعني فمن هنا كانت الفكرة لهذا الفيلم واتوقع انه ساعدت كثير انه نبدأ يعني
1: صعب انك تصور ظل مش انه شخصية واكسبرشنز وغيرها.
2: اكيد بالضبط والامكانيات على الفكرة كانت محدودة يعني فممكن هذا يمكن التوجه لأن احنا رحنا نصور فيه الظل وفكرنا بهذه الفكرة فكانت فكرة جميلة يعني الحمد لله.
0: فعلا فكرة جميلة انك تصور ظل انا اشوفها شيء صعب صراحة يعني وفكرة خارج الصندوق.
2: بالضبط.
0: انزين لو نتكلم عن العمل اللي حسيت انه في نوع من الفشل وغير طريقة تفكيرك وكانت في هناك انطلاقة اخرى في مجال الاخراج او بطريقة مختلفة خلينا نقول.
2: هو ممتاز هو ما انه انا اعتبره انه فشل بس انا اعتبره انه محاولة ايجاد طريق معين انه نشوف طريقة نخرج فيها أعمال أحسن بفكر أجمل بفكر يعني يناسب خلنا نقول الإمكانيات الموجودة. فحاولنا من خلال خلنا نقول إنتاج بعض الأفلام إنه نشوف يعني التخصصية في الفريق خلنا نقول إنه كل واحد يكون متخصص في شيء معين يخدم المنظومة وبكذا أتوقع أنه حاولنا أنه نخلق خلطة جميلة كذا أنه نطلع بفيلم أو بأعمال مناسبة وجميلة صراحة. يعني أنا ما أقدر أمدح يعني بس الناس ممكن هي تقيم طبعا الأعمال وكذا وإن شاء الله تنال على عجابهم إن شاء الله
1: بإذن الله تعالى. نروح الحين إلى أيضا أحد الوجوه الصاعدة واللي اكتشفها أيضا المخرج طه البوصافي رانيا. رانيا خبريني عن اللحظة الأولى اللي شفتي فيها المخرج طه تذكريها؟
3: أيوة.
1: متى كانت وكيف؟
3: كنا نصور فيلم فيلم رؤية عمان
1: وبعدين شفتي المخرج طه؟
3: شفته بس أنا كنت يعني أول مرة أصور فيلم.
1: أيوة كانت تجربة مختلفة.
3: أيوة.
1: هو قال لما نختارك شاف فيك شيء كذا غير عن البنودات الموجودات. ليش تعتقدين اليوم المخرج طه اختارك أنت مختار أي حد ثاني؟ ليش؟
3: ما أعرف.
2: لا هي متميزة ما شاء الله عليه يعني حتى من ناحية التمثيل. نحن مثل ما ذكرت هي يعني أنا كنت رايحين نصور في أحد المدارس واحد من الأفلام لأحد المؤسسات فوالله صدفة كان الطلبة موجودين وكذا فبدينا نختار يعني الطلبة المناسبين لهذا العمل. طبعا كان حتى قبل التصوير يعني كنا نحن نروح المدرسة نختار الطلبة المناسبين اللي عندهم الجرأة ما شاء الله، ورانيا كانت واحدة منهم ما شاء الله متميزة، فقلت لا ضروري تكون معاي في العمل القادم. يعني
1: تحمستي وقتها يوم قال لك
3: أيوة
1: تحبي التمثيل وايد؟
3: وايد.
1: يعني كم من 10 تحب التمثيل؟
3: 10 من 10.
1: 10 من 10. يا سلام
0: والله. لكن ما شاء الله عليك، يعني أنا أتوقع هو نفس ما قال من البداية ترى شاف فيك شيء، يعني شافت أكثر واحدة يمكن كذا عندها شخصية التمثيل ممثلة. تذكرين المشهد اللي كنتي أول مشهد؟
3: أول مشهد؟
0: هي
3: أتوقع كان مشهد العلم.
0: أوكي، شو كنتي قاعدة تسوين؟
3: كنا مجموعة طلاب جالسين كنا نقول نشيد الوطني.
0: حلو.
3: وبعدين يعني هو شوية طولنا بس
0: بس بدأتي فيه كفو.
2: هي أول لازم نطول يعني في المشاهد، يعني ما شاء الله يعني إنه لقطات بسيطة ثواني بس ما شاء الله تأخذ وقت كثير، يعني تضبيط الإضاءات الكاميرات كذا، بس ما شاء الله رانيا أبدعت. يعني
1: رانيا عادي عندك تصبرين تنتظر المشهد وغيره؟
3: أكيد.
1: ليش؟
3: بس كذا أحب.
1: إيش تحبي؟
3: ما عندي مشكلة إني أصبر علينا هذا.
1: يعني تحبي انك تكوني ممثلة؟
3: أيوة.
1: الشغف يقودك لا انك تصبرين وتتحملي كل التحديات والمصاعب؟
3: اكيد.
1: تذكري الموقف الصعب او المخرج طه طيب في اللوكيشن ولا؟
3: أيوة اكيد.
1: طيب ما يعني ما يعصب عليكم وغيره؟
3: لا.
2: لازم اعطيهم مساحة ولا يزعلوا عليه.
1: والله عاد المعروف على المخرجين هم شريرين وما غير ينحروا يعني.
2: لا هو لازم شوية سياسة بالموضوع شوية تهدي
1: حزم وطيبة
2: اي بالضبط.
1: جميل جدا.
0: جميل جميل. انزين لو اقول لك يعني الحين انت ياسة تصورين مشهد اوكي حلو. لما يخلص المشهد تصيرين مثلا ويا المخرج تقولين انا ابغي اشوف كيف طلعت ولا عادي؟
3: لا عادي.
0: عادي
3: لاني عارفه اني ابدعت.
2: يا سلام يا سلام يا ثقه ثقه.
1: خبريني عن اول فيلم يعني شاهدتي وصدق حسيت ان انا اريد اكون نفس الممثلين واريد اكون جزء من هذا الفيلم. تابع افلام؟
3: ما واجد.
1: ايوه. لكن كيف اكتشفتي انك تحبي التمثيل؟ متى عرفتي؟
3: والله ما اعرف
1: كذا بالصدفة.
3: يعني كذا بالصدفة، يعني حتى قبل كان لما كنت اجلس في البيت احب تمثيل كذا، حتى ابوي يمدحني يقول انت تعرفي تمثلي. سبحان الله.
1: تحسي اليوم تاثير كلام الوالد يعني له تاثير؟
3: أكيد. كيف هو خلاني اتشجع وثق من نفسي عشان كذا صرت امثل.
1: نوجه له تحيه والدك أكيد. قرب الدعم والله.
0: اكيد اكيد. بس انا ابغي اسالها يعني قالت هي انا من البيت بديت، يعني شو كنت تسوي لهم هناك؟ تمثلين داخل البيت؟
3: أيوه.
0: شو مثلا تمثلي لهم؟ يعني تقلدين حد مثلا؟
3: اقلد حد.
0: شفناها. منو تقلدين مثلا؟ مو اكثر حد ياس تقلدينه في البيت؟
3: اخواني.
0: اخواني. لما مثلا شو يسوون؟ مستلمتنهم واضح.
3: مثلا لا يعني لما يضربوا معي يقهروني كذا اروح اقلدهم.
1: وبعدين هم يعصبوا.
3: اكيد. لا ما يعصبوا، هم يعصبوني.
1: وتقلديهم.
3: أيوه.
1: ولكن هذا التقليد جاب نتيجة، صرتي ممثلة رهيبة.
0: أكيد.
1: يا سلام أكيد عليك يا رانيا. إنزين رح نكمل حديثنا أكيد عن شركة إكسباند وشركة بيوند وعن العمل مركز الجاذبية مع المخرج طه البصافي وأيضا الممثلة رانيا البحري، ولكن إيش رأيكم بروح كذا لفاصل إعلاني قصير وبعدها ننطلق لساعتنا الثانية من برنامج هلا كافيه.
4: عيش التميز مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية واستمتع بعالم من المزايا.
5: لأن عيشة عمان شيء ثاني، اغتنم فرصها في موسم الخريف العقاري.
6: موسم الخريف العقاري.
5: تعالوا تعرف على فرص التملك والاستثمار في المدن المستقبلية ومشاريع صروح، واحظى بفرصة التواصل المباشر مع المطورين في مكان واحد. نحن بانتظارك في واجهة الحافة من 25 يوليو وحتى 5 أغسطس من الساعة 5 عصرا وحتى 11 مساء.

0: عارفين شيء؟ أنا من الناس اللي يحبوا الوضوح وما أريد التزم بشيء بدون ما أعرف التفاصيل، ولذا السبب أنا مشتركة في باقات هلا بلس من أريدو.
1: ليش يعني هلا بلس؟
0: لأنها باقة مسبقة الدفع وبدون عقد، وبعد فيها وايد مزايا وتشترك متى ما بغيتي. قلت لش اشترك فيها وريحي بالش. باقات هلا بلس من أريدو بدون عقد، تمنحك مرونة كاملة لتختار الأنسب لك. اشترك الآن عبر التطبيق، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك. يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
2: الطقس غائم جزئيا على سواحل محافظة الظفار والجبال المجاورة لها مع تساقط الرذاذ المتقطع. صحب وجه عام على بقية المحافظات مع تدفق السحب العالية وفرص لتشكل السحب على أجزاء من جبال الحجر. احتمال تشكل السحب المنخفضة آخر الليل والصباح الباكر على أجزاء من محافظات جنوب الشرقية الوسطى وظفار وأجزاء من سواحل بحر عمان، واحتمال تصاعد الغبار والأجزاء تربة على المناطق الصحراوية والمكشوفة.
3: صيفك على كيفك بأقل الأسعار. طيران السلام.
4: هذه الساعة كانت برعاية أواصر، أسرع إنترنت في عمان. اشترك الآن عبر الواتساب 8000.
5: كل يوم هناك لحظات تستحق أكثر. مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية، كل عملية شراء تفتح لك بابا لمزايا أكثر.

0: كل يوم. البنك الأهلي، شريكك في التميز.
1: نقدم خدمات الكهرباء والمياه والصرف الصحي بجودة عالية وموثوقية تامة. نماء لخدمات ظفار، نهتم بك.
2: إعلانك يفرق مع هلا أف أم. تواصل معنا على الرقم 9634-4767 أو 2200-9004.
3: احجز الآن في فعالية شعلة الرياضة المقدمة من صحار الدولي من 14 يوليو إلى 15 أغسطس في مركز عمال للمؤتمرات والمعارض. سجلوا أطفالكم في المخيم الصيفي المليء بالأنشطة الرياضية والترفيهية، ثم اجمعوا أصدقائكم واحجزوا ملعبكم بالساعة أو شاركوا في بطولاتنا كرة القدم، كرة السلة، الكريكت، الكرة الطائرة وتحدي النينجا، بالإضافة إلى فعاليات مصاحبة متنوعة. الوجهة المثالية للأنشطة الرياضية العائلية بانتظاركم في قاعات داخلية مكيفة طوال الصيف. احجز عبر موقعنا الإلكتروني sportsparkoman.com. شعلة الرياضة، أنت الشعلة.
4: قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: كافي على هلا اف ام.
1: يا هلا والله، رجعنا لكم مرة أخرى نكمل الحديث مع المخرج طه ورانيا، ونرجع لأستاذ طه ونتكلم أكثر عن عائلة البوصافي اللي عندهم روح فنية. ما شاء الله، أنت ذكرت أن أنت وأخوانك اليوم في شراكة في مجال معين، في مجال واحد. كيف انعكس يعني هالشيء عليكم اليوم في هذا المجال؟
2: بالضبط، هو نحن 4 شركاء يعني اخوان، وما شاء الله كل واحد متميز يعني في المجال الفني، خلينا نقول عنده من الفن ما شاء الله يعني، وكل واحد يعني يتميز بصفه معينه، خلينا نقول الحمد لله متكاملين. فحسينا انه هذا التكامل موجود، وهذه الروح يعني كل واحد مكمل للشخصيه الثانيه، فقلنا يلا نبدأ وأسسنا إكسباند. والحين ما شاء الله يعني تيم كبير، ويعني والشباب ما شاء الله كل واحد متميز في شيء معين وكذا، والحمد لله هذا الشغل يعني اللي نشوفه الحين يعني جهد شباب ومجموعة كبيرة يعني الحمد لله.
1: جميل جدا، يعني اليوم أنا صراحة أشوفها شيء جميل، يعني إخوان في نفس المجال في شراكة واحدة، شيء جميل جدا صراحة. يعني أخوانك كلهم نفس التخصص؟
2: والله نحن 3 يعني 3 معماريين وواحد تخصص كمبيوتر، بس ما أعرف ليش رحنا كلنا معماري، يعني سبحان الله يمكن الشغف مودينا هنا، سبحان الله الشغف نفسه يمكن جمعنا في نفس خلنا نقول الشركة والشراكة مع بعض يعني.
3: جميل. أيضا والدكم الفنان محمد بوصافي أعتقد له تأثير كبير في هذا الجانب.
2: لا بالضبط، ما شاء الله الوالد هو خطاط، يعني بداياته خطاط ورسام ما شاء الله، يعني يعني عنده أعمال كبيرة يعني الحمد لله، فكلهم ما شاء الله يعني حتى لما صغار أذكر كلهم يتجمعوا كذا، كل واحد يرسم يتحدى الثاني كذا ما شاء الله. أتوقع هذا يمكن له سبب كبير أنه خلق هذا يعني روح التحدي وروح يعني أو الجانب الفني خلنا نقول يعني عند كل واحد فيهم، يعني الله يحفظهم إن شاء الله.
3: اللهم آمين، خليكم البعض كذا دائما فنانين مبدعين. اليوم عندكم شركتين، إكسباند وأيضا بيوند في المملكة العربية السعودية.
2: بالضبط.
3: فبالتالي هناك توسع أيضا كبير، وانكم من الشركات اللي ذكرت لي معلومة وايد حلوة، انتم كنتوا المشغلين للحصن في المملكة، ويعني كان في اكثر من شركة تحاول انها تكون موجودة ومشغلة لهذا الجانب الفني.
2: صحيح، فنحن بدايتنا كانت هنا كشركة إكسباند، يعني اسسنا إكسباند هنا، فسبحان الله واحد من المشاريع اللي طبعا نذكر بالخير الفنان الكبير صلاح السجالي، انتجنا له يعني نفذنا أغنية نولد كبار، اخرجت العمل هذا بس كان بتقنية الانتاج الافتراضي هذه. فسبحان الله يعني جربنا التقنية، كانت بدايات يعني سنة 2020 كانت، فبدينا بهذه التقنية هنا، كان نفس شيء افلام من هوليوود يجربوا نفس التقنية هذه اللي هي الفيرتشوال برودكشن في فيلم ماندلوريان، فكان نفس التقنية مستخدمين، فقلنا يلا والله خلينا نجرب نشوف كيف، والحمد لله يعني كفريق كان متمكن من التقنية هذه، طبعا تقنية صعبة ما مش سهلة، فوالله نفذنا العمل هذا بنفس هذه التقنية، وبعدين قررنا انه خلنا نتوسع في السوق السعودي، والحمد لله اسسنا شركة بيوند في السوق السعودي، والحمد لله تميزت، يعني حتى تمكننا من الأفلام كثيرة، إنتاجات كثيرة يعني أنتجنا في الرياض، ونفسي شغلنا استوديو الحصن.
3: جميل.
2: والحمد لله يعني بيوند حاليا في الرياض معروفة يعني وفي السوق السعودي معروفة لله الحمد.
3: احنا فخورين فيكم جدا.
2: شكرا.
3: اليوم انك تجيب تقنية جديدة، يعني ايش اللي خلاك تتحدى نفسك وانك تكون مصر على انك تتقن هذه التقنية؟ وايضا اعتقد راح تكون في خيارات كثيرة في الرياض في اليوم ان تركي آل شيخ يعني يختاركم من ضمن الشركات، ايش الاسباب
2: بالضبط؟ هي كتقنية معقدة صراحة. هي خلنا اشرح التقنية هذه. هي عبارة عن شاشة LED ضخمة كبيرة. ففي سنسرز موجودة على الشاشة هذه، والسنسرز مربوطة على في سنسر على الكاميرا، فلما تتحرك الكاميرا تعطيني الواقعية اللازمة، بحيث أنه المشاهد لما يشوف على الفريم تكون بشكل واقعي كبير. فتمكننا أنه نشغل هذه التقنية، لأنه كتخصصية يعني أو خلنا نقول الجانب التقني معقد شوي، فيحتاج ناس خبرة في الجانب التقني، وقدرنا وتمكننا أنه ندير هذا الجانب يعني، وأنه نطلع ب يعني خلنا نقول تيم قوي قادر أنه يشغل هذه التقنية.
3: جميل
4: جميل جدا. يعني اليوم مع هذه التقنية نقدر نقول يعني اليوم في نحن في عصر نهاية التصوير التقليدي مثلا.
2: بالضبط. هي يعني كتقنية يعني تعطي كثير من المساحة، فخلنا نقول مثلا بعض كان في السابق الناس يستخدموا هذه الكروم أو الشاشة الخضراء بحيث أنه تنشال الخلفية وينضاف عليها أي شيء بعدين، بس مشكلتها أنه تأخذ وقت كبير يعني حتى بعد التصوير في وقت كثير ممكن الواحد يأخذه بحيث أنه يطلع بالنتيجة المناسبة. هذه التقنية تمكنك حاليا أنه يعني تطلع بالنتيجة النهائية وتشوفها في الفريم مباشرة، وتعطي بعد كبير يعني من ناحية كجودة صورة إلى آخره. بس الذكاء الاصطناعي الحين ما شاء الله يعني الذكاء الاصطناعي جاي بقوة، ممكن حتى أن نشوف إيش الذكاء الاصطناعي ممكن يسهل المنظومة هذه كلها، وأنه خلينا نقول نطلع بشغل أجمل وأحسن يعني كجودة صورة ومن ناحية يعني إنتاج القصص والأفلام.
3: جميل. طيب اختياركم اليوم كشباب عمانيينكم تشغلون الحصن، كيف وجدت التجربة هناك في الرياض؟ واليوم هي كأيضا خلينا نقول كبيئة داعمة أيضا للمواهب وغيرها، كيف كانت؟
2: بالضبط. يعني هو كبيئة صراحة في الرياض بيئة يعني سوق كبير من هذه الناحية، من ناحية الإنتاج والمحتوى. وبالضبط يعني حتى مكننا أنه نشغل الحصن، كان في أيام قليلة حتى يعني كان كوقت أنه تشغيل هذا الاستوديو وقت قصير جدا يعني، فتمكننا الحمد لله من تشغيل هذا الاستوديو في الوقت المحدد يعني. بس يعني ولاقى حتى إعجاب الناس يعني من ناحية كيف استخدام التقنية ويجربوا التقنية هذه، ف كان تجربة طيبة يعني.
3: لما نتكلم اليوم أيضا عن صناعة السينما والأفلام أو المشاريع اللي تعطون إياهم أو المسؤوليات، الفرق ما بين مثلا وجودكم هنا في سلطنة عمان وأيضا في الرياض، إيش تحس الفوارق أو إيش محتاجين اليوم حتى نعزز أيضا إحنا بيئتنا وتكون بيئة داعمة أيضا للمواهب للمشاريع؟
2: بالضبط. هو في عمان صراحة فيه مواهب كبيرة، يعني مواهب كبيرة ومتخصصة ومتعددة خلنا نقول، يعني كل واحد ممكن يعمل أكثر من رول خلنا نقول أو شغل في نفس الوقت.
3: نعم.
2: بس السوق السعودي جدا متخصص، عشان كذا نحن حتى فتحنا هذه فتحنا بيونت في الرياض. السوق السعودي جدا متخصص احترافي، فودنا والله حتى نقلنا هذه التجربة هنا، يعني من انتاجنا بعض الافلام هذه نقلنا التجربة لعمان بحيث ان تكون هذه التجربة مثرية خلنا نقول تخلي الناس كثير انه تكون عنده تخصصية. هذه يزيد من جودة الصورة، جودة المحتوى، جودة يعني المنتج النهائي خلنا نقول. فبالعكس يعني أنا أشوف التخصصية هي أنسب شيء إحنا ممكن يعني يكون عندنا في هذا السوق. ونفس الشيء ممكن يعني قصدي كشباب عمانيين، شباب مبدع، شباب عندهم صراحة من الموهبة موهبة كبيرة صراحة في المجال،
3: فيستحقوا كل الدعم. وإحنا نحييكم اليوم أنكم قاعدين ترفعون رأسنا يعني، وأنه يعني صورة مشرفة للشاب العماني الطموح القادر بأنه يعمل ويبدع في أي مشروع كان. يعطيكم ألف عافية.
2: الله يعافيك.
4: وأكيد يعني نحن ودنا نتكلم أكثر عن الفيلم اللي يعني كان في عمان، واللي يتكلم أيضا عن كيف أنها تكون عمان مركز جذب، ألا وهو فيلم مركز الجاذبية. زين نبدأ نتكلم عنه، كيف أول شيء بدأت فكرة هذا الفيلم؟
2: طيب في البداية خلينا نشكر طبعا وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، ما شاء الله هم عندهم يعني عطونا يعني خلنا نقول الدعم الكافي والمساحة الإبداعية خلنا نقول. نعم. طبعا على رأسهم معالي الوزير ومستشار الوزير الإعلامي الأستاذ جمال هادي على هذا الدعم طبعا والمساحة المفتوحة أنه نبدع ونطلع بأفكار متميزة. من ناحية الاسم، اسم مركز الجاذبية، نحن والله كنا نسولف يعني مرحلة إنتاج الفكرة هذه أنه والله كل حد يتكلم أنه عمان تتميز، أنه اللي يجي عمان يسكن في عمان إن كان كسائح كمستثمر كزائر فيرجع للبلد مرة ثانية، يعني كأنه في شيء يربطه مع هذه البلد، في شيء يجذبه لهذا البلد يعني. فمن هنا طلعنا بفكرة أنه اسم الفيلم مركز الجاذبية، لأنه وربطناها نفس الشيء، حاولنا أنه نطلع من الإطار العادي ونطرحها يعني من منظور سينمائي خلنا نقول، حتى مستوحى من أفلام سينمائية، بذكر بعدين عن ليش استوحينا من الأفلام هذه. بس الفكرة بحد ذاتها أنه أنه بشكل متفرد نجذب الجمهور إن كان المحلي أو خلنا نقول العالمي. الحين عمان صارت أنه على المشاريع المستقبلية هذه الموجودة هنا في عمان، والتوجه هذا اللي تشتغل عليه وزارة الإسكان والتخطيط العمراني صارت كوجهة جاذبة لي، إن كان كمستثمرين ك يعني للعيش والسكن في عمان خلنا نقول. فمن هنا جاءت فكرة مسمى يعني فيلم مركز الجاذبية. كفكرة، فكرة الفيلم طبعا هو يتكلم عن قصة خلنا نقول شخص مهندس مخترع، ما معروف من وين طبعا، نحن ما حاولنا نحدد انه من وين هذا الشخص، طبعا هو مش من عمان، من دولة خلنا نقول حتى عصر مختلف، يعني ما حاولنا نحدد من اي عصر هو بالضبط او اي دولة هو بالضبط. فكأنه هو كان يريد يبحث حل لبنته، يعني يريد يبحث لها المكان المناسب للعيش ويضمن مستقبلها. فهو كان زوجته أصلا يعني في قصة الفيلم أنه زوجته متوفية وهو مشغول أصلا، مشغول في الشغل والأبحاث وكذا. ففجأة أنه كأنه وصلهم كود معين ورسالة معينة، حاولوا يفكوا شفرتها ما عرفوا يعني. فهم على بالهم أنه أوكي خلينا نروح نشوف، نروح الفضاء نشوف كيف في ممكن يكون في معانا مكان نعيش فيه ويعني ويكون هو مستقبلنا هناك في هذاك المكان يعني. نعم. فلما طلعوا في المركبة الفضائية كأنه في صار شيء، كأنه في شيء يجذبهم تجاههم، حتى تعطلت المركبة كذا، فكأنه هذه الجاذبية اللي هي جاذبية عمان جذبت هذه المركبة. مباشرة نزل طبعا البطل عبد الحكيم، نزل في عمان في مدينة الثرية وشاف العمران وشاف التطور، فهو استغرب يعني يقول أنا أريد أروح أشوف مكان ثاني يعني أنه أعيش فيه، بس حسيت أنه لا، نحن عندنا في الأرض في أماكن ممكن نبني عليها مستقبلنا. فالتقى بالفنان القدير طبعا صالح زعل ودار بينهم الحوار اللي هو من متى هذا العمران هنا، من آلاف السنين هو قصده لا العمران أنا أقصد هذه البيوت، فقال له من آلاف السنين، فهنا نحن نضرب على أنه هذه الأرض متجذرة في التاريخ من آلاف السنين من ناحية تاريخ وحاضرها ومستقبلها. طبعا مستقبل مشرق، وحتى هو شاف المدينة واستغرب كذا، وبعدين عاد الختام الفيلم. فهذه هي كانت كفكرة الفيلم بحد ذاته يعني.
3: جميل، أكيد أنت قلت بتخبرنا من وين استوحيت هذه الأفكار وكيف يعني ربطت اليوم أنه عمان أيضا هي مركز الجاذبية ورحلة الخيال العلمي.
2: بالضبط. والله نحن كنا في مرحلة إعداد الفيلم حاولنا نطلع بالفكرة، فقلنا لو رحنا توجه عادي الناس أوكي راح تشوف الفكرة تتقبلها ممكن، فقلنا خلنا نروح بعد ثاني، بعد مختلف، بعد سينمائي خلنا نقول، لنثبت يعني الناس أنه ترى نحن قادرين أنه ننتج إنتاجات سينمائية نفس انتاجات خلنا نقول انتاجات الضخمة، انتاجات الفلام الضخمة، من ناحية جودة صورة، من ناحية مواقع تصوير، من ناحية يعني ممثلين. عشان كذا حتى الممثلين اخترناهم من عمان، يعني ما رحنا نجيب ممثلين من برا. لو رحنا نجيب ممثلين برا الناس ما راح ترتبط عاطفيا مع فكرة الفيلم. صحيح. حتى لو هم كانوا أجانب أصلا، حتى اللبس تبعهم كان يعني اللبس الممثلين العمانيين كان مش لابسين دشتاش، كان لابسين لبس أجنبي يعني. عشان كذا حاولنا أنه الناس اللي هنا لما تشوف هذا الإنتاج بتعرف قوته، يعني بتحس في ارتباط، يعني
3: في ارتباط المستقبل والرؤية.
2: بالضبط، وأنه نحن حتى قادرين أنه ننتج يعني أعمال ضخمة يعني.
3: جميل.
2: فحاولنا نوصل هذه الصورة من منظور سينمائي، حتى اللي يعني ممكن يشاهد الفيلم يعني من خارج عمان يحس في شيء يعني انه اوه يعني في انتاج بهذا الضخامة وهذا، انه لا الشباب يعني واصلين يعني.
3: طيب اللي بيشوف المركز الجاذبية بيشوف انه في ارتباط مع ستريلر.
2: ايه بالضبط.
3: كيف اليوم انت ايضا عملت على انك تستوحي هذه الفكرة؟
2: بالضبط، لانه يعني فكرة يعني الجاذبية خلنا نقول مرتبطة بالفيزيكس، الفضاء الى اخره، فحاولنا نربط يعني ونستلهم بحيث انه نجذب الناس من هذا المنظور او من هذا الفيلم الى فكرة الجاذبية وانترستيلر، والناس اكيد مرتبطة ارتباط كبير يعني مع هذا الفيلم. يعني حاولنا نخلق نقطة تواصل خلنا نقول بين الفكرة اللي نريد نوصلها والفيلم اللي نستوحي منه، بحيث انه نظهر قوة الانتاج وقوة الفكرة ونوصل لمرحلة حلوة يعني.
3: عمل طيب.
4: يعني هو صراحة عمل جميل جدا، وأنا شاهدته صراحة يعني ينقلك من عالم إلى عالم آخر، جميل جدا يعني. الانطلاقة مثلا من سطح الأرض إلى الفضاء، بعدها كأن شيء يجذبك إلى الأرض. بالضبط. اللي هي عمان. إنزين اليوم أنتوا بعد إنتاج هذا الفيلم الجميل جدا، يعني هل توقعتوا أنكم تشوفوا هذا الانتشار؟ أنا صراحة شفت ردود إيجابية جدا جميلة على الفيلم.
2: الحمد لله، والله كنا يعني متوقعين بس مش بهذا الكم الكبير ما شاء الله. يعني الناس كثير حبوا العمل، حبوا جودة العمل، جودة الانتاج، والناس اللي اشتغلوا عليه. يعني نحن خلنا نقول يعني نحن اللي نشوف في الصورة هذا يعني عدد بسيط يعني من الشباب، بس اللي خلف الكاميرا هم أكثر من 60 شخص اشتغلوا على هذا الفيلم، وكل واحد في تخصص معين وفي يعني شغل محدد. يعني هو موجود في الست، في ست التصوير أو موقع التصوير عنده حاجة محددة يشتغل عليها. بس بالعكس هذا جهد طاقم كبير وجهد شباب، يعني نوجه لهم التحية طبعا على كل واحد في مجاله وفي تخصصه. طبعا اللي يشوف الفيلم في نهاية الفيلم هناك راح يشوف خلف الكواليس انه الناس كيف الطاقم كان يشتغل، اسماءهم وكل هذه التفاصيل. يعني اللي وده يروح اليوتيوب يكتب فيلم مركز الجاذبيه بيطلع له،
3: بيطلع الكواليس وايش صاير خلف الكواليس.
4: اكيد نحن بعد نقولهم انهم يشوفون الفيلم.
3: اكيد الفيلم يعني خلينا نقول على مستوى جدا رائع، سواء كان من الانتاج او الاعداد او حتى التمثيل ككاست. وجميل انه ايضا اليوم هذه الثقه تولى لشبابنا حتى يورونا ابداعاتهم ومهاراتهم في خلق هذه المشاريع المرتبطه بالرؤيه عمان 2040 واللي قاعده تشتغل عليه المؤسسات. انا بروح الرانيا، واكيد هي كانت بدور البنت اللي والدها مشغول عنها. خبرينا عن دورك رانيا في الفيلم.
5: يكون دوري انه تكون بنت وحيده ابوها، ابوها يكون مشغول عنها، يعني يكون في الدوام وتكون امها ميته.
3: ايوه. فبعدين ليلى، اسمها ليلى صح؟
5: ليلى.
3: ليلى ايش كان شعورها في الفيلم؟
5: كانت زعلانه انه ابوها مشغول عنها.
3: وايش اللي تعلمتي او استفدتي من هذه التجربه رانيا؟
5: استفدت انه اكون واثقه من نفسي بالتمثيل وكذا، وحبي للتمثيل زاد.
3: جميل. ليش ليش زاد؟ هل لانه كان المخرج طيب، ممثلين طيبين، القصة حلوة؟
5: كلهم.
3: كل واحد.
4: كلهم. زين أنا أبغي أعرف كيف كان شعورك لما شفتي الفيلم خلاص بصورته النهائية؟ أنت اليوم جالسة طالعين نفسك وأنت ممثلة في هذا الفيلم.
5: هو شوفوا أنا يعني كنت شوية أول شيء في البداية كنت مخجلة كذا، بس بعدين حسيت إنه هذا شيء حلو. أيوة. الناس بيشوفوني. بس أول شيء كنت يعني حاسة إني خجلت.
4: أوكي، في البداية طبيعي، يعني أكيد البدايات لازم تكون تي. لكن منو مع منو كنتي تشوفين الفيلم أول مرة؟
5: الفيلم أول مرة شفته في البث المباشر مع أخواني.
4: يا سلام. وكيف كان انطباعهم؟
5: كان يضحك علي، ما أعرف ليش. كان يضحك علي.
3: يمكن كما كانوا مستوعبين ومصدقين إنه أختهم في التلفزيون، عرفتي؟
2: ولا غيراني يمكن.
5: هذا أكثر شيء.
4: هذا أكثر شيء.
3: ما قالوا نريد نكون معاكم في الفيلم؟
5: لا،
3: أصلا ما بيختاروهم صح؟ نعرف يمثلوهم.
4: مش كل حد ممثل بعد ترى، يعني مش كل حد يختارونه يكون ممثل.
3: صحيح.
4: هي مثلت يعني دور صعب يعني بعد.
3: أيوة، هي أصعب جزئية كانت في الفيلم. إيش كانت؟ أو في التصوير وغيرها.
5: هو المشاهد كانت ما صعبة، بس الصعب هو الوقت. يعني أخذينا تقريبا يوم كامل، فشوية تعبت بس عادي.
3: عادي، العيون الشغف والحب للتمثيل.
4: جميل جميل. انزين كيف كان الجو في يعني أثناء التصوير خلف الكواليس؟ كيف حسيتي؟ يعني كان هي قصة الفيلم شوية فيها نوع من الحزن، أنت كنت حزينة، بس كيف كان الوضع خلف الكواليس؟
5: خلف الكواليس كل شيء ضحك.
4: كل شيء ضحك.
5: أيوة، ما في حزن، ما في شيء. بس اللي وترني في التمثيل إنه يعني خلف الكواليس في واجد واجدين، فأنا شوية توترت بس ما مشكلة.
4: أوكي، منو أكثر شخص كان تحسينه قريب منك؟
5: أتوقع
2: مهنة
5: عبد الحكيم.
2: ومهنة بعد، مهنة عبد الحكيم. أيوة. كان معها ما شاء الله، كان
3: هو دور الوالد.
2: بالضبط. ومهنة السيابي طبعا مساعد المخرج، ما شاء الله نوجه له تحية بعد، ما قصر ما شاء الله، يعني إدارة هذا العدد كبير من الناس ما شاء الله، يعني
3: تقريبا كاست يعني. كاست كبير. وانت ذكرتي انك انت وتروك الكاست اللي خلف الكاميرا، لكن كيف تغلبتي على هذا التوتر؟
5: هو انا لما كنت جالسة امثل شوية توترت، لكن بعدين حسيت اني تعودت، لانه اذا توترت المشهد بيطلع ما حلو.
3: ايوه
4: سلام،
5: لازم اني ما اتوتر.
3: صحيح.
4: وانت يعني تغلبتي على هالتوتر.
5: أيوة.
4: عشتي الجو، دشيتي خلاص انت ممثلة.
5: ايوه،
4: لازم تكونين فعلا
5: جدية.
4: ممثلة.
3: خبرينا عن سالفة الجدية اليوم، وان كيف الواحد ياخذ العمل بمحمل الجد حتى يخرج بصورة رهيبة.
5: أول شيء لازم نكون ما متوترين، لأنه إذا توترنا بيطلع هذا.
3: نحضر مثلاً،
5: نحضر الكلام اللي بنقوله، بس ما نحفظ، ما نحفظ، لأنه إذا حفظنا بنطلع مرتبكين.
3: أيوة، بيطلع مو بحقيقي، يعني مو خبرك
5: ما من الترك. داخل
3: صح، من قالك هذا الترك، من قالك عنه؟

0: فيها فيلم مثلي فيه
1: أكيد. يمكن في عندها بس ما تبغي تصرح.
0: أيوة بس قريب في شيء.
2: أيوة
0: في
2: أمر. أيوة.
1: أوكي.
0: في يعني فيلم بتشاركون فيه؟ ما يصير
1: ما ندري.
0: جميل. طيب خبرينا في الكاست كله، من كان أكثر واحد فنان ممثل رهيب تعتقدين؟
2: ممثل؟
0: أيوة أحسن واحد يمثل اليوم بس مشاكل.
2: حس عبد الحكيم
0: هو أحسن واحد يمثل. أحسن من مهند.
2: مهند ما يمثل.
3: هو مساعد مخرج كان مهند. صح مهند. هنود. هنود
0: أحسن عن هنود يمثل.
3: هي ما انه ارتبطت معه بالمشاهد. أيوة. عشان كذا يمكن.
0: ايوه عبد الحكيم احسن ممثل
2: تقريبا.
0: ايش تعلمتي منه؟
2: احس انه واثق من نفسه يعني هذا، وما يتوتر، فيعني شخصيته باينه قويه.
0: ايوه
1: يعني تعلمتي منه
0: القوه والثقه بالنفس.
2: ايوه
0: جميل جدا.
1: جميل. هو اكيد اعطاك يعني كذا نوع من الثقه في نفسك. أيوة. فحلو احيانا لما تمثلين مع شخص تكون كذا يعني تبادلون شعور الثقة.
2: أيوة.
1: فحلو حلو هالجانب. جميل جدا.
0: نرجع لمركز الجاذبية.
1: أيوة. وأنا أبغي أسأل الأستاذ، خلنا نتكلم عن الكواليس شوي.
0: أيوة.
1: أصعب يوم في تصوير الفيلم، في أتوقع في أيام أكيد صعبة كانت، لكن أبغي أصعب يوم.
3: والله كلها صعب يوم. كلها الأيام صعبة يعني كان. بس يعني هو دائما المخرج هو يكون على عاتقه يعني أنه كيف يظهر هذا العمل بصورة جميلة بهذا يعني، والنتيجة الحلوة المتوقعة يعني كان من طرف العميل أو من الجمهور يعني. فهنا في تحدي يعني دائما معظم هذا، ففي توتر عندي بس ما ظهر للناس. أكون هادي مروق في الـ في الـ في اللوكيشن عشان نطلع كل واحد يطلع اللي عنده بصوره حلوه يعني. والشباب ما شاء الله عليهم يعني كل واحد مبدع في الشيء اللي هو يعني عمله. طبعا من ناحيه يعني في الكواليس كان في اشياء صعبه، مثلا في بعض الاشياء ما جهزت حسب اللي نحن نريده، بس نحن ممكن نتعامل مع الموقف يعني اللي نكون فيه. طبعا كل تصوير فيه هذا تصير هذه الاشياء يعني بالضبط. يعني في شيء ناقص، في اشياء ما جاهزه، مثلا في شيء كذا، في تاخرنا مثلا في الوقت، فتحديات كبيره طبعا من كل الجوانب يعني. فالواحد يكون مهدي شوي في موقع التصوير والامور تمشي يعني.
1: حلو.
3: وحاول نوجد حلول يعني من ناحيه انه كيف نحل المشاكل يعني في وقت. اتوقع هذه حتى مهاره حلوه انه الواحد يكون عنده مهاره حل المشكله يعني هون في موقع التصوير يعني. هذا اتوقع بحد ذاته انه ممكن تهدي الوضع، تسرع العمليه، والواحد يطلع بنتائج حلوه يعني.
0: ايجاد بلان بي انها تكون دائما موجوده.
3: اكيد.
0: لما نعرف مواقف حسستكم بالخطر اثناء التصوير؟
3: والله هو انا يعني ما ودي اذكر الموضوع يعني هذا، بس كان عندنا مركبه فضائيه صراحه يعني، كانت حتى يعني خلنا نقول اوبجكت او قسم معين نحن ما نقدر نستغني عنه في الفيلم كامل. فالفكره هنا انه كيف انه نستخدم او يكون معانا مركبه فضائيه نصور عليها الفيلم. ف ما كان في عندنا اي اوبشن، كان في معنا اوبشن واحد انه بنبني، حاولنا نبني كذا ما ضبط الموضوع، لانه انتاج يعني تصنيع مركبه فضائيه يعني ياخذ وقت ومكلف الى اخره، كل التفاصيل هذه. بس اللي طلعنا فيه انه حاولنا نوجد حلول في الوسط. فوالله رحنا على يعني سياره تسلا.
0: حلو.
3: لأنه فضائية تقريبا خلنا نقول يعني حتى كشكل سيارة يوحي يعطيك هذا. ومن ناحية اختيار الزوايا حاولنا نختار الزوايا المناسبة بحيث أنه يعطينا البعد خلنا نقول والإحساس أنه هم في المركبة الفضائية. طبعا هو كمشاهد ما بيحس.
0: أيوة.
3: فالحين لما يروح يشوف ويشاهدوا الفيلم أوه لا في تسلا.
1: لا أنا برجع مرة ثانية أشوف الفيلم حسب أركز.
0: هذا هو الذكاء أنك أنت يعني
3: بالضبط. ففي تحديات. أيوة في تحديات كثيرة طبعا تحدث في مواقع التصوير، وحاولنا يعني نطلع ونضبط يعني

0: المشهد. بس الحمد لله يعني اللي يشوف هذا ما راح يكون عنده ارتباط انه اوه هذا وين مصور وكذا، لا بالعكس، الاهم شيء الاموشنز، الاحاسيس اللي نوصلها للمشاهد تكون في اطار اللي هو يفهم من ناحيه القصه، توصل المشاعر الى اخره.
1: زين دام رانيا اليوم موجوده معانا، انا ابغي موقف صار مع رانيا.
0: والله رانيا أخرناها والله في التصوير يعني لأنه كان مشهدها المفروض يكون الظهر بس تأخر والله بالليل يعني، فتأخرنا كثير في تصوير المشهد لأنه كان في أشياء وكنا نعيد اللقطات والمشاهد والتصوير. بس لهلا كانت صبورة ومبتسمة للنهاية يعني، ما شاء الله معانا يعني.
2: رانيا خبرينا عن مواقف صارت في اللوكيشن طلعي فضايحهم.
3: صراحة يعني أخروني واجد، بس يعني كنت تعبانة صح، بس صبرت شوية،
2: تحملتي عشان
3: تحملت
2: عشان النهاية. طب صار كذا موقف معين مثلا مع أحد الأشخاص حتى أخر حسيتي انه لا انا خلاص ما اريد اكمل في هذا؟
3: لا لا لا
2: أبداً.
3: ابدا.
2: طيب اهلك عادي، الوالد والوالدة كانوا معاك صبورين وفخورين؟
3: لا ابوي كان مشغول شوية فما جاء.
2: ايوه
3: كان امي واخوي
2: وكانوا صابرين عادي معاك ينتظروا.
3: أيوة أيوة.
2: كيف عرفتي انهم فخورين؟
3: يعني امي دايما تتكلم قدام الناس تقول بنتي كذا بنتي كذا، فانا حسيت كذا.
2: صح، هم فخورين واحنا بعد فخورين. يعطيك ألف عافية رانيا.
3: الله يعافيك.
2: زين احنا راح نكمل الحديث، بس بنروح وبنسمع مقطع من فيلم مركز الجاذبية، وبعدها بنكمل حديثنا بالتأكيد بعد مجموعة من الإعلانات ونكمل في هلا كافيه.
4: لا لا لا لا لا، هي هذه نفس الإشارة؟ ايوه هي نفس الإشارة. غريبة، كيف رجعت مرة ثانية؟
5: نحتاج أدم في المركز، أتصل فيه الحين.
4: أيوه
6: لازم تكون مركز سرعة، الإشارة رجعت مرة ثانية.
4: تمام تمام إن شاء الله. ماما أنا تو بروح الشغل لكن برجع وبنتعشى مع بعض، تمام؟ شطور حبيبي.
7: هذا الإشارة اللي وصلتنا، شيء أكيد ما وصلتنا على الفاضي.
4: شكلهم يعرفوا وش اكتشفنا، يريدون نتبع الإشارة.
5: يعني لازم نتحرك الحين، مركبة سهيل جاهزة، نطلع الفجر.
3: أنت بتروح؟
4: أيوة ماما لازم أروح، لأن عندي مهمة واجد ضرورية.
3: بس أنا ما أريد أفقرك بابا.
4: ماما حبيبي لا تخافي، أنا لازم أروح لأني أحبش. تعرفي ليش؟
3: ليش؟
4: لأني أريد لش مكان تكبري فيه وما يتخلى فيه عنش العالم، مكان فيه كل الفرص. تمام ماما؟
3: تمام.
4: شاطرة حبيبي.
8: المركبة سهيل جاهزة للانطلاق، تم تثبيت الأحداثية. 5, 4, 3, 2, 1.
9: على هلا اف ام.
10: هلا كفر. تفرد بحضورك على طريق هذا الصيف مع مجموعة أودي كيو. استكشف طرازات Q2, Q3, Q5, Q7 و Q8 من أودي مع مزايا حصرية تشمل ضمانا لمدة 5 سنوات وصيانة لمدة 5 سنوات والمساعدة على الطريق والتسجيل المجاني للسنة الأولى، بالإضافة إلى أقساط شهرية تبدأ من 184 ريالا عماني. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة صالة أودي في مرتفعات غلا اليوم. تطبق الشروط والأحكام. أودي
11: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.

0: معك.
1: مسافر هذا الصيف؟ ضاعف نقاط مكافآتك عند التسوق دوليا باستخدام بطاقتك الائتمانية المؤهلة من بنك مسقط. العرض ساري حتى 31 أغسطس 2026. مع مكافآت بنك مسقط، المزيد بانتظارك. لمعرفة المزيد سجل الدخول إلى تطبيق بنك مسقط. تطبق الشروط والأحكام.
2: كافيه على هلا اف ام.
3: يا هلا ومرحبا مستمعينا، رجعنا لكم بعد هذا الفاصل القصير ومكملين الحديث مع استاذ طه ورانيا. استاذ طه، كنا نتكلم ان يعني اشتغلت على عمل سابق اللي هو ليش لا، واكيد يعني كانت تجربة جميلة استفدت منها، واكيد يعني بنيتوا عليها على الفيلم اللي اليوم اشتغلتوا عليه اللي هو مركز الجاذبية. زين، تخبرنا وتكلمنا عن التفاصيل هذه وكيف انها شكلت يعني نوع من كنوع من المرجع انكم تشتغلون على الاعمال القادمة.
4: بالضبط. في البداية نحن يعني كشراكة مع وزارة الإسكان، طبعا فيلم ليش لا كان نفس الشيء اللي وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، فكبداية كان هو نتاج عن شراكة، خلنا نقول في بعض الأفلام أو الأفلام الترويجية. فعملنا الفيلم تبع الجبل العالي، الفيلم الترويجي للجبل العالي، نفس الشيء لمدينة سلطان هيثم، مدينة الثرية، وبعدين أنتجنا فيلم يعني خلنا نقول ليش لا، فيلم ليش لا. نفس الشيء موجود على اليوتيوب، حتى الناس ممكن تشاهده. طبعا الفيلم نفس الشيء حاولنا نروح شوية في زاوية سينمائية خلنا نقول، بحيث أنه المشاهد توصل الفكرة، من كان مشاهد من عمان أو مشاهد من خارج عمان، توصل لفكرة معينة ورسالة معينة بطريقة سينمائية متميزة، يعني بحيث أنه الواحد يتذكر ولو ثواني بسيطة من هذا المحتوى اللي أنتج. فهنا الفكرة أنه لو تشوف إعلان عادي، إعلان ما أنه في فكرة معينة سينمائية أو فكرة مثلا متفردة، أنت راح تنسى الإعلان، راح تشوفه اليوم وخلاص يعني، أو أنه راح تشوف المحتوى وتنساه. فالفكرة هنا أنه نحن نشوف محتوى يعني خلنا نقول في اتجاهين، أول شيء يخدم القطاع الإبداعي في عمان، يطور القطاع الإبداعي، ونفس الشيء يوصل الرسالة المرجوة منه، يعني هو كفيلم أو كإعلان أو كمحتوى يعني بصري، يوصل الفكرة المرجوة منه من خلال يعني جذب الاستثمارات أو جذب يعني الناس تعرف أكثر عن عمان. طبعا لو لاحظ نحن الكثير من الناس أو إن كان محليا ولا يعني خارجيا، راح يعني صاروا يهتموا كثير بالمحتوى البصري، انه مستخدم التقنيات الفلانية، الناس صارت واعية يعني.
5: صحيح.
4: فالناس صار عندها تريد تشوف حاجة متميزة متفردة، فيها تقنيات حلوة، فيها يعني صورة بصرية، قصة معينة ممكن توصل. فهنا نحن هذا توجهنا يعني كان. طبعا وزارة الإسكان داعمين كثير يعني من ناحية يعني الفكر الإبداعي، نحن عندنا الحرية يعني حرية كبيرة يعني، وهذا نوجه لهم التحية صراحة من ناحية إعطانا هذا الفرصة والمساحة يعني، لأنه نبدع يعني كبصريا أو كمحتوى بصري وإبداعي.
5: جميل. اليوم وزارة الإسكان والتخطيط العمراني يعتبرها من الوزارات الفتية اللي الجهود اللي فيها والاشتغال يعني نرى أفكار إبداعية جديدة وخارجة من الصندوق. طبعا. إلى جانب إيماني يمكن القيادات فيهم بشكل كبير. طبعا. اليوم أيضا يعني دمج السينما برسائل هذه المؤسسات إلى أي مدى مهم جدا، وإحنا عارفين اليوم كيف الأفلام توصل لأبعاد بعيدة يعني، وأيضا تكون موجودة كمرجع مهما اختلفت الازمنه.
4: بالضبط. هو كوزاره الاسكان ما شاء الله يعني النقل اللي صاير عندهم يعني في كل المجالات اللي هم شغالين عليها طبعا والتفاصيل، فعندهم ما شاء الله يعني تحول جدا ضخم. يعني حتى لو نشوف نحن من ناحيه ك المحتوى اللي تنتجه وزارة الإسكان، المشاريع اللي تقدمها وزارة الإسكان، فمشاريع يعني ملهمة صراحة يعني، ومشاريع مستقبلية. فهنا أنت تلاحظ يعني التوجه هذا والتحول والتطور في إيصال يعني من كان من مشاريع إلى أفكار إلى هذا، فالتوجه يعني جميل ومساحة حلوة. من ناحية الأفلام طبعا يعني من ناحية المحتوى البصري المحتوى الإبداعي وصول إن كان لمتلقين يعني من عمان أو من خارج عمان يعني يلو إقبال كبير يعني، فأكيد أنه كل يعني راح يوصل يعني المحتوى، الناس راح تسأل أوه أنه هذه الإنتاجات موجودة مثلا في عمان بهذه الكواليتي بهذه الجودة، فكثير يعني راح يروج ولو يعني يمكن يكون ما محسوس حتى، بس في تحول في إقبال كبير يعني.
5: نعم.
4: فممكن يأثر حتى على الناس اللي تشاهد من برا عمان وكذا.
5: فبالتالي يوم السينما مهمة.
4: أكيد يعني هي رسالة، تقدم رسالة كبيرة يعني أنه يعني ممكن توصل أنت فكرة بشكل سينمائي، وممكن توصل يعني وتوصل على أبعاد كبيرة يعني، وعلى يعني وممكن للدول يعني ممكن يشاهدوا المحتوى هذا.
3: جميل جميل. زين، بما أن اليوم السينما مهمة، خلونا نتكلم عن صناعة السينما في عمان. أنت بديت وتكلمت بعد ما سألتك أماني عن المواهب في عمان، وذكرت أن عندنا مواهب كثيرة أمثال رانيا يعني اليوم، لكن يعني نحتاج أكثر تخصصية. اليوم أكيد ما عندنا نقص في المواهب، هل عندنا نقص في الفرص؟
4: أتوقع أنه يحتاج يعني كإبداع موجود، الشباب محتاجين مساحة أنه يبدعوا في الأفكار، في الطريقة الإخراجية، يعني مثلا في طريقة الوصول للناس بطرق مختلفة يعني كسينمائيا أتكلم يعني، بس كمان ناحية يعني مواهب موجودة، تحتاج بس الدعم وتعطيهم مساحة، عطي الشباب مساحة إبداعية كافية بحيث أنه يظهروا بمنتج جميل ويوصل للناس يعني. بالعكس يعني ما شاء الله يعني في مؤسسات كثير يعني جالسة تدعم وتدفع بالجانب الإبداعي يعني، ومن ضمنها وزارة الإسكان يعني طبعا كثير يحاولوا بهم بنفسهم أنه أوكي يلا خلنا هذا المرة قدمنا كذا، خلنا المرة الثانية نقدم شيء أحسن وأحسن يعني بصريا إبداعيا. فبس الشباب محتاجين هذه المساحة يعني يكون عندهم مساحة ممتازة يعني.
5: مساحة ولا ربما أيضا دعم مالي أو مادي.
4: أكيد لا، هذا شيء ضروري يعني الربط يعني من ناحية الدعم المالي طبعا يعني نحن نتكلم عن مشاريع يعني مثلا هذا المشروع يعني مشروع يحتاج كثير من الناس تشتغل فيه، يعني تتخيل 60 شخص مشتغلين في مشروع واحد اللي هو دقائق معدودة فقط يعني، فنحن نتكلم عن مستوى يعني طبعا هذا كلهم لهم أجور معينة وكل واحد في مجاله طبعا، فهنا نتكلم نحن طبعا يعني كل ما راح المحتوى في التخصصي وكل ما زاد الصرف من هذه الناحية.
3: إنزين اليوم بعد العمل على فيلم مركز الجاذبية، هل تشوفون أن اليوم الفيلم العماني يعني يقدر ينافس عالميا؟
4: أكيد يعني الفيلم العماني نتمنى أن يكون فيه يعني الناس الحين نحن معانا فيلم ليش لا، ومعانا فيلم مركز الجاذبية يعني، فالنتيجة واضحة يعني ما محتاج أي سؤال إنه هل نحن قادرين إنه نوصل فكرة أو مشهد سينمائي معين، إن كان يخص عمان، إن كان يخص تاريخ عمان، حاضر عمان، مستقبل عمان، خلاص يعني نحن عندنا منتج واضح وصريح يوضح إمكانية الشباب العماني إنه يقدموا محتوى جميل سينمائي يوصل يعني يكون في عمان ويتعدى عمان ويعرض عالميا يعني.
5: جميل.
4: فما في حدود أبدا.
5: يعني لو السلطنة تشارك مثلا بفيلم عالمي في أحد المهرجانات العالمية، من المفروض يشتغل على هذا الجانب؟
4: يعني أتوقع هو الجهات كثيرة يعني ممكن تدعم الموضوع هذا. يعني هو يعني كان حتى من الشركات نفسها، يعني الشركات نفسها إنه أو الأشخاص يعني المبدعين يطوروا الفكرة، ونفس هي تكاملية يعني إنه المؤسسات تدعم الأشخاص المبدعين يعني أو الشباب نفس يعني بشكل تكاملي. ونحن جاهزين إن شاء الله، يعني إذا في هذا حد مستعد نحن جاهزين إن شاء الله.
3: هل يعني ممكن نشوف، هل ممكن يعني نشوف في المستقبل فيلم عماني؟
4: أكيد هذا لا محالة يعني.
3: يعني الفكرة موجودة،
4: موجودة وشغالين فيها
5: يلا. بإذن الله. هذا طاري شغالين فيها، أعتقد في مفاجأة قادمة، ما أدري لو تصرحون عنها يعني.
4: والله بعدها هي يعني في في المطبخ يعني في يعني في الأفكار يعني مرحلة إنتاج الأفكار وكذا. بس بالعكس يعني نحن ودنا والله ندفع بالجانب السينمائي، الجانب البصري من ناحية القصة إلى الصورة إلى كل هذه التفاصيل، يعني ودنا ندفع بهذا الجانب. وإن شاء الله بالعكس يعني نحن ما ينقصنا شيء يعني
5: بالتأكيد. وهذا واضح، واضح شفنا في مشاريعكم اليوم أيضا. يعني أستاذ طه، أنت اشتغلت في مشاريع إقليمية ضخمة واشتغلت أيضا في مشاريع صغيرة محلية لربما، إيش الفرق بينك تدير مشروع صغير وبين مشروع ميزانيات هائلة وكبيرة؟ إيش الدرس اللي تعلمته من هذا المنظومة وهذه الرحلة؟
4: طبعا هو من يعني في فرق كبير طبعا. يعني يعني نحن نتكلم اذا مشاريع بسيطه في عدد محدود من الناس اللي تشتغل عليها وكذا، اذا يعني مشاريع ضخمه طبعا في عدد كبير من الناس، عدد كبير من المبدعين، تفاصيل الماليه والى اخره. فأوجه تحية هنا لمروان طبعا، مروان خلنا نقول المجهول، أخوي هو مروان بس هو البروديوسر يعني، فهو كان عنده يعني طبعا كل الشباب يعني احنا نتعامل مع شركات كثير يعني في كل الشركات هنا في عمان يعني تساهم بشيء معين يعني. فهذا الفيلم اللي انتجنا نحن اليوم يعني فيه تقريبا 7 شركات 8 شركات موجودة يعني، في كل شركة تساهم في قسم معين أو ديبارتمنت مع خلنا نقول إنتاج هذا الفيلم.
5: نعم.
4: فهي تكاملية يعني، نحن نشوف إنه صح ما يعني ما في شركة واحدة جالسة تشتغل على هذا يعني على هذا الفيلم، لا بالعكس في شركات وفي تعاون وفي
5: في هدك
4: بالضبط صح يعني هذا طبيعي يعني
5: ضروري. جميل. طيب عندك استفسار سؤال؟
3: أنا اليوم تكلمنا عن انت ذكرتي موضوع الميزانية ويعني أكيد هذا جانب مهم. لو كانت عندك الميزانية مفتوحة خلاص بس نبغيك تشتغل على فيلم يعني فعلا يكون عماني، شو راح تكون فكرة هذا الفيلم أو أنك ما تبغي تحاجها؟
5: أهم شيء ينافس عالميا.
4: لا والله صراحة في عمان يعني فيها أفكار كثيرة صراحة، يعني الواحد ممكن يطلع بقصص جدا كبيرة يعني، إن كان قصص من التاريخ خلنا نقول قصص تاريخية يعني، ف عدد كبير صراحة من القصص وتنوع القصص يعني ممكن يعني في ثراء صراحة نقول يعني، وحرام إنه هذا الثراء التاريخي إنه ما يترجم بعمل يظهر للناس ويظهر لي خلنا نقول يعني من خارج عمان يعني المفروض يعرفوا. ونفس الشيء الجيل الأجيال خلنا نقول الأطفال وكذا المفروض يعرفوا تاريخهم يشوفوه في عمل سينمائي، يعني نحن حرام عندنا هذا التاريخ
3: فعلا
4: القوي القصص العميقة هذه وما نترجمها بفيلم.
5: صحيح.
3: فعلا صحيح.
4: أنا أتوقع أنه المفروض نتحرك يعني.
5: يذكرني بقصة تايتانيك اللي هي قصة بس في أحد ما يعرف تايتانيك اليوم.
4: أكيد. يعني وبالضبط يعني هو نحن نتكلم عن فيلم صح، فيلم ممكن يوصل للناس بس نحن نشوف أفلام كبيرة يعني في هوليوود مواقع التصوير تتحول إلى مزار سياحي.
3: صحيح صحيح.
4: يعني في كل يعني واجد كثير أشياء يعني ممكن يعني هي هو صح فيلم بس راح يروج للبلد سياحيا استثماريا من كل يعني من كل يعني هذا بس ما راح تشوفه واضحة للعيان مباشرة كنتيجة مباشرة بس لا أنت راح تحصل هذه النتيجة على مر الوقت يعني ما راح تحصل نتيجة مباشرة في نفس اليوم اللي ينزل فيه الفيلم لا هذه تحتاج الناس راح تشوف الفيلم راح بعدين تقرر انه اوه يلا نزور عمان يلا نسكن في عمان
5: هذا صار مع دول يعني اليوم سياحيا هي من الرائدة والسبب مسلسلاتهم وافلامهم اللي ينتجونها
4: بالضبط
5: هذه قوة السينما
4: اكيد هذه القوة الناعمة خلنا نقول
3: صحيح وانا يعني شدتني نقطة ان ممكن حتى اليوم انا اسافر لدولة معينة لاني ابغي ازور موقع تصوير فيلم معين
4: بالضبط
3: فهذا ممكن نحن نستفيد منه في عمان أن يعني يكون هذا جذب سياحي للسلطنة
4: بالضبط ونحن في عمان على فكرة ترى يعني بغض النظر عن أنه فيلم يتصور يعني من يعني عمانيين يصور فيلم إلى آخره يعني نحن عندنا المواقع السياحية أو المواقع خلنا نقول اللي تتناسب مع الأفلام مواقع كثيرة عندنا
5: لوكيشنات
4: بالضبط تنوع يعني هذا أنا أشبهه بالتجربة المغربية خلنا نقول يعني المغرب عنده تنوع كثير معظم أفلام هوليوود يصوروا في المغرب فنحن عندنا هذا التنوع عندنا يعني خلال ساعتين أنت بتشوف البحر بتشوف الصحراء بتشوف الجبل بتشوف الوادي بتشوف كل هذه التفاصيل كلها خلال تنقل ساعتين فقط
5: صحيح
4: هذا ما تحصل في دول ثانية يعني
5: ما تقدر يعني اللوكيشن حتى الحياة الواقعية للناس البسيطة موجودين كل شيء
4: بالضبط
5: عايش في فيلم يعني مجهز
4: بالضبط
5: بروح الرانيا الحين بسألها رانيا لو صرتي ممثلة كبيرة ايش المشهد او خلينا نقول ايش الفيلم بتختارينه تمثلي فيه يعني هل في مشهد معين بقصة دور يعني ممثلة ما في زين رانيا وسألك في الفيلم كان دورك ليلى اللي أبوها غاب عشان يعني يروح يأمن لها مكان جيد وممتاز حتى تعيش فيه هل أحيانا إحنا ممكن نلوم الأب عشان يغيب عشان يوفر لنا الحياة الآمنة والكريمة
0: يمكن
5: أيوة إيش اللي تتعلمه منه اليوم من قصة ليلى يعني عباك تعيشي الدور كأنك الحين أنت ليلى أنت مو برانيا أنت ليلى
0: ما أعرف
5: يعني أنها تصبر مثلا وما تلوم مثلا والدها أحيانا
0: يمكن أحيانا أنه يعني ما تلوم والدها لأنه هو يشتغل علشانها
5: أيوة
0: عشان يضمن لها مستقبل
5: صحيح
0: وعشان يعني
3: خلنا نكلمها كأنها هي ليلى أنت الحين ليلى أوكي
0: أنا ليلى
3: أيوة
0: أوكي
3: كأنك ليلى لا
0: أيوة.
3: في الفيلم شو اسمك كان
0: ليلى
3: حلو ليلى أنت اليوم في المشهد كنتي حزينة لأن والدك كان يبغي يخليك ويروح عنك بس عسب شو
0: المستقبل
3: عسب المستقبل زين أنا بقول ليش كنتي وايد حزينة يعني الموضوع ما يستاهل
0: لا لأني خفت أفقده وقت أفقد نفس ما فقدت أمي كنت خايفة يعني
3: خايفة تفقدين أبوك؟
0: أيوة
5: طيب أوكي. كيف ممكن تجسدي هذا الخوف؟ كيف نعرف أنك خايفة؟ ليلى صاحت في الفيلم؟
0: لا
5: كانت إيش خايفة مرعوبة؟
0: خايفة تفقد أبوها كانت خايفة تفقد أبوها يعني خايفة إنه يصير شيء.
5: أيوة.
3: يا ستحاتي إنه يمكن تفقد.
0: يمكن يصير له شيء.
3: ما سير أي مكان.
5: طيب إن الوالد راح ورجع عشان يأمل المستقبل عشان عمان تكون بيئة كذا نعيش فيها بأريحية. كيف تشوفي عمان اليوم كبيئة للعيش وأنت تتخيل المستقبل مستقبل رانيا وإخوانها وبنات خالتها.
0: صراحة عمان مكان جدا مناسب للعيش هو صدق مركز الجاذبية.
5: كيف ليش سميناها مركز الجاذبية؟
0: لأنه يجذب الناس.
5: أيوة ليش عمان جذبتك؟ تحسها جاذبة للناس؟
0: إنه فيها مستقبل. ممكن إنه نبني مستقبل في عمان. إن شاء الله على مر الوقت تتطور أكثر وأكثر.
3: يلا إن شاء الله يعني تشوفين إن شاء الله عمان بعد فترة يعني ممكن نشوف مثلا سيارات تطير.
0: طيارات تمشي
3: لأن سيارات تطير طيارات تمشي
5: صح بعد صر زحمة بالسماء.
3: أيوة ممكن تشوفين يعني متخيل هالأشياء تشوفين تحسين في يوم من الأيام بيكون عندنا طيارات مثلا
0: إن شاء الله ممكن.
3: إن شاء الله
5: كيف ليش تخيل عمان في المستقبل؟
0: والله ما في شيء في بالي عمان كل شيء عادي تسوي.
5: تصريح قوي هذا تصريح قوي إنه ما في مستحيل صح؟
0: ما في مستحيل.
5: جميل جدا. إنزين أكيد الحديث معكم جميل ورائع ولكن إحنا وصلنا للنهاية اليوم. المخرج طه أبو صافي قدمت أعمال مشرفة سواء كان محليا أم حتى على المستوى الإقليمي يعطيك ألف عافية وإحنا سعيدين جدا بأنه عندنا اليوم طاقات شابة عمانية قاعدة تخرج بهذا المستوى. إيش حابب تقول في نهاية هذا اللقاء؟
4: والله أشكركم في البداية يعني على هذه الاستضافة وهذه الفرصة الطيبة يعني أن نكون معاكم هنا اليوم في هلا فأم. وبالعكس يعني إن شاء الله نحن راح ندفع بالجانب الإبداعي مثل باقي الشباب يعني العمانية شغالين في المجال يعني فكل واحد يدفع من جهته في هذا المجال من ناحية الإبداع إبداع الصورة إبداع المحتوى وإن شاء الله نوصل ويعني لمكان حلو يعني بالصناعات العمانية الإبداعية
3: بإذن الله تعالى. نتمنى لكم كل التوفيق ونسأل رانيا اليوم أمك جاية وياك وصديقاتك وبوت أكيد جالس يسمعك شو تبغين تقولي لهم؟
0: أقول لهم شكرا لكم دعمتوني وخليتوني أوثق في نفسي وبسببهم أنا وصلت هنا.
3: يا سلام كل التوفيق إن شاء الله لك يا رانيا وإن شاء الله نشوفك ممثلة عالمية إن شاء الله.
5: يعطيكم ألف عافية شكرا لكم. أيضا إحنا بدورنا رح نودع مستمعينا الأكارم نتمنى لهم أكيد إجازة نهاية أسبوع موفقة ودروب السلامة سواء كانوا في مسقط ولا رايحين البلد ولا في أي حتة كذا قاعدين يتجولوا ويقضوا مشاويرهم.
3: أكيد نوجه لهم كل تحية ودروب السلامة إن شاء الله نتمناها لهم وإن شاء الله يعني تكونوا استمتعتوا ويانا في هذا اللقاء الجميل اللطيف مع أستاذ طه ورانيا وشكرا لك أماني اليوم.
5: شكرا لك حمد شوفك بالأحد إن شاء الله
3: مع السلامة.
2: بعد يوم طويل وانت بدربك تخلص مشاويرك تستاهل وقت تهدي فيه بالك.
6: لو سمحت عطني 360 بارك
7: الغالي انا قهوة عمانية.
8: اما انا بطلب ماتشا لاتيه
9: هلا كافي
10: سوالف الكافي.

هناك لحظات تستحق أكثر. مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية، كل عملية شراء تفتح لك بابا لمزايا أكثر.

0: كن نعيشها كل يوم. البنك الأهلي، شريكك في التميز.
1: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني أواصر.om.
2: العطلة يا عمر

0: لكل الناس.
1: استمتع بصيفك في فندق هيلتون مسقط البندر أو فندق الحسين مسقط، واسترخي بجانب المسبح أو الشاطئ أو النهر الكسول. تبدأ أسعار الإقامة من 58 ريالا عمانيا غير شامل الضرائب والرسوم، مع إقامة ووجبات مجانية للأطفال دون سن 12 عاما، وتسجيل دخول مبكر وتسجيل خروج متأخر، وترقية للغرف حسب التوافر. للحجز اتصل على 24776262. العرض صالح حتى 30 سبتمبر.
2: استمتع بتجربة قيادة استثنائية من فولكسفاجن هذا الصيف. استمتع بعروض مميزة على تيروك، تيغوان، تيرامونت، باسات وجيتا، مع أقساط شهرية تبدأ من 99 ريال عماني، بالإضافة إلى ضمان المصنع والصيانة والمساعدة على الطريق والتسجيل المجاني للسنة الأولى. تفضل بزيارة صالة عرض فولكسفاجن في مرتفعات غلا والتحدث إلى فريق المبيعات. تطبق الشروط والأحكام.
3: Volkswagen.

0: إذا حسيت إن ابنك أو ابنتك مو نفس قبل،
1: انتبه.
0: عزلة مفاجئة، عصبية زائدة، إهمال في الدراسة أو الشغل، وسهر غير معتاد. يمكن تقول هذه مرحلة وبتعدي، لكن أحياناً تكون بداية مشكلة أكبر. لا تتجاهل الموضوع ولا تنتظر، خذ الموضوع بجدية وتواصل مع المختصين في العيادات النفسية. تدخلك السريع ممكن يحمي ابنك أو ابنتك ويغير مستقبلهم للأفضل. اطمئن،
1: اطمئن.
0: الدعم موجود. جمعية الرؤية الإيجابية.
2: في كل يوم هناك لحظات تستحق أكثر. مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية، كل عملية شراء تفتح لك بابا لمزايا أكثر.

0: نعيشها كل يوم. البنك الأهلي، شريكك في التميز.
1: سهل عملية سداد فواتيرك مع خدمة الخصم المباشر عبر دفع تلقائي وآمن يتم من خلال حسابك البنكي بشكل دوري بعد التسجيل في الخدمة. نماء لخدمات ظفار، نهتم بك.

أو مع أهلك أو قرار التهرب من حر الصيف وحدك. بكل الحالات نحن ننتظرك في موسم الخريف العقاري. مكان واحد تتعرف فيه على فرص التملك والاستثمار في المدن المستقبلية ومشاريع صروح، وتتواصل بشكل مباشر مع المطورين العقاريين. حياك الله في واجهة الحافة من 25 يوليو وحتى 5 أغسطس، من الساعة 5 عصرا وحتى 11 مساء.

بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بانهوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء من الأثاث الراقي للديكورات العصرية. كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بانهوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.

0: في يوم من الأيام معلومة عن الجنف وسألت نفسك إن كانت هالمعلومة صحيحة؟ أول شيء ترى الجنف هو إعوجاج أو انحناء جانبي غير طبيعي في العمود الفقري، وممكن يظهر في الغالب خلال مرحلة النمو. عبر هلا أفأم نقدم لكم سلسلة خرافات وحقائق عن الجنف بالتعاون والشراكة مع مستشفى خولة.
1: تقول الخرافة أن الحزام الطبي لا يفيد في علاج الجنف. يعتقد البعض أن الدعامة أو الحزام الطبي لا يقدم أي فائدة لمريض الجنف، لكن الحقيقة أن الدعامة قد تكون علاجاً فعال للأطفال والمراهقين خلال مرحلة النمو، إذ تساعد على الحد من زيادة انحناء العمود الفقري، وقد تقلل الحاجة إلى التدخل الجراحي في بعض الحالات.
0: لأن المعرفة الصحيحة هي الخطوة الأولى نحو العلاج، سمعنا معكم على هلا اف ام معلومة تصحيحية عن الجنف بالتعاون والشراكة مع مستشفى خوله.

0: له هذا الصيف صار أسهل مما تتوقع. تخيل العائلة في المطار، ضحكات خفيفة وحماس قبل الرحلة، وإجازة ما حتش تتفكر فيها كثير. هذا الصيف بنك مسقط تقرب لك خططك أكثر. مع قرض سفر بسعر فائدة مخفض 3.75% صار السفر أقرب وبطريقة أريح. وغير كذا قدم على بطاقة بنك مسقط والطيران العماني الائتمانية بدون رسوم سنوية للسنة الأولى. بداية أخف الرحلة بك. اجمع ذكرياتك وخذ العائلة معك، وخلي هذا الصيف يبدأ بطريقتك. بنك مسقط، الصيف يبدأ معك. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om أو أرسل LOAN إلى 900-90. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
1: احجز الآن في فعالية شعلة الرياضة المقدمة من صحار الدولي من 14 يوليو إلى 15 أغسطس في مركز عمال للمؤتمرات والمعارض. سجلوا أطفالكم في المخيم الصيفي المليء بالأنشطة الرياضية والترفيهية، ثم اجمعوا أصدقائكم واحجزوا ملعبكم بالساعة أو شاركوا في بطولاتنا كرة القدم، كرة السلة، الكريكت، الكرة الطائرة وتحدي النينجا، بالإضافة إلى فعاليات مصاحبة متنوعة. الوجهة المثالية للأنشطة الرياضية العائلية بانتظاركم في قاعات داخلية مكيفة طوال الصيف. احجز عبر موقعنا الإلكتروني sportsparkoman.com. شعلة الرياضة، أنت الشعلة.
2: لا تفوت ولا لحظة واحدة من أقوى المباريات مع فايبر أو 5G الإنترنت المنزلي من أريدو. استمتع بإنترنت ثابت وبسرعة فائقة مع باقة تشمل جهاز BN Sports لمتابعة كل حماس بدون تقطيع. اشترك اليوم وخلك دائما في قلب الحدث. تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.

0: التبرع بالدم لا يستغرق سوى دقائق، لكنه قد يمنح إنسانا سنوات من الحياة. كن سببا في ابتسامة مريض وتبرع بالدم.
1: أوقات التبرع بالدم،
0: بنك الدم المركزي ببوشهر من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحا حتى 8 مساء ويوم

0: الحين وفي أي مكان في العالم تقدر تسمع هلا أف أم في كل وقت. حمل تطبيق هلا أف أم في الأبل والأندرويد وكون معنا في كل مكان وزمان.
1: هلا أف أم
2: مزاجك بالعربي بالعربي بالعربي.
1: هلا أف أم.

0: هناك لحظات تستحق أكثر. مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية، كل عملية شراء تفتح لك باباً لمزايا أكثر، عروض حصرية ومكافآت مجزية وتجاربها استثنائية تضيف قيمة إلى سلوك حياتك، لأن التميز ليس مناسبة بل تجربة نعيشها كل يوم. البنك الأهلي، شريكك في التميز.
1: اكتشفوا سحر صلالة وجمال موسم الخريف بإقامة لا تنسى في فنادق هوانا صلالة. يمكنكم الاختيار من بين 4 فنادق مميزة: منتجع صلالة روتانا، فندق فنار، فندق ذا كلب أو فندق جويرة. سواء كنتم تخططون لإجازة عائلية أو رحلة مع الأصدقاء أو استرخاء وسط الطبيعة الخلابة، فستجدون كل ذلك في هوانا صلالة، حيث تجدون المطاعم الشهية والمرافق المتنوعة، هذا بالإضافة إلى الاستمتاع بحديقة هوانا المائية. لا تفوتوا جمال الخريف في فنادق هوانا صلالة، فهواكم هوانا. احجزوا إقامتكم الآن بالاتصال على 232-75748 أو عن طريق زيارة موقعنا hawanasalala.com/stay.
2: لا تفوت ولا لحظة واحدة من أقوى المباريات مع فايبر أو 5G الإنترنت المنزلي من أريدو. استمتع بإنترنت ثابت وبسرعة فائقة مع باقة تشمل جهاز BN Sports لمتابعة كل حماس بدون تقطيع. اشترك اليوم وخلك دائما في قلب الحدث. تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالم.

0: الأطفال.
1: ليا صافي سنت أطلس حدوقة سلة
2: دا مش دا دي مش ويه.
3: ليش التدخل المبكر مهم لدى متلازمة داون؟ كل ما بدأنا مع الطفل وهو صغير كل ما تحسنت حياته أكثر. التدخل المبكر يشمل العلاج الطبيعي عشان نقوي عضلاتهم وحركاتهم، علاج النطق عشان نساعدهم يتكلموا بوضوح، العلاج الوظيفي عشان يعتمدوا على نفسهم في أمور حياتهم اليومية. هذا كله يساعد الطفل أن يكون مستقل ويقدر يندمج في المجتمع بشكل طبيعي وحلو.
4: الجمعية العمانية لمتلازمة داون.

0: فقلت له زين وين وين وين عيالك؟ ولا ما عندك عيال؟ قال ما عندي، عندي 38 و40.
1: ما شاء
0: الله. قلت له ما شاء الله. قال هي. قلت له ليش ما حد يجي معقل؟ ما حد يجي عندي، ما حد يجي معي. سبحان الله، يعني أنا أثر فيني أنه الأب جاي بروحه وكذا وعنده هذا العدد ما شاء الله، الله يبارك فيه. في اليوم الثاني أنا رحت أنا وزميلتي، فقلنا نروح نطمن عليه نسلم عليه. كيف أبوي؟ قال له شي ما جيتي، عرفني يعني شي ما جيتي. قلت له يا أبوي كيف صحتك تو ومو أخبارك؟ قال الحمد لله بخير. فشفت ولده هناك، فقلت للولد لو سمحت أريدك تعال شوية. قلت له عندي عتاب حالك. قلت له أنت ما شاء الله عددكم 38 وأبوكم بخلينه وحدة يجي وكبير في السن. قال يا ربي من قالش 38؟ قلت له قال الوالد. قالت تعرفي الوالد إيش يحسب؟ يحسب خواتي وزواجهن وأولادهن وإخواني وزوجاتهم وأحفادهم. إنزين تعددكم 8 أو 9 أو أنا أضحك يعني. ما حد جاء قال يا أبوي ما عندنا خبر، ما يقولنا منك وعندي موعد وراح، يعني جاي هنا أنا ما عندي خبر. الوالد ما شاء الله شفت إلا واحد هنا عندك، وين هو 38؟ قال ما جايين، جاي هذا بس، جاي هذا وأخوه. قلت له وين؟ قال له ولده يقول له با 38. قال ماله وحريم خوتك وزواج خواتك هل ما يعتبر أولادي؟
2: هذا جزء من سوالف صباحكم عماني، علشان تسمعوا السوالف والمواضيع والأخبار تابعونا من الأحد للخميس من 6:30 إلى 10 الصبح معي أنا شذى الوهيبي ووفاء البلوشي.
3: صباحكم عماني على ضغطي.

0: خسرنا.
1: يلا الجايات أحسن، والعرض اللي خبرتك عنه فاتني بعد، وحتى الراتب طار. عادي عادي تصير، بس تصدق يواسيني إن بياناتي باقية معي وما بتضيع.
0: أي بيانات قصدك؟
1: باقة أوبلس من أريدو، فيها ميزة تحويل البيانات المتبقية للشهر اللي بعده، يعني عندي شيء مضمون.
0: فنان، إيش تبغى أكثر من كذا؟
2: استفد من ميزة تحويل البيانات المتبقية للشهر التالي، فقط اشترك في أوبلس من أريدو. اشترك الآن عبر التطبيق، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.

0: شنطكم جاهزة وجوازاتكم معاكم؟ مع موسم السفر والصيف والإجازات أكيد كل رحلة فيها تجربة جديدة ومعلومة مفيدة. معلومة على الطاير نشارككم فيها حقائق ونصائح سريعة تخلي سفركم أسهل وأذكى وأكثر متعة.
1: الرحلة المباشرة والترانزيت.
2: الرحلة المباشرة توصلك إلى وجهتك دون الحاجة إلى تغيير الطيارة، بينما تتطلب رحلات الترانزيت أنك توقف في مطار آخر قبل لا تكمل رحلتك. اختيار النوع المناسب يعتمد على الوقت والتكلفة وتفضيلات المسافر.
3: معلومة على الطير تسمعوها على هلا.

إغلاق الستائر خلال ساعات الظهيرة، خاصة في الأوقات التي تكون فيها أشعة الشمس في ذروتها، يعد من الطرق البسيطة والفعالة للمحافظة على برودة المنزل، ويقلل من الجهد الذي تبذله أجهزة التكييف لتبريد المكان. كما يساهم هذا السلوك في ترشيد استهلاك الكهرباء وتحسين كفاءة التبريد، خصوصا

0: البرنامج يأتيكم برعاية البنك الأهلي، شريكك في التميز.
1: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
2: احجز الآن في فعالية شعلة الرياضة المقدمة من صحار الدولي من 14 يوليو إلى 15 أغسطس في مركز عمال للمؤتمرات والمعارض. سجلوا أطفالكم في المخيم الصيفي المليء بالأنشطة الرياضية والترفيهية، ثم اجمعوا أصدقائكم واحجزوا ملعبكم بالساعة أو شاركوا في بطولاتنا كرة القدم، كرة السلة، الكريكت، الكرة الطائرة وتحدي النينجا، بالإضافة إلى فعاليات مصاحبة متنوعة. الوجهة المثالية للأنشطة الرياضية العائلية بانتظاركم في قاعات داخلية مكيفة طوال الصيف. احجز عبر موقعنا الإلكتروني sportsparkoman.com. شعلة الرياضة، أنت الشعلة.
3: في خريف الظفار الفعاليات للجميع من 21 يونيو إلى 20 سبتمبر. استمتعوا بالعروض الفنية والبطولات الرياضية والفعاليات البحرية والعروض العالمية والأنشطة الثقافية اللي تتوزع في مختلف مواقع الموسم، ومن المسرح إلى النحت، من الرياضة إلى الترفيه. تجدون في كل زيارة تجربة جديدة تستحق الاكتشاف.
4: خريف الظفار شيطان
3: يا حي من جاف فارعاني، من 21 يونيو إلى 20 سبتمبر.
5: ظفار شيء ثاني.
3: فعاليات متجددة، تجارب استثنائية وذكريات.

0: الفيديو اللي منزلتنا أختي بصلالة شكل هذه الغنية بتكون ترند الخريف هذه السنة.
1: ليش؟ أنت ما سمعتي أغنية الخريف بصوت راشد؟
0: الله، تتوقع بتكون له حفلة هذه السنة هناك؟
2: حلت وانوري شرفتونا في صلالي يا حي يا حي بكون
3: حي بشينو بالخرف أم اللي شقوي مطر يا حي بهم في ظفار ويا هلا بالخريف
4: يا حي من جظفار جمال يرد الروح وضباب يحكي حكاية المكان
5: هاي أستاذ.

0: اليوم موعدكم مع هلا بالخريف، نعيش تفاصيل الموسم لأن فعلا شيء ثاني.
1: خريف بطار شيء ثاني.
2: هلا بالخريف طيلة

0: الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وسعد الله أوقاتكم مستمعين أثير هلا أف أم ومستمعي برنامج هلا بالخريف. هلا فيكم مع أجواء الرذاذ هذه المرة في هذا الكافيه المميز ضمن مشاريع الشباب المميز أيضا هنا في محافظة ظفار. احنا في هيلز كافيه مستمتعين بتفاصيل أجواء باردة لطيفة رذاذ، حاطين احنا مظلة عشان شوي يعني يكون وضع الرذاذ خفيف كذا تحسوا فيه، ولكن إن شاء الله تكون حلقة مميزة معاكم من خلال هذا البرنامج المتجمع جول في مختلف المواقع. نسعى احنا ننقل لكم الصوت والصورة والتفاصيل المميزة في بلاد الجمال مثل ما نقول دائما، محافظة ظفار بمواقعها المختلفة هي فعلا شيء ثاني. اللي ما زار ظفار للحين يعني ايش تنتظر؟ الفعاليات بدأت، الأجواء لطيفة، في مواقع مختلفة، في كل مكان تلاقي كذا متنزه انت تستمتع فيه مع الأسرة والأصحاب، وإن شاء الله كل التفاصيل تعيشوها بشكل مميز هنا في محافظة ظفار. إذن نبدأ معكم حلقة جديدة بنفس التوقيت هنا في محافظة ظفار وبرنامج هلا بالخريف. ضيفنا اليوم من شباب ظفار المميزين، يعني من ضمن الحلقات اللي إن شاء الله تكون كذا ممتعة تستمتعوا فيها وتتعرفوا على هذا الضيف اللي يحمل الكثير من المواهب والإنجازات والتفاصيل، ولكن راح أعرفكم عليه بعد الفاصل. تقبلوا تحيات فريق العمل في مشوار برنامج هلا بالخريف من هنا من محافظة ظفار، تحيات الزملاء في الإعداد عبد العزيز الفضة، في مواقع التواصل الاجتماعي تحيات علوي الموسوي ومحمد النوبي، هذه تحيات زميلنا في مسقط نصر الحسني، تحياتي لكم أنا سميرة الحراصي. بسم الله نبدأ معاكم حلقة جديدة مشوار برنامج هلا بالخريف.
1: هلا بالخريف،
2: هلا بالخريف، على هلا أفهم.

0: إيبرنت أواصر، يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع تمويل بيتنا من بنك مسقط. سواء كانت خطوة بناء بيتك الأول واستقرارك، أو انتقالك لمنزل أكبر، أو اختيارك لعقار فاخر، تمويل بيتنا يقدم لك حلول تمويل مرنة ودعم مستمر في كل خطوة. قدم طلبك في أحد فروع بنك مسقط أو عن طريق زيارة أحد مراكز بيتنا الـ15 أو أرسلهم إلى 900090. كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع بيتنا. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
2: خلي هلا اف ام توصل اعلانك للناس. كلمنا اليوم على الرقم 9634-4767 أو 2200-9004.
3: خريج وبس أو خريج جامعة مسقط؟ تميز وحقق طموحاتك بدراسة البكالوريوس في جامعة مسقط ببرامج حديثة تواكب سوق العمل في الهندسة، اللوجستيات، الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، الإدارة، التسويق الرقمي، الهندسة الرقمية وهندسة البرمجيات وغيرها من البرامج المرتبطة بشهادات مهنية. الجامعة الوحيدة اللي تقدم 3 سنوات أكاديمية وسنة تدريب عملي إلزامية تأهلك لسوق العمل. التحق الآن لتحصل على رسوم دراسية مخفضة تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على 9389-2504 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني muscatuniversity.edu.om. جامعة مسقط، طموح يتعدى الآفاق.
4: هلا بالخريف،
5: هلا بالخريف على هلا اف ام.
6: هذه عودة لكم من جديد مستمعين الأحبة في مشوار برنامج هلا بالخريف، وما شاء الله الرذاذ من جديد. احنا نستمتع دائما هنا في محافظة ظفار بتفاصيل الأجواء والمناظر الطبيعية المميزة، ولكن يعني في محافظة ظفار احنا ما فقط نستمتع بالخريف أو بالمناظر الطبيعية، أيضا بالإنسان الحاضر هنا في محافظة ظفار اللي يخرج من هذه البيئة إلى عالم أوسع. يعني شخصية ضيفنا لليوم هادي، متزن، متنوع، مبدع، من شباب ظفار المميزين اللي حرص أنه يخرج خارج محافظة ظفار وخارج سلطنة عمان بإنجازات في مجالات مختلفة. هو مهندس كيميائي، هو له في الخطابة، له في مجالات مختلفة. أتوقع حلقة اليوم راح تكون مثرية خاصة للشباب العماني. اليوم أمامنا نموذج مميز خرج من البيت الظفاري بدعم من الأهل والأصدقاء إلى عالم أوسع. نرحب معكم مستمعينا بضيفنا اللي منورنا اليوم بالاستوديو، مؤمن العمري. مؤمن، أهلا وسهلا فيك، ونورتنا اليوم في مشوار برنامج هلا بالخريف.
7: بنوركم والله، أهلا وسهلا،
6: حياك الله. كيف حالك مؤمن؟
7: الحمد لله بخير وبصحة وسلامة.
6: الله يسلمك. أجواء الخريف وفي محافظة الظفار دائما تكون مختلفة، كيف تقضي بداية فصل الخريف؟
7: أحب دائما أني أنتظر الاكتظاظ بالسياح، لأنه السياح هم نكهة هذا الموسم بأمانة. يعني
6: نعم، تحب زحمة الخريف.
7: أيوة، فبدون الزحمة، بدون وجودهم، بدون الثقافات المختلفة، حتى لوحات السيارة المختلفة من كل مكان، تحسك أنه فعلا المكان صار بوتقة يجمع كثير ناس مختلف ثقافات وأماكن.
6: فعلا فعلا، أنت وديتنا لنقطة جدا مميزة. لما نشوف أرقام السيارات من دول مختلفة، وأيضا هالسنة مميز، حتى اللوحة الخاصة اللي عملوها شرطة عمان السلطانية بالتعاون مع مختلف في الجهات، خريف ظفار اللي تحطها بسيارتك، حطيتها بسيارتك ولا
7: لا؟
6: بس كثير من الناس اللي استخدموا ايضا هذه اللوحات اللي هي ممكن تعتبرها جانب التذكاري لهذا الموسم المميز. طب مؤمن بعيدا عن كل ذلك، أنا ذكرت أنه فعلا إحنا ممكن نتكلم عن الطبيعة، بس تركيزنا في حلقة اليوم عن الإنسان خاصة هنا في محافظة الظفار. كيف ممكن تعرف الناس بمؤمن؟ من هو مؤمن؟
7: من هو مؤمن ممكن يكون سؤال وجودي لحد ما، لكنه لطيف وإجابته خفيفة. إنسان بسيط يحاول دائما أنه يسوي كل شيء بفضل ما عنده، فغالبا ينجح.
6: الحمد لله الحمد لله. طبعا أنت مهتم في مجالات مختلفة، أنا ودي تخبرني أكثر عن مجال دراستك وأيضا المجالات اللي أنت تتميز فيها وحرصت أنك تخطو هذه الخطوات.
7: المجالات متعددة جدا، لأنه إذا الإنسان حصر نفسه في مجال معين ممكن أنه يحرم نفسه من فرصة التطور. زي ما أقول دائما أنه الجينات البشرية عندها إمكانات لا محدودة،
6: صحيح،
7: بس مشكلتنا أنه نحن نركز على مكان معين ممكن ما يعبي هذه الإمكانات كلها.
6: نعم، أو نتكاسل أن إحنا فعلا نطور نفسنا أو نخوض في تجارب جديدة. كيف بدأت رحلة مؤمن؟ وين بدأت في البداية؟
7: خلينا نقول أنه الموضوع بدأ من لما كنت صغير جدا جدا، حيث أني كنت ما أشوف الأشياء بطبيعتها زي ما هي، بس
6: كيف
7: أدور على جوهر كل شيء. يعني إذا كان قدامي تفاحة، إيش أعمق شيء فيها؟ البذرة. طيب إيش أسوي بالبذرة؟ تزرع وتطلع تفاحة جديدة. وكانت هذه البداية، دائما لكل شيء في نواة ونقطة بداية. فنقول أن الطفولة هي كانت البداية.
6: نعم، من الطفولة أنك كنت تحب تستكشف كثير. بعد ما خلصت المدرسة طبعا حرصت على تكملة دراستك الجامعية في الهندسة الكيميائية. لماذا هذا التخصص؟
7: التخصص هذا لو قلنا أن احنا بنربطه بالرؤية أنه الكيمياء تمثل كل مادة موجودة حوالينا، هي جوهر لجميع الأشياء الموجودة. فالواحد أيضا يحب أن يكون له اسم مثل الدكتور، يعني ما يصير النادي دكتور دكتور وانت نادي كيميائي. فقلنا يلا مهندس كيميائي نتعمق فيها شوي. فالحمد لله يعني بدعم من الأهل ومن المرشدين، حتى أساتذة المدرسة كانوا يقولوا أنه هذا تخصص يناسبك جدا، أنت إنسان محلل، تفكيرك نقدي، لعلك تفيد السلطنة بشكل عام.
6: نعم، تخرجت مؤمن؟
7: الحمد لله.
6: الحمد لله، يعني باش مهندس الحين احنا نقول لك.
7: الحمد لله، لازم الميم.
6: الميم مهمة طبعا. الله يعطيك الصحة والعافية. يعني بين هندسة، تعليم، خطابة، لغات مختلفة، وين تحب نبدأ؟
7: إيش اللي يجذب انتباهكم أكثر؟
6: نعم، أنا ودي نبدأ معاك باللغات. يعني ما شاء الله تتحدث بلغات مختلفة، وربما أبرز هذه اللغات اللغة اليابانية. هي مش سهلة، ولكن ليش اخترت هذه اللغة أنك تتعلمها؟
7: الشعب الياباني بطبيعته مميز جدا، ولكن خلينا نقول أنه في بداية الألفينات كان في اندفاع للثقافة اليابانية على الوطن العربي بشكل عام كبير جدا،
6: من خلال الأنميز وغيرها.
7: بالضبط، حتى من خلال حتى برنامج قديم اسمه الحصن، كثير الناس كانوا يتابعوه، يطلع في تلفزيون عمان. أنا ما حضرت عليه، بس أخواني دائما كانوا يقولوا
6: يتكلموا عنه.
7: فكان الكلام عربي، ولكن التعبير والثقافة كلها يابانية. فمن هناك بدأ الدخول. وسبحان الله، يعني أخي كان في البداية يتكلم اللغة اليابانية ويعطينا كلمات ومشابه، بعدين حبيت اني انافسه وسبحان الله.
6: يعني تحدي بينك وبين اخوك انه من يعرف يتكلم ياباني اكثر.
7: ايوه، بس بعدين لاني
6: صغير من اتغلب عن الثاني.
7: تقدمت.
6: انت تقدمت.
7: ايوه.
6: زين، كيف تعلمت هذه اللغه؟
7: تعلم اللغه يعني يكون عن طريق ممارسه جوانبها الاربعه، يعني في مهارتين ادخال ومهارتين اخراج. الإلمام باللغة لا يتم الا عن طريق الممارسة. مثال احب اطرحه حتى للطلاب اللي يجوني من باب تعلم اللغات، أقول له إن نحن لما كنا أطفال صغار في السن ما حد علمنا إنه هذا الأحمر اسمه تفاحة وهذا البرتقال اسمه برتقالة، ولكن كانت عندنا قدرة إنه نحن نلقط الأشياء بأسمائها. الإنسان إذا ما تعلم المهارة وحاول إنه يسقلها وهو صغير وكبرت معاه تضيع. الحين إنه الحمد لله ما زالت المهارة مستمرة معاي، وممكن
6: لله.
7: العلماء النفسيين يسموه ذكاء لغوي. فذكاء اللغوي هذا يخليني لحد ما قادر إني أنا استوعب اللغات من الجوانب الأخرى.
6: يمكن لأنك بديت بعمر جدا صغير. كم كان عمرك لما بديت تتعلم ياباني؟
7: 6 سنوات.
6: 6 سنوات، ما شاء الله، وأنت بديت تتكلم باللغة اليابانية.
7: أيوة، بس قبلها كان إنجليزي.
6: إنجليزي بعدها الياباني. هل هي اللغة الصعبة يعني فعلا في تعلمها، كونك أيضا معلم تعلم الحين هذه اللغة؟
7: ممكن تكون صعبة من ناحية الكسل البشري لأنه فيها حروف كثيرة مقارنة باللغة العربية، فالشخص يتكاسل أنه هو يتعلم كل الحروف ولا ثلاث تصنيفات هيراغانا كاتاكانا وكانجي. الواحد يضيع وسط المعمعة يقول أنا بس بتعلم كيف أتكلم وكيف أفهم من الناس.
6: كانت صعب مسألة التعلم ولا لا؟ قلت لي لأنك كنت صغير كان أسهل بالنسبة لك، فكيف تعلمتها؟ يعني هل رحت لمدرسة وأحد علمك أو اكتفيت بالمنصات اللي اليوم والأفلام اللي صارت عن طريقة ممكن أنك تتعلم لغة؟
7: الفضول اللي كنا نعيشه نحن كناس يعني ما تعودنا على الأيبادات، فكان مصدر المشاهدة والمتعة الوحيد هو سبيستون.
6: يا سلام.
7: والرسوم المتحركة اللي ما عرفنا أنها أنيمي غير بعدين. فكنا نتابع الأمور ثم فجأة ينقطع. نريد نشوف إيش التكملة، ما نحصل التكملة إلا باللغة اليابانية.
6: صحيح.
7: فكان في حاجز، هل أنا أكمل وأفهم ولا أجلس ما أكمل؟
6: الفضول كان يذبحك إنك ودك تشوف الحلقة الأخرى ولكن كنت تشوفها بالياباني.
7: أيوة.
6: كنت تفهم؟
7: أيوة.
6: ما شاء الله.
7: يعني خلينا نقول اني وصلت مرحلة من الهوس المراهقين اني كنت اشوف الحلقة ثلاث مرات
6: ما شاء الله وكله بالياباني.
7: مرة هي دبلجة تكون يابانية بس اشوفها مرة بترجمة عربية وترجمة انجليزية ومرة بدون ترجمة عساس اني اظل امارس اللغة مع نفسي وما احس اني انا بعيد عنها.
6: حلو، فهذا اللي يساعدك انك فعلا تتعلم بشكل سريع. كم خضيتي لين ما صرت خلاص ما شاء الله يعني متمكن في اللغة اليابانية؟
7: خلونا نقول 5 سنوات حتى قدرت أني أنا أكتب وأستخدم المهارات الأربع كلها.
6: يعني أنت ما فقط تتكلم حتى تكتب؟
7: أيوة.
6: باللغة
7: الكانجي.
6: ما شاء الله ما شاء الله جميل. طب ودنا كذا تسمعنا يعني وعطنا ترحيب ربما للزوار أو حتى الممكن اللي يتابعوا أو يمر عليهم هذا المشهد من اليابان وانت ترحب فيهم في خريف ضفار، وخلنا نقولهم انه فعلا خريف ضفار شيء ثاني وتفاصيل كذا بالياباني. يقول بعدين ترجم خلنا نسمع.
7: من الكلمات الشائعة اللي يقولوها كثير حتى يكونوا متعودين عليها يوكسو صلالة نتوكوروني، مرحبا بكم في صلالة. وكذلك يقال صلالة وا اتسكوشي نو باشو ديسيونه، صلالة مكان جميل جدا. اليابانيين مش مثلنا أغنياء في اللغة، فنحصل أنه تعابيرهم تكاد تكون محدودة يعني ما عندهم مثل الثراء اللغوي الموجود عندنا في اللغة العربية.
6: نعم. بعد كمل عطنا بعد كذا خبرهم أن الأجواء حلوة ورذاذ كذا، أنا تحمست يعني أعطيني كي جملة طويلة يعني شوي نعيش معاك هذه التفاصيل.
7: قول شنو يكو يو صلالة نو توكورو وا توكبيتسو نو هيا غا أرو سوشتي كوكاكو وا سوباراشي ديشو ني هيكاري تو يامي نو اوناغاي شيماسو غا مو شيدو كيتي كوداساي ني.
6: مجتمع متكاتف ربما.
7: السؤال اللي دائما أسأل الناس لما يكلموني لغة معينة إنه غالبا لما شخص يتكلم لغة أنت ما تفهمها ما تعرف هو ايش جالس يقول.
6: صحيح.
7: فأي كلام يقوله تحسه سبيشل ومميز.
6: صحيح، ولكن احيانا لغة الجسد ممكنها تساعدك احيانا في فهم بعض الكلمات يعني.
7: أيوة.
6: مهما كنت انت يمكن ما تفهم معنى الكلمة بشكل دقيق،
7: وهذا شيء انا اريد اشير له عشان كذا سويت هذه التجربة البسيطة اسويها دائما مع طلابي.
6: ايش
7: اقول؟ جمل معينة لها معنى وجمل معينة ما لها معنى بس اسوي لغة جسد.
6: مثل
7: أنا قلت هيكاري تو يامي، كنت أقول أنه في تضاد بين الضوء والظلام. هذه مجرد جملة حطيتها، لكن لما حطيت لغة جسد في الموضوع بديت أفهم. فهنا نفهم أنه اللغة مش بس عبارة عن كلام أنت تقوله أو تستقبله، كذلك لغة الجسد تلعب دور. فدائما إذا حاولنا أن نفهم لغة معينة لازم نشوف الشعب كيف يتكلم. عشان كذا في اللغات عشان الشخص يوصل ليفل سي 2 لازم أنه هو يروح الدولة نفسها يجلس مع الشعب يفهم الايديومز الأشياء الموجودة بينهم. يعني مثلا لو رحنا للغة الإنجليزية على طرف يقولوا مثلا It's raining cats and dogs. الشخص العربي بيفهم أنها جالسة تمطر سنانير وكلاب متبحشمين يعني، ولكن معناها أنه في كثافة وغزارة في المطر.
6: صحيح.
7: فهذه الأمور ما يفهمها إلا شخص عايش هناك. عشان كذا لغة الجسد والتعابير حتى الأشياء الثقافية تلعب، لأن اللغة مش بس مجرد لغة، هي كذلك ثقافة مرتبطة فيها.
6: ثقافة فعلاً. هل يعني اللغة اليابانية فيها كثير استخداماً للغة الجسد؟
7: كثير جداً. حتى قبل أسبوع كنت في دورة في الهند في IIT مومباي، فكان زملائي في الكلاس يابانيين فمن أول ما تفاعلت معهم لقيت أن لغة الجسد حاضرة، يعني كذا وكذا وكذا تحابير، يعني يقول هذا شلوا من هنا حطوا في المسرح بيبدع، بس علموا إيش النص إيش يقول وإيش بيقول.
6: نعم يعني أنت سبقتني في تجربة الهند، ولكن أنا ودي أسألك، يعني أكيد التقيت بيابانيين، إيش كان انطباعهم أول ما يشوفوك أنك كعماني وما شاء الله تتحدث بطلاقة اللغة اليابانية؟
7: الحديث ذو شجون لأني مشتاق لهم صراحة. ولكن هم يعتقدوا اليابانيين أنه ثقافتهم مش منتشرة بالقدر الكافي، بمعنى ممكن الإنسان يطلع على الأنمي، ولكن الأنمي ممكن يعتبر 2-5% غير البوب كلتشر المشهور الحين. فلما يشوفوا شخص من نوعية مختلفة من عرق مختلف شكله مختلف جالس يتبنى لغتهم يتبنى لغة جسدهم يتبنى تفكيرهم، هم يستمتعوا ويحسوا فعلا أن هم أنجزوا. فكنت بين الحين والآخر، هم أيضا يعني عندهم نفس المشكلة اللي نعاني منها اللي هي تعلم اللغة الإنجليزية، فلغتهم الإنجليزية تكاد

0: هذه اللغة وحصلت لك في حياتك؟ هذه الضحكة وراها سوالف وعلوم.
1: سوالف وعلوم كثيرة.
0: خبرني.
1: هو الشيء اللي ضحك إنه أصلاً ثقافة الأنمي عندنا في البيت منتشرة. يعني أخوي الكبير مو بس إنه علمني ونقلها لي، بل تقريباً لكل أعضاء البيت.
0: أثر على البيت كله.
1: يعني ما شاء الله إحنا تقريباً نعتبر 9 أفراد.
0: ما شاء الله.
1: كل واحد منا لا بد أن يفهم كلمة وكلمتين بالياباني. فحيانا لما نكون جالسين مثلا ونريد شخص ما يفهم إيش جالسين نقول، نرمي كلمة يابانية نضحك 5 والشخص الضيف يطلع كذا ما فاهم شيء، يقول أنتوا تتكلموا لغات ما شاء الله، وهو ما يعرف نحن حشينا قطينا. فاللغة اليابانية
0: تستخدموا هذه اللغة كشفرة أحيانا لبعض المعلومات اللي ما تريدوا كل حد يفهمها. إنزين الله يستر منكم. بس إنزين حلو، خبرني بعد مواقف كذا يعني تستخدم فيها اللغة اليابانية أو حصلت لك يعني أي كان، سواء في عمان أو حتى من خلال مشاركات ربما مختلفة، إيش تذكر حتى لو موقف كذا طريف يعني؟
1: في مرة من المرات يعني لما سافرت عشان مسابقة كان في شخص مسجل اسمه بالياباني. أنا لما أشوف شخص كاتب لغة يابانية وأقدر أقريها على طول
0: يستفزك الموضوع،
1: أروح إيش تحت رأسه هذا، أريد أشوف أريد أعرف. فسبحان الله رحت تواصلت مع هذا الشخص وقلت له أنا كذا وأنا كذا وكلمته بالياباني، فهو كان يعتقد أنه والدتي يابانية. فسألته كيف اليابانيين لونهم كذا؟ ما يجي. فقال لي لا أنا كنت أحسب أنه أهلك مشتركين وشابه. قلت له لا لا لا أنا عماني 100%، ولكن أنا أقول له الشغف موديني لعندكم. سبحان الله يعني حتى صارت بيننا علاقة وطيدة، وصار يعني تواصلنا على لينكد إن، وإذا في شيء هنا في شيء هنا يساعدني. سبحان الله.
0: ودي أعرف يعني إلى أي مدى فعلا تعلمت واستفدت من هذه اللغة وأيضا من الفكر الياباني. يعني معروف اليابان يعني ما شاء الله واليابانيين عباقرة في مجالات ربما مختلفة، إلى أي مدى هذا الجسر وهذا المفتاح، مفتاح اللغة وهو شيء رئيسي، ووسع من مداركك وقدرت أنك تستفيد أيضا من الثقافة اليابانية؟
1: الحلو دائما اللي أقوله للناس أنه لما تتعلم ثقافة أو لغة خذ ما صفى ودع ما كدر. ومن الأشياء الجميلة اللي ممكن نأخذها من الثقافة اليابانية هو تعاملهم المحترم مع بعضهم البعض. يعني مثلا من اللفتات البسيطة يعني أنه من كثر احترامهم للبعض أنه لما أنادي شخص ما أناديه باسمه مباشرة. عندي طريقتين، أما أني أناديه بعدين أضيف شيء إضافي مثلا سان كون، هذه تضيف لاسمه على أساس أنه أنا أبين أنه أنا أحترمه. أو أصلا من البداية إذا ما كان بيننا علاقة ما نادي باسمه، نادي بقبيلته. يعني مثلا أقول العمري سان، لأن أنا قبيلة العمري. فهذا كان أيضا من المواقف اللي الناس عرفوا فيها أنه أنا أعرف ياباني. لما ناديت اليابانيين ما ناديتهم بأسمائهم المجردة، ناديتهم باسم القبيلة.
0: نعم.
1: وحطيت سان بعد، فكانوا على طول عارف انه انا فعلا عارف اتكلم ياباني.
0: وداخل في عمق تفاصيل الثقافة اليابانية بشكل جدا دقيق. طب يعني ودي كذا تودينا فاصل ولكن باللغة اليابانية.
1: كونو بانغومي وا كونو سبونسر غا تيكيو دي اوكوريشيماس.
0: هو قالها. يلا فاصل، انا ما اعرف بعدين نتعلم كم كلمة. راجعين لكم مستمعين.
2: هلا بالخريف،
3: هلا بالخريف على هلا اف ام.
4: عيش التميز مع بطاقات البنك الاهلي الائتمانية واستمتع بعالم من المزايا.
5: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
2: هلا بالخريف،
3: هلا بالخريف على هلا اف ام.
0: حياكم الله من جديد مستمعينا ومشاهدينا، هلا بالخريف، واحنا مستمرين معاكم في تفاصيل ضيفنا المميز المهندس مؤمن العمري، يعني مهندس كيميائي وملي رحلته الشبابية بتفاصيل كثيرة. مؤمن بشمهندس أهلا وسهلا فيك من جديد. وهالمرة ودي أروح لمعلم الأقران، يعني كيف خطيت هذه الخطوة وكيف أيضا قررت أنك فعلا

0: فعلا أن تصبح معلم وتنشر ثقافة وأن تعلم أيضا في مجالات مختلفة.
1: معلم أقران يعني بالنسبة لتعليم الأقران هو شيء قريب جدا من القلب يعني. كنت هناك لمدة 8 فصول يعني 4 سنوات وأنا معلم أقران من يوم دخلت الجامعة. البعض من طلاب الجامعة يكون همه في الغالب أنه هو يمسك لوحة الشرف يكون الأول فيها. لكن شعور أنه أنت تشوف شخص كان على وشك الهبوط بس صعد ونجح بسببك شعور مفرح. فدائما تجربة معلم الأقران تجربة ما ممكن أشرحها لأي شخص إلا إذا جربها.
0: بس يعني أنا ودي أعرف هذه التجربة كيف خطر على بالك أنه فعلا ممكن تساعد شخص آخر؟
1: في بداية الأمر لما دخلت الجامعة كنت ما شاء الله أفهم كثير بحكم أنه عندي لغة إنجليزية والدكاترة كانوا يدرسوا المناهج كلها باللغة الإنجليزية. فعانى الطلاب من الصدمة الثقافية اللي تجيهم بمجرد ما يدخل الجامعة. كان في ترجمة عربية وكان في كلام عربي بس الآن صار كله إنجليش. فإيش الحل؟ فيروحوا عند الطالب اللي هو يتكلم إنجليزي أو أمه إنجليزية فيروحوا عنده ويسألوه. فنتيجة لذلك كان في مشكلة بسيطة أنه إحنا عندنا المجتمع هنا محافظ فمش كل مثلا بنت تريد تسألني تقدر أنها تسألني بأريحية بحكم المجتمع وكذا. فقلت كيف أنا ممكن أفيد الناس وأعطي زكاة عن علمي أنه الحمد لله دام الله أعطاني علم عشان أنه هذا العلم يتبارك فيه لازم أزكي منه. فكانت زكاتي هذه بعيدا عن الغرض المادي وما شابه أنه أنا أنشر العلم هذا ويتبارك لي.
0: نعم. شو المواد اللي كنت تساعد فيها الطلاب؟
1: إنجليزي، رياضيات، فيزياء، كيمياء وحتى ياباني كان بعض يجون عشان الياباني.
0: كل هذه اللغات أو المواد ولكن يعني مواد ما سهلة مواد صعبة فعلا يعني. إيش أكثر مادة كنت تستمتع فيها وأنت تشرحها لزملائك الطلبة؟
1: كانك تقولي لي أي عين مفضلة عندك.
0: يا سلام.
1: أنا عندي عيني الكيمياء والرياضيات.
0: أكثر مادتين كنت تحبهم وتستمتع لما أنت فعلا تقدم هذا العلم لزملائك. طب يعني ودي أفهم في وقتها يعني كيف كانت التجربة مع الطلبة، كيف كانوا يتعاطوا معك، هل فعلا كانت في صعوبة أنك توصل المعلومة للطلبة خاصة بمواد صعبة؟
1: هنا ممكن نقول أنه شخصية المعلم هي اللي حددت هل أنا بنجح في هذا المجال أو لا. فبعض المعلمين يتبنى قالب معين من الشخصية ويبدأ يتكلم فيه ويشرح بغض النظر عن الطالب فهم ولا لا. لكن الحلو فيني ولو زكي نفسي يعني أنه كل ما جاني طالب أحاول أني أنا أنزل لمستواه وأشرح له بطريقة تناسبه. فالحمد لله ما في طالب جاني مرة واحدة وراح. فكانوا دائما يرجعوا وياخذوا معاي. حتى كان في نكته بيننا احنا كزملاء لما يجي الناس يقولوا نريد مع مؤمن ولا طيب في طالب ثاني يقولوا لا نحن نريد مع مؤمن. فهذه الجمله رغم التعب والمذاكره والسهر اللي انا اخوذه كطالب جامعي ولازم نذاكر لهم هم
0: لانه احيانا ذاكر لنفسك وايضا ذاكر للطلاب اللي انت تقدم لهم هذا العلم. فكنت فتره ضغط.
1: ايوه كانت فتره ضغط ولكن لما اسمع الطالب مرتاح يقول لي نجحت جبت درجة كاملة في الاختبار هذا كله يروح.
0: يعني ودينا كذا لبعض القصص والمواقف، خبرنا إيش كان يحصل معاكم في فترة الدراسة.
1: من المواقف الشائعة جدا اللي أحب دائما أذكرها ممكن أعطيها قصة لأي شخص يريد يدخل بير تيوتر. كان في أحد الطلاب يريد ينجح في الفيزياء لكن درجته كانت متدنية لدرجة أنه كان محتاج يجيب 40 من 40 في الفاينل، هذه كانت مستحيلة. فقلت له شوف اسمع الله سبحانه وتعالى رب المستحيلات ودائما كان يأيد أنبياء بالمعجزات، فإذا أنت تفكر أن الله سبحانه وتعالى ما يقدر يقول كن فيكون وتنجح فعندك مشكلة، لكن لازم تأخذ بالأسباب. أريدك تجي معاي وأشرح لك أول بأول، تصبر علي وأصبر عليك لين ما تنجح. قال لي قلت له إذا قلت ما بتحاول ما
0: كان في باله أنه مستحيل يجيب 40
1: بعدين 40 درجة قوية جدا يعني.
0: صحيح
1: قوية واجد لكن الدكاترة كانوا متساعدين. المهم جاء عندي وبدنا ناخذ سيشن زول بول وشرح المادة لبنة على لبنة لين في نهاية الفصل أرسل لي رسالة طالعت قال لي الحمد لله نجحت في المادة نجحت في المادة. قلت له نجحت؟ قال الحمد لله. لأن الدكاترة عندنا لما يشوف الطالب بادل جهده في الاختبار ويعني في فرق كبير يساعده في الدرجات اللي من
0: صحيح
1: 60
0: مجرد ما فعلا يشوفوا انه في رغبه في جهد في سعي انه فعلا يعني يجاوب اجابات صحيحه. ايش كان شعورك وانت يرسل لك هالرساله انه نجح وفي البداية يعني هذا أكثر طالب يمكن كان بحتاج لدرجات عالية جدا.
1: الحقيقة يعني كنت دمع وحطيت نجمة على الرسالة، فكل ما حسيت أني في مسيرتي كبير توتر بديت أتعب ونتيجة الملل والروتين، كنت أرجع للرسالة وأشوفها وأحس أنه في هدف أسمع. فكانت الرسالة هذه مصاحبتني خلال المسيرة التعليمية والمعلمية.
0: الله الله الله عليك. ما فكرت أنه فعلا ممكن تكمل في هذا المجال أو تكون في صرح أكاديمي أو حتى يعني تواصل في جانب التربية أيضا في المدارس كونك خلاص أنت مستمتع في هذا المجال؟
1: في الحقيقة هذا ما أخفيك أنه كان رغبتي الأولى، ولكن سددت وقاربت بين الأهداف وشفت أنه الأفضل أنه حاليا أسوي خطة على 10 سنوات أتعلم واكتسب خبرة مدة 5 سنوات و10 سنوات في مجال، ثم وأنا في 35 أو 40 أقدر أني أسلك السلك الأكاديمي بعد ما أجيب الماسترز والدكتوراه إن شاء الله.
0: يعني ما شاء الله عليك حصلت على لقب معلم الأقران الشهر مرتين، يعني ما شاء الله بسم الله ما شاء الله. إيش يعني لك هذا التكريم؟
1: هو يعني هذه مبادرة طيبة جدا من المركز نفسه، مركز دعم التعلم، أنه مو بس يخلي طلاب يجوا يعني ويعطيهم مكافآت مادية على تعبهم، كذلك الشخص اللي فعلا يتعب ويكون عنده إحصائيات مميزة وإشادة وتقييم من الطلاب يعطوه في نهاية الشهر هدية بأنه يكون معلم الشهر. لكن من الصعب جدا أنه شخص يجيبها مرتين، وأنا في المرتين كنت متفاجئ بأمانة. يعني كنت أقول أنه لا مش أنا، لأنه فلانة كان يجيها كثير طلاب، كان الدرس إنجليزي والطلاب عندنا ها، فكان يجوا عنده كثير طلاب، فقلت مستحيل أكون أنا. لما قال اسمي فرحت، جيت وفرحت فيها. حتى المرة الثانية قلت أوه أنا جبت بير توتر توايس، which is a good thing. فالشهادتين اللي مسكتهم حطيتهم أيضا على الرف، دائما أحطهم على الرف، هذا الرف عند الوالدة طبعا. أي شهادة أو أي جائزة أجيبها أقول لها شيلي أنت حطي عندك وأنا خلاص
0: تواصل لي. نجاحات وإنجازات أكبر ما شاء الله عليك. أنا حابة هذا الشغف وهذه الطاقة الحلوة اللي تتمتع فيها، خاصة يعني ما شاء الله عليك اختياراتك صعبة، ما مش إنه مجال والله ترفيهي أو لايت أو ممكن الواحد يعني فعلا نقول اللي بعده اللي لا، يعني مجالاتك صعبة ومحتاجة لجهد ووقت وطاقة وطولة بال، ولكن حلو فيك هذه الطاقة أن أنت لا خلاص احنا ما نوقف هنا يلا اللي بعده. فان شاء الله دائما تكون كذا متميز. عشان نقبل هذا الجانب، جانب انك انت فعلا معلم وتعلم ايضا زملائك، شو النصيحة او الرسالة اللي ودك تقولها للطلبة خاصة اللي يواجهوا صعوبات ربما في الدراسة؟
1: الصعوبات الدراسية هي مشاكل انت لابد تمر فيها. انه زي ما نقول عندنا في الكيمياء انه الكربون اللي هو الفحم العادي يحتاج ضغط وحراره على اساس انه يصير الماس. فالرحله ممكن تكون شاقه لكن النهايه لابد انها تكون مثمره. انت عليك انك انت تسعى وتحاول وتبذل جهدك انك انت تنجح، وصدقني في النهايه ستؤتي محاولاتك وكلها وثمارها
0: باذن الله تعالى. اكيد الحديث معك ممتع باشمهندس، استاذنك لفاصل لكن خليها هالمره، انا راح اقولها بالعربي يعني اللي ما اتعلم لي ياباني وبعدين عاد. يعين المستمعين الى فاصل مستمعينا، وواصل معكم هذا الحديث في مشوار برنامج هلا بالخريف.
2: هلا بالخريف،
3: هلا بالخريف على هلا مع فايبرنت أواصر. يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
4: خريف ظفار حيث الضباب والخضرة والذكريات التي لا تنسى.
5: ولأن الإقامة تصنع الفرق يدعوكم فندق توليب إن مجان صلالة وفندق كيريات صلالة للاستمتاع بتجربة إقامة تجمع بين الراحة والأناقة، غرف عصرية وخدمات متميزة وموقع مثالي يقربكم من أجمل الوجهات السياحية في صلالة. لا تفوتوا متعة خريف ظفار واجعلوا رحلتكم أكثر جمالاً مع توليب إن مجان صلالة وكيريات صلالة.
4: توليب إن مجن صلالة وكيريات صلالة، إقامة فاخرة وقصة جميلة تبدأ من هنا.
5: للحجز والاستفسار 9165-2635.
2: هلا بالخريف،
6: هلا بالخريف على هلا أفهم.
0: هلا فيكم من جديد مستمعينا، متواصلين معاكم في مشوار هلا بالخريف هنا اليوم في أتين، هذه المنطقة والمساحة اللي الكل يحبها، سواء يصعد فوق على الجبل أو الكافيهات أو حتى الفعاليات اللي حوالينا. وإحنا اليوم في كافيه هيلز ونستمتع بنموذج الشباب الظفاري العماني المميز. اليوم معنا المهندس مؤمن العمري. بش مهندس، يعني ما شاء الله عليك، تكلمنا شوي عن مجال الهندسة، تكلمنا عن اللغة اليابانية، تكلمنا كونك معلم الأقران، هالمرة نروح للتست ماسترز والخطابة، قطاع آخر، مجال ثقافي آخر، كيف دخلت أيضا هذا المجال، مجال الخطابة؟
1: كذلك نسمع نقول أنه الأمور زي هذه تنشأ منذ الصغر. فكنت دائما معروف أني الولد اللي قدم في الإذاعة.
0: أيوة،
1: فبعدين قلت بس ما أقدم في الإذاعة بس، حتى أني سبحان الله سويت كل الأدوار، أنا مرة أقرأ قرآن، مرة أقدم الإذاعة، مرة أقول كذا. فكان دائما حب ظهوري إعلامي، حتى أنه كثير ناس جزموا أني أنا بروح إعلام. وبعدين رحت هندسة كيمياء، قلت لهم ويو مثل ما نقول عنهم. فمشى الوضع والحمد لله. فالتوست ماستر صار مساحة أقدر أمارس فيها الأمور اللي كنت أمارسها وأنا صغير، بس وين وأنا كبير، في بيئة الكل يسمعك فيها، رغم أنها منظمة عالمية يعتقد الإنسان في البداية أنه هي اللي تحتاجه، لكن مع الوقت يستوعب أنه هو اللي يحتاج توست ماسترز.
0: نعم، يعني إلى أي مدى التوست ماسترز غيرت من مؤمن، غيرت من شخصيته، من حياته، عطت مساحة وثقة أكبر؟
1: من لما كنت صغير كنت أتكلم اللغة العربية الفصحى يعني بنفسها وأتكلم، فكان الكل يطالعني بنظر استهجان إنه هذا شفيه جالس يتكلم لغة عربية فصحى، يعني ما يعرف يتكلم طبيعي، هل هو عنده توحد؟ طبعا عندنا مفهوم مغلوط عن التوحد لازم نراجعه. فلما رحت توست ماسترز ألاقي أني أنا قادر أني أنا أتكلم بلغتي وفصاحتي اللي أنا اكتسبتها، هذا الوحده يخليني أحضر كل يوم. ناهيك على أنه الحضور نفسه، الناس الموجودين، يعني سبحان الله الإنسان محتاج أحد يسمعه، بس نحن نفتقر لمهارة السمع. نحب نتكلم والناس يسمعنا، لكن لما نقول للإنسان يكون مستمع جيد على طول يبدأ يحاول أن يقاطع. التوست ماستر مجموعة من البشر موجودين عشان يسمعوا كلامك، سواء له معنى ما له معنى، دامك وقفت على المسرح يصفقوا لك وترجع فرحان كأنك سويت أكبر إنجاز.
0: كنت تحب هذا الشعور؟
1: أكيد، شعور جدا مريح أنه حولك ناس داعمينك في شغفك مو في شيء ثاني.
0: مهما كان خطابك أو كلامك أيا كان، ولكن هذا التشجيع كنت يعني تستمتع فيه.
1: كنت استمتع فيه حتى لما أشجع الناس الآخرون، يعني الناس لما يطلعوا هناك على المسرح منهم من ينسى كلماته، منهم من يتلعثم، بمجرد أن الإنسان يتلعثم يطالع فوق يعتقد أنه الناس راح تضحك عليه، لكن يتفاجأ أن الكل جالس يصفق له أساس أنه هو يستجمع شجاعته ويبدأ يكمل الجملة اللي بعدها،
0: يكمل الحديث. تذكر أول مرة طلعت على المسرح، ربما مسرح كبير أو مسرح له وقع خاص لك، وأيضا تحدثت أمام كم كبير من الجمهور؟
1: كان أول مرة وقفت فيها على مسرح، خلينا نقول أنه كنت أقدم حفلات كذا ومؤتمرات وأنا صغير يعني في السن، فكانت لغتي جميلة وكان الأساتذة يحبوها، فكانوا يقترحوني دائما أشارك باسم المدرسة برا وكذا، فكانت هذه والمناظرات هي أول المنصات اللي أنا كنت أمارس فيها هذا الشيء، لين ما جت توست ماستر في مرحلة متقدمة من العمر.
0: نعم. يعني أنا ودي يعني تخبرني اليوم نفسه، إيش اللي صار، إيش اللي قدمت، كيف كان تفاعل الجمهور معك؟
1: كان في قاعة كبيرة، أوكي، في المدرسة، وكان المفترض أنه أحد يقدم الحفل مكاني، أنه ما اختاروني في البداية لأنه قالوا نريد مؤمن بس مؤمن كان البعض عندهم ملاحظات، فسبحان الله ربي كتب أنه هذه المنصة ما تكون غير لي أنا، لأنه كل شيء مكتوب، فالشخص اللي المفروض أنه هو يلقي في ذاك اليوم كان غايب، فقال لي مؤمن تعال، وما كان في تجهيزات وكذا وكذا. رحت، كانت الرهبة موجودة لأنه أنا ما أعرف إيش بقول، توهم عطيني النص والناس متدربين وأنا مش فاهم، لكن قلت يا ابني أنت أصلاً اللغة العربية صديقتك المقربة، أنت بس تتفاهم معها وتمشي. فتقدم، غمضت عيوني، بديت أطالع فوق. بمجرد ما طلعت فوق حسيت أنه ما في أحد موجود في القاعة، بديت ألقي وأتكلم بأسلوبي الزين وما ارتحت إلا لما سمعت الجمهور يصفق.
0: حسيت أنه فعلاً أنت أديت بشكل جميل، ما شاء الله عليك، يعني حصلت على المركز الأول أيضاً في مسابقة للخطابة في مسقط، الخطابة الارتجالية، يعني هذا المركز وخطابة ارتجالية، إلى أي مدى يعني هذا الأمر كان يعني بالنسبة لك فعلاً شيء مختلف؟
1: ذكرت دايماً أذكر أشياء. هو أصلاً خلينا نقول أنه أنا ما كنت بشارك في المسابقة هذه أصلاً. كنت أريد أشارك في الخطب المعدة، لأنه الخطب المعدة تجهزها من قبل وتكون عندك رسالة في 7 دقائق. لكن الخطب الارتجالية هذيك اللحظة يعطوك موضوع ويقول لك يلا تكلم ابدأ تحدث. فكان في زميل لنا في توست ماستر يريد يشارك في المسابقة المؤهلة، لكنه كان ولد ما بين 5 نساء. فأنا قلت يا أخي ولد الحاله كيف وهم 5 نساء، قلت بوقف معه. فلما وقفت سبحان الله فزت بالمركز المؤهل ورحت عشان أمثل النادي، بعدين جبت المركز الأول هناك. فدائما أقول أنه الفرص في الخطب الارتجالية هي أعظم بكثير من الخطب المعدة، لأنه لحظتها تبان فراسة الخطيب وقدرته على أنه هو يتحكم بالمسرح من جميع جوانبه.
0: على إيش كنت تعتمد أو عادة في الخطابة الارتجالية على ماذا تعتمد؟
1: على ماذا أعتمد؟
0: خاصة أن أنت ما تكون محضر بالموضوع، يعني إيش المميزات اللي ممكن نقولها؟ هل بسبب القراءة، الثقافة، الثقة، إيش هي عوامل اللي تساعدك فعلا تتحدث أمام الجمهور بشكل ارتجالي؟
1: خلينا نقول أنه مش واحد على حدة، بل مجموع من محصلتهم مع بعض. الخطبة الارتجالية ما هي إلا محاولة لسرد قصة في وقت قصير. فأنت تحكي قصة بسيطة، تمسك الجمهور معاك في قصة بداية وعقدة ونهاية عن طريق أسلوبك، بعدين توصلهم الحكمة وتخلص خطبتك. فأنت لما تقرأ كثير في الكتب، لما تسمع كثير من الروايات، لما حتى تبدأ أنت تكتب بنفسك الشعر وهذا وتحاول أنك أنت تجرب، وقتها تصير عندك محصلة لغوية لدرجة أنه أي فكرة تجي في بالك تقدر تعبر عنها بسهولة.
0: فالقراءة مهمة، الاطلاع المستمر، سرعة البديهة، أيضا الثقة بالنفس. مجرد ما تكون قلق مهما حضرت، مهما كنت تتميز بمواصفات أخرى، ربما ترتبك أثناء الحديث إذا فعلا يعني ما كانت عندك الثقة أنك توقف أمام الجمهور.
1: والثقة قد تكون فطرية ومكتسبة.
0: نعم.
1: بس أنا أحب الثقة المكتسبة أكثر من الفطرية، لأن الفطرية ممكن تغر الإنسان ويثق بنفسه في مواقف ما هي مواقف حقيقية، يعني ممكن تكون لصالحه. بس الثقة المكتسبة هي نتيجة فشل عدة مرات، بعدها لما تفشل عدة مرات وتبدأ تعيد وتجرب صار عندك ثقة أنك تسوي أي شيء أنت في بالك وتقدمه بأفضل صورة ممكنة.
0: ممتازة. يعني أنا ودي أروح إلى جانب آخر من الجوانب المميزة أيضا في مسيرتك فيما يتعلق بمشاركاتك، يعني أنت شاركت كثير محليا ودوليا، خلينا نتكلم عن أبرز مشاركاتك الدولية في المجالات المختلفة.
1: المجالات المختلفة المشاركات الدولية
0: اللي تعتز فيها، نعرف أنه هي متنوعة وكثيرة، بس يعني خبرني عن أبرزها.
1: خلينا نقول أنه أبرز مشاركاتي الدولية هي متعلقة كذلك بالتوست ماسترز، أنه انتقلنا من مرحلة تمثيل المحافظة إلى أن نكون جزء من المنتخب الممثل للسلطنة في ديتاك 2026
0: بأبوظبي.
1: إيه بأبوظبي.
0: نعم.
1: فكان الناس جايين من كل مكان، كل واحد عنده هدف متدرب، فأنت تيجي هناك وأنت شايل فوق ظهرك الناس اللي يأمنوا فيك من البداية وشجعوك ودعموك وقالوا لك أنت تستطيع. هذه التجربة بالذات لها وقع مميز يعني على قلبي ودائما أتذكرها، لأنه في ناس.
0: إيش اكتسبت منها؟
1: الاكتساب بيكون اللي كنت بذكره قبل شوي، اللي هو العلاقات الطيبة. يعني شخص ممكن ما يكون عنده قدرة أنه هو يدعمك، لكنه يعني ضغط على نفسه ضغط شديد على أساس أنك أنت تروح وتمثل وتتدرب. فلما توصل هناك وتشوف نظرة فرحته يوطد علاقتكم. العلاقات اللي اكتسبتها هناك من هذا المؤتمر تعتبر كنزي الأثمن بأمانة.
0: في هذا المؤتمر بالتحديد يعني الواحد أحيانا بالإجازة الصيفية وده أنه يريح ومساحة كذا نقاهة، والبعض تسافر يستمتع. تختار طريق مختلف، رحت للهند عشان يعني تتعلم، ليش؟
1: ليش؟
0: ايش اللي خلاك انه في الإجازة الصيفية فعلا تروح لي يعني كورس وايضا اختيارك للهند؟ ليش مومباي؟
1: المؤسسة اللي رحنا لها هي تعتبر مميزة جدا، تقريبا عمرها 68 سنة. فكان الفضول اللي دارج في ذهني انه نحن بس عندنا مدة قصيرة، ما عندنا سنة، ما عندنا 3 سنوات زي الجامعة، فكيف ممكن انا اتعلم في هذه المدة القصيرة؟ وايش اللي بخسره لو ما رحت؟ فكان تسديد والمقاربة انه انا لو ما رحت بخسر اكثر من لو رحت. فقلت يلا بنروح فترة نتعلم هناك ونكتسب اشياء، والحمد لله اني رحت. فدائما الفرص زي هذه اللي تخلي الانسان يطلع برا يمثل ثقافته ويدور بين الناس ويعرفهم حتى بمكانه. من المواقف الطريفة اللي ممكن انا اذكرها يعني في النسخة الماضية، هو البرنامج هذا صيفي يعني لكل نسخة، ففي النسخة الماضية كانوا طالبين من كل واحد من المشاركين انه يجيب لبسه الوطني. تمام، بس هذه النسخة ما طلبوا. انا سبحان الله جبت ملابس كاجوال لانه الهند ومطر وروحة وجية، لكن قلت بجيب معاي دشداشة ومصر. انا عرفت مصر ومصر نفسي، فقلت بجيب دشداشة ومصر في حالة انه كان في عشاء جماعي ومشابه، انا ابرز هويتي العمانية.
0: نعم،
1: لانه اللبس نفسه بيجذب الناس يجوا يسألوا، حتى الكمة العمانية اللي نلبسها تحت تجذب الناس يقولوا ايش هذا اللي فوق راسك.
0: صحيح.
1: فسبحان الله لما لبست الكل كان جاي عندي، انت من وين؟ ايش لابس؟ ايش اسم هذا؟ انت من مكان؟ اقول لهم عمان. منهم من يعرف، منهم من لا يعرف. فكانت انه انك انت توصل بلدك كممثل لها بلباسك وثقافتك ولغتك، هذا من أجمل الأشياء اللي ممكن الإنسان يعيشها، خصوصا لو طلع برا السلطنة.
0: يعني إلى أي مدى فعلا وأنت يعني كثير ذكرت أنه دائما تعتز بهويتك وكونك عماني أيضا من خلال الزي العماني اللي هو ملفت للأنظار في الخارج. أنا أتحدث هنا خصوصية أنك كظفاري بيئة مختلفة عن باقي ولايات أو محافظات سلطنة عمان، إلى أي مدى ظفار العريقة حاضرة في كل التفاصيل اللي تقدمها؟
1: أحب دائما بحكم أنه أنا من خلفية ريفية وجبالية، نحن عندنا اللغة الجبالية أو شحرية، شحرات. فهذه اللغة تجذب أي شخص يسمعها لأول مرة.
0: شحرات.
1: شحرات. هذا الحرف طبعا عندنا وما عندكم.
0: نعم.
1: فكل واحد يمسك ماله.
0: نتعلم. بالعكس نتعلم.
1: أحب دائما أني أروح عند الناس أقول لهم أنا عندي لغة أتحداك أنك سمعتها. فأجي أعطيه كم من جملة جبالية وهو يبدأ يطلعني كده.
0: أنت إيش؟
1: ينصدم الأصوات اللي طلعها. أقول له ثاء وكاء وثاء وثاء، وقل لي وش ذا؟ وش ذا؟ وش هذا؟ فسبحان الله رغم تنوع الأصدقاء الموجودين إلا أنه كلهم عندهم عامل مشترك، أنه لما يسمع الجبالي يبدأ ينجذب،
0: يتحالى عليك.
1: بالضبط. فأبدأ أقول له شوف هذه أصلا لغة ما يتكلموها إلا الناس اللي في ظفار. بعدين من هنا أبدأ أعطيه شوية معلومات عن ظفار وأعطيه معلومات عن عمان.
0: نعم.
1: فدائما أحب أنه في الجلسات الجماعية أسوق للبلاد أكثر، بحيث أنه اللي ما يعرف يعرف بعدين يخبر اللي ما يعرف.
0: وطبعا ظفار يعني تميز بتفاصيل كثيرة تاريخيا، وأيضا الذكريات اللي ممكن تأخذها من ظفار وبعض التفاصيل مثل اللبان، البخور، ويعني إذا بنجي نعدد فهي كثيرة هنا في محافظة ظفار. حريصة أنك تبرزها أيضا.
1: أيوة، غالبا في سفراتي لما أروح إلى أي مكان أحاول أني أخذ سوفينيرز، بمعنى أنه أخذ معي أشياء، يعني لما أسافر مكان أنا ما أخذ شيء من المطار أو أخذ شيء، أخذ معي أشياء بعدين أعطيها لأصحابي الموجودين بحيث أنهم يتذكروني. يا يكون شيء مثلا زي تشكيلات عمانية أو حتى تطريزات ريفية موجودة عندنا، أو حتى اللبان نفسه. أبدأ أقول له شوف هذا عندنا شيء مميز واجد مثل الذهب، بس ذهب أبيض. فأعطيهم أشرح لهم أنه هذا استخدموا كذا واستخدموا كذا، حتى البخور الموجود. فأحاول دايما أنه الأشياء هذه اللي مش موجودة برا أخذها معي بحيث أنه أوزعها على كل زملائي المعروفين.
0: بين كل اللغات والثقافات اللي أنت يعني ما شاء الله تعلمتها وحاضر فيها، ماذا تعني ظفار في قلب ووجدان مؤمن؟
1: ظفار عميقة، حب عميق ليس له تبرير. دائما الإنسان في وجوده يدور على كينونة يسميها الوطن مهما كان. فالإنسان الظفاري بطبيعته يحب أنه هو يحب تراب ظفار. يعني حتى لما يطلع برا يبدأ يشتاق المكان، يقول يا أخي أنا أحب الخريف، يا أخي أحب التربة، أحب الجبال. فالإنسان الظفاري بطبيعته متفاعل جدا مع الطبيعة. لاحظوا أنه نحن نتعامل كثير مع الحيوانات الموجودة، الإبل وال
0: صحيح، علاقة وطيدة خاصة وطيدة مع الإبل،
1: يعني كأنه إنسان تفاعل معاه، حتى أنه نوصل لدرجة أنه الإبل نفسهم والبقر يتفاعلوا معنا باك.
0: نعم.
1: يعني أنا أكلم البقرة وهي كأنها تفهمني لما أسوي لها كذا روحي هنا. حتى عندنا في شيء مميز أنه لما أنادي بقرة معينة يصير لها اسم لما تسمعه تجي. فمثلا النداء مثلا مومو مومو، هذا نداء، ثم أناديها باسمها مثلا سعراء، فلما أقولها سعراء تبدأ تجي عندي،
0: تجي تعرف.
1: وسعرار معناتها أنه فيها جزء من الصفرة، بمعنى لما يكون فيها صفرة هي تعرف أنه هذا الاسم سعراء. أنا جالس أناديها سعراء.
0: أنا ترى مع هذه السنوات كل مرة أحاول شوية بس بعض مخارج الحروف يعني محتاجة لممارسة عشان أنت تكون فعلا. أصبر علي شوي، أصبر علي.
1: أنا متوقع أنه بعد خمس سنوات.
0: شوف أنا لا، أنا كل ما أجي أحفظ لي كم كلمة، بس لأنه لما أرجع عد ما أمارسها فتحس فعلا أحيانا في صعوبة أنك تنطقها، ولكن ممكن أنك تفهمها. بس الكلمة اللي ذكرت لي إياها في البداية وانت تنادي الإبل، هل هذا البقرة يعني هو المتداول في النداءات؟
1: لا والله، كل شخص له نداءه، يعني منهم يقولون منهم يقولوا ها ها، وهذه الأصوات.
0: بس هذه الأولى للخيول كنا نسمه مومو
1: مومو،
0: أي
1: هذه كان جدي يقولها الله يرحمه،
0: الله
1: كان دائما يقولها للبقر. فسبحان الله صارت عرف منتشر، لأنه لو واحد يريد نادي بقرة يقولها مومو مومو، وممكن تكون مشتقة من شيء نحن ما ننتبه له الآن اللي هو صوت البقرة مو.
0: أيوة.
1: فلما يقول مومو يعني فطريا كأنه جالس يناديها أنه تعالي، فهي تركز معاه ثم يناديها باسمها.
0: يعني أنا الأحسن أني أنا ما أحفظ هذه الكلمة، أنه ما شاء الله الأبقار هني خاصة فصل الخريف نشوفه ما شاء الله، يعني ماشي فايدة في وسط الجلسة. وشفنا أحيانا بعض المشاهد فجأة بلا عزيمة اللي تشوفها على الوليمة حاضر بلا بلا بلا دعوة أيضا. جميل جدا. أنت من مرباط؟
1: ايوه من مرباط، ومن طوي عطير، جبال مرباط.
0: طوي عطير، يا سلام. ايش بدك تقولنا عن هذه المنطقه؟
1: الله، دربات بتكلم. اذا تعرفوا دربات بتكلم، انه المكان المشهور فيها هم اثنين، منهم ناس يحبوا يروحوا للبحر وياكلوا من مشكاك القعدي، مش دعايه مش دعايه. مشكاك القعدي هذا مشهور
0: مشهور طبعا، مشهور.
1: كل الناس يقوا عشان ياكلوا منه
0: وزح ويخلص بسرعه المشكله.
1: المشكاك الوحيد اللي يخلص العصر. ما في مشكاك عندنا في صلاله يخلص العصر. وكذلك عندنا دربات، عين دربات اذا انفتحت وبدل ما بينزل تصير
0: زحمه
1: ما تقدر تجلس. فسبحان الله، حتى الاماكن اللي عندنا اللي هي في الريف تصير اكثر اضرارا، ويصير المكان افضل، حتى احنا نستمتع بكوننا موجودين هناك. ممكن نكون نحن جالسين هنا بحكم الدراسة والعمل، لكن صيفنا بدل ما نروح سويسرا نروح مكان اللي كنا موجودين فيه اللي هو مرباط طوي عطير وما شابه. فدائما يعني الطبيعة لها سحر مميز.
0: صحيح، خاصة في هذا الموسم الاستثنائي اللي جمعنا بثقافات مختلفة ومن ولايات أيضا مختلفة، محافظات ودول كثيرة. واليوم محافظة ظفار ما صارت تجذب فقط يعني من دول الخليج أو من محافظات ربما في سلطنة عمان، خاصة بمواسمها المختلفة. يعني الصرب من المواسم المميزة اللي يحضروا فيها ناس حتى من أوروبا، وأيضا موسم الشتاء. وأعتقد في ظفار تستمتع أكثر بالصرب أكثر من الخريف، صحيح؟ أيوة. أنا هذا اللي أنا لاحظه دائما. يعني حتى خروجكم للمواقع السياحية بالأكثر في موسم الصرب،
1: لأنه الخروج في الخريف ممكن يكون متعب، واحد شوية زحام، فالبعض ما يحب الزحام كثير. وكذلك الأرضية نفسها تكون متعبة.
0: نعم.
1: والهوام والدواب يخرجوا في هذا الجو فيكون نوعا ما خطير. لكن الصرب لحاله يجيك نسيم بارد وانت جالسة في مكانك مرتاحة، فهذه مثل ما نقول الختاميات الوداعية. فهذا يجيك في وقت معين من السنة ويعطيك من الهبات والنسيم هذه، وما حد موجود وعارف يستمتعوا فيه أكثر.
0: والرؤية واضحة وأجواء جميلة أيضا، يعني الحمد لله على هذه النعمة الجميلة هنا في محافظة ظفار. الطبيعة الخلابة، يعني جنة الأرض ما شاء الله محافظة ظفار بجمالها. وهذا الشعار لهذا العام هي شيء ثاني فعلا، يعني شيء ثاني في كل التفاصيل لما تيجي تركز عليها نعم محافظة ظفار شيء ثاني. نطلع لآخر فاصل ورح نرجع أكيد نكمل معك هذا الحديث الشيق في مجالات مختلفة مع نموذج الشباب العماني الظفاري بين قوسين في برنامج هلا بالخريف.
2: هلا بالخريف،
6: هلا بالخريف على هلا أف أم.
7: هذا البرنامج كان برعاية البنك الأهلي، شريكك في التميز. بعدك تنتظر دورك؟ مع بنك مسقط التطبيق أسرع طريق، مع 300 خدمة مصرفية وأكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل. عبر تطبيق بنك مسقط تقدر تفتح حسابات جديدة وتسدد فواتيرك وتحول المبالغ وتستثمر وغيرها المزيد، وين ما تكون ومتى ما بغيت دون زيارة الفرع. خدمات سريعة وسهلة وآمنة، سجل الدخول اليوم واستمتع بخدمات مصرفية سهلة ومريحة. بنك مسقط، أفضل كل يوم. كل شيء في حياتنا فيه اختيار، مضطرين نختار شاي ولا قهوة، نسافر أو نداوم، نروح المكان الفلاني أو مكان غيره. بس في أمور الاختيار تجي تلقائيا، مثل الأمور اللي تسهل حياتك وفيها كل شيء تحتاجه. أوبلاس من أريدو باقة تجمع كل الخيارات وكل ما تحتاجه من بيانات، مكالمات، تجوال دولي وغيره. اشترك الآن عبر التطبيق، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.
2: هلا بالخريف،
6: هلا بالخريف على هلا أف أم.
0: بين التفاصيل المميزة وبين أجواءنا الخيالية، أنا أكد على أجواءنا الخيالية عشان اللي بعده ما جاء، وأنا ما بقول ما شلوكم صلالة، لا، شل بعمرك وتعالي محافظة ظفار واستمتع فيها وبأجواءها الحلوة. احنا نكمل معكم هذا الحديث في المساحة الأخيرة مع ضيفنا المهندس مؤمن العمري. يعني مؤمن اللي يسمع كل هذا الحوار يشوف تعدد مجالاتك وأغلب المجالات اللي أنت مركز فيها ومطور نفسك فيها بشكل جدا كبير هي مجالات أدبية، ولكن يعني مجال دراستك وتخصصك يعني مغاير ومتناقض أيضا مع مجالاتك الأخرى، كيف أتى هذا التناغم أو الكولابريشن في شخصية واحدة؟
1: هو سؤال في الحقيقة، إذا كان في سؤال قد انسألته في حياتي فهو هذا الشيء، هل أنت علمي أم أدبي، وكيف أنك أنت علمي وجيت تسوي أشياء الأدبيين، مع أنه هما حزبين مختلفين كل واحد لحاله، لكن ما زلت أؤمن وأعتقد أنه العلماء اللي هم المسلمين القدامى اللي كانوا هم أساس كل العلوم الموجودة ما بدأوا ترى بعلم وما شابه، لا، بدأوا بالأدب، قرآن كريم، حديث، سنة، تعلموا، بعدين لما خلصوا انتقلوا للعلوم الأخرى وبرزوا. فالأدب سبحان الله يدخل في جانب وجداني داخل الإنسان، إنه الإنسان عنده منطق وعنده عاطفة. العاطفة من أعظم الأسلحة اللي ممكن الإنسان يستغلها، فلما الإنسان عاطفته تصير مستغلة بشكل صحيح وعارف كيف يستعملها، هذا يفتح له باب على أساس أنه يتعلم الأشياء الأخرى. حتى لما نلاحظ الكتب القديمة اللي كانوا العلماء يكتبوها في مجالات العلوم نحصل أنه كلامهم شيق، يعني حتى وهو جالس يكتب علم لغته تحصلها لذيذة، يستخدم لك مفردات صعبة. حتى لما تجي تقرأ يقول لك الأستاذ اللي علمك مثلا فلان لغته صعبة ما تقدر تفهمها. فسبحان الله هم كانوا أدبيين وعلميين، بس لأنه نحن كسولين واستسهلنا الأمر خليك يا علمي يا أدبي.
0: فأنت متعايش ومتناغم مع المجالين بشكل جدا سلس، وما تحس أنه في تناقض بين المجالين العلمي والأدبي.
1: مو متناقضين، مكملين لبعض.
0: مكملين لبعض، جميل. طب كم لغة أنت يعني تتحدث؟ عندك اللغة الإنجليزية، اليابانية، و
1: العربية بعد خطوة،
0: هذا أكيد، وعندنا الشحرية والجبالية. نعم، القليل من الصيني.
1: ايوه،
0: لاحظت شويه
1: تعلم الحروف. وكذلك القليل من الكوري، لانه اختي تحب تتكلم كوري، وعطفا بها يعني بديت اتعلم معها كوري على اساس تحصل شخص يمارس
0: معها. نعم،
1: مع اني انا مو كثير يعني في اللغه هذه، احب اليابانيه اكثر من اللغات الصينيه الثلاث هذه يعني اللي مع بعض. ممكن نقول ايضا انه بحكم حبي للانجليزي وهذا شيء أقوله للناس دائما، إنه الإنجليزي بمثابة مفتاح لكل اللغات اللاتينية اللي راح تجي.
0: نعم.
1: فرنسي، ألماني، إسباني، رغم إنه ما في ممارسة، الممارسة في اللغات هذه صعبة، لكن ما زلت أنا أقدر أفهم منها وأكتبها، لكن ممكن التحدث يكون متعب لأنه ما في أحد، فعشان كذا أنا ما أميل إني أتحدث. فدائما لما أحد يسألني يقول أنت إيش تتكلم، أتكلم على اللغات اللي أنا متمكن فيها كلها
0: بدرجة عالية. إيه.
1: لكن لو بتقولي كم اللغة فقد يصل إلى 10.
0: ما شاء الله. إيش اللغات الثانية اللي ما ذكرناها؟
1: يعني لو قلنا الحين بنات لاتينية اللي هي إيطالية والفرنسية والألمانية، كذلك ممكن نحط معها التايلندية، وكذلك ممكن نحط معها الهندية.
0: الهندية أيضا. لو أنت رايح الهند اكتسبت هناك شوية.
1: لا من قبل شوي وبعد تأكدت أني أعرف لما رحت هناك.
0: جميل جدا. طب أعطيني كذا كم كلمة أحاول أني أنا أنطقها باللغة اليابانية. يعني إذا بغيت أقول هلا بالخريف، لها مصطلح بالياباني أو هي صعبة أو ما متداولة؟ لأن بعض الكلمات يمكن
1: فممكن تقولي خريف وديو وكسو.
0: خريف
1: دي خريف دي يو كوسو.
0: خريف دي يو كوسو.
1: خريف دي
0: خريف دي. أعطيني كلمة كلمة بشويش علينا.
1: هو أصلا الأو هذه أصوات ما بين الكلمات.
0: لاحظها هي كذا مثل النغمة دائما نسمعها مع اليابانيين وأيضا الكوريين، يعني هذه الدول أو هذه اللغات كذا فيها نغمات خاصة. خريف خريف أوكي دي
1: يوكوسو
0: يوكوسو خريفو دو. لا لا لا
1: دوريمي فاصولات.
0: يعني يا أستاذ يا مهندس بشويش علينا تعونا نقولها، يعني صلح النبي. والله حقولها اليوم.
1: قول شوفي.
0: قول مرة ثانية.
1: خريفو
0: خريفو
1: دي
0: دي
1: يوكوسو
0: يوكوسو خريفو
1: دي
0: خريفو دي يوكوسو. صفقولي والله تصفقولي صراحة. وأخيرا خريف دي يوكوسو صحيح؟ لا جبتها. بس أنا إيش قلت؟
1: قلتي مرحبا بكم في الخريف.
0: الله مرحبا بكم في الخريف.
1: بس هذه مو رسمية. ها علمتك واحدة جدا لطيفة تقدر تقوليها
0: يعني للمبتدئين.
1: أيوة. وكذلك كلمة مشهورة جدا أريغاتو.
0: أريغاتو
1: أريغاتو
0: أريغاتو
1: تعني شكرا.
0: أريغاتو أريغاتو مؤمن.
1: أريغاتو
0: على يعني علمتني كم كلمة. بارك الله فيك والله مستانسة. قلت لي أختك تتكلم كوري.
1: يس.
0: ودي شوية أروح معاك شوي ما وايد نروح معك للبيت. إلى أي مدى يعني هم فعلا داعمين لكل اهتماماتك؟ إيش عادة الوالدة تقول لك؟ وانت ذكرت لي أن أصلا أشيائك المميزة تروح للوالدة، شو تسوي فيها؟
1: الحديد والشجون. يعني من الأشياء اللي تدفعني دايما أنه والدتي ما أتيحت لها الفرص اللي أتيحت لي، يعني ما قدرت أنها تكمل دراستها، أنها تطلع برا، أنها تتعلم، مع أنه الذكاء اللغوي أنا ما جايبه من أبي، جايبه من أمي، لأنه أمي ما شاء الله تتكلم كل لهجات العرب.
0: ما شاء الله.
1: ولما أقول كل لهجات العرب ما شاء الله كل لهجات العرب. يعني لما كنت صغير كانت تتكلم مغربي وتونسي وما كان أحد يفهم عليها، بس لأنه أنا صاحبتها وأنا صغير كنت أفهم، فصرت مصادق الناس تونسيين ومغربيين بسبب والدتي. يقول لي كيف تفهم؟ ما رحت تونس. أقول لهم لا والدتي تتكلم. فدائما أحب أنه أي شيء أنا أجيبه أعطيه لأمي على أساس أنها تحس أنها هي راحت معي. أما أخواني قصة أخرى، فهم دائما داعمين لي في أي شيء، سواء كان مادي أو عاطفي، حتى لما أسوي شيء تافه أو يصوروني في مكان وأرسلهم الصورة كلهم يحطوها في الواتساب، كلهم يحطوها في الواتساب.
0: ما شاء الله
1: سبحان الله.
0: فداعمين لك بشكل جدا كبير. إيش عادة يقولوا لك أخوانك وأخواتك؟
1: فخر العرب.
0: يقولوا لك فخر العرب.
1: أيوة.
0: نعم. إيش أكثر مجال يحبوه فيك؟
1: مجال كوميدي.
0: المجال كوميدي.
1: أيوة. لأنه خلينا نقول إنه أنا قريب جدا من الوسط، فكأني أنا اللي أربطهم مع بعضهم البعض، حتى لما أسافر كثير وأشارك يتصلوا فيني فيديو كول، وأحيانا يتصلوا فيني مكالمات على أساس أنهم مفتقديني، فدائما يحبوا فيني الجانب اللي في البيت أكثر من الجوانب اللي برا. صحيح أنه الجوانب اللي برا ممكن تجيب الفخر أنه أخوي يسوي كذا وابني يسوي كذا، لكن يظل خيركم خيركم لأهلي. فحلو أن الإنسان لما برع ينجز، لما يرجع البيت يعطي البيت حقه ويعتني في أهله ويكون روح طيبة وخفيفة.
0: صحيح. عنه. الوالد والوالدة إيش يقولوا لك دائما؟ خاصة لما تروح للوالدة بالتحديد بنت تعطيها فخر وإنجاز حققته، شو تقول لك؟
1: أمي ما تتعامل بالكلمات، تتعامل بالأحضان.
0: يا سلام يا حبيبتي، الله يحفظها يا رب.
1: أمين يا رب.
0: تحضنك على طول.
1: أيوة. هاي ماما. أيوة.
0: إيه إيش تقولها؟ دم قلت لها هاي إيش تقول للوالدة؟
1: أقول لها إنه إن شاء الله ربي أولادي مثل ما ربيتيني، إن شاء الله أكون قادر إني أنا أخذ منش هذا الشغف وهذا الصبر وأنقله لأولادي ويكونوا حتى أفضل مني. فأتمنى جدا لو كان عندي بنت تكون تشبه أمي بحنانها وطيبتها معانا ومع أسرتها المستقبلية.
0: الله يحفظها يا رب، الله يحفظها ويخليها لكم ويطول بعمرها. نوجه لها كل التحية، وأكيد أنت ما استويت بهذا الشخصية إلا بهذا الدعم والحضن أيضا اللي حظيت به من أسرتك وخاصة الوالدة. الوالد
1: الوالد رجل طيب، لكن مدرسته مدرسة جميلة اللي هي خلتني راجل حمش كده يعني. فكان دايما يعلمني أنه أي شيء أنت تريد توصل له لازم أنت تضحي بشيء. يعني لازم تتعلم تقول أيوة، لازم تتعلم تقول لا. فكنت دايما أقول أيوة للأشياء الصحيحة في الوقت الصحيح، ولما ما أقول أيوة للأشياء الغلط كنت أنا أتحمل العواقب. فكان سبحان الله يقصوا عليه في التربية أنه عيش هذا الشيء لحالك، بس مجرد ما أنا أعيش هذا الشيء وأتعلم منه كنت أجي عنده وأبوس يده وأبوس راسه أقول له شكرا لأنك ما ساعدتني وخليتني أنا اللي أطلع من الموقف بنفسي. فرغم أنه اختلاف أساليب التربية بين والدي ووالدتي، إلا أنه التربية المتكاملة هذه هي المفروض تكون
0: أنه
1: واحد يعلمك تكون قوي جدا، واحد يعلمك أنه لا بأس أنه القوة يكون معها شوية لين.
0: صحيح. الله يحفظهم ويخليهم لك ويبارك فيك وفي عمرك وفي أعمارهم. وتحية لكل أخوانك وأخواتك أيضا، هذه الأسرة المميزة نموذج رائع في احتضان أكيد يعني كل فرد في الأسرة ليتميز في مجالات ربما هو يحب. أنا شاكرة لك هذا الوقت، استمتعت كثير في الحديث معاك. إيش ودك تقول في ختام هذا البرنامج؟
1: أريد أشكر هلا اف ام.
0: نعم.
1: أريد أشكر هلا اف ام على هذه الفرصة، الفرصة اللي أتيحت عساس أنه لعلنا نوصل رسائل للشباب أنه زي ما أنا واحد منكم وفيكم قدرت أني أسوي أمور كثيرة، أنتوا تقدروا تسووا نفس الأشياء اللي أنا عملتها وأكثر بإذن الله. فدائما خليكم مؤمنين بأنفسكم وحاولوا أنكم تمثلوا أنفسكم بأفضل صورة ممكنة
0: بإذن الله. أتمنى لك كل التوفيق، وأتمنى دائما أسمع عنك أخبار طيبة. في أهداف كذا أو خطط جالس تسعى لتحقيقها خلال المرحلة القادمة؟
1: أقضوا حوائجكم بالكتمان.
0: بالكتمان. الله يبارك فيك وين ما تكون وإيش ما كنت تقرر وتفكر، عسى الله يوفقك يا رب في مجال الهندسة الكيميائية، العلم والتعليم، الخطابة ومجالات ربما مختلفة، القيادة الشبابية. اليوم نموذج كل هذه الخلطة ممكن نسميها أتت فيه شخصية شابة ظفارية، المهندس مؤمن العمري، ضيفنا كان اليوم في مشوار برنامج هلا بالخريف. أنا حاب أشكركم مستمعينا على طيب الاستماع، أشكرك مجددا على الحضور، أشكر فريق العمل في الإعداد عبد العزيز الفضة، هذه تحيات علوي الموسوي، محمد النوبي، ناصر الحوسني، تحياتي لكم. أنا سميرة وأتمنى لكم مساءات سعيدة، وإذا الله عطانا الصحة والعمر يا رب الموعد يتجدد معاكم من مكان آخر هنا في بلاد الجمال محافظة ظفار.
8: شفت الفيديو اللي منزلت لنا أختي بصلالة؟ شكل هذه الأغنية بتكون ترند الخريف هذه السنة.
9: ليش؟ أنت ما سمعتي أغنية الخريف بصوت راشد؟
8: الله، تتوقع بتكون له حفلة هذه السنة هناك؟
10: حلت وانوري شرفتونا في صلالي، يا حي يا حي بكون
11: حي بشينو بالخرف، أم اللي شقوي مطر، يا حي بهم في ظفار ويا هلا بالخريف،
12: يا حي من جظفار، جمال يرد الروح وضباب يحكي حكاية المكان.
13: هاي يوزال أبتب ذا هاي بك كلا حيز.

0: معنا كل يوم موعدكم مع هلا بالخريف، نعيش تفاصيل الموسم لأن فعلا شيء ثاني.
1: هلا بالخريف طيلة موسم.

مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.

كيف أو أصير نغير مزاجك؟ ترى عندنا ساعة كاملة فيها أهم أعمال الطربية القديمة والجديدة، يوم الاثنين الساعة 12 المساء. حالة

0: يوميات البرامج، تغطياتنا وآخر الأخبار، تفاعلكم مع مختلف القضايا اليومية
1: على حسابنا في تويتر
2: At Hala FM Radio.
0: هلا FM على تويتر.
3: هلا FM Radio.
4: هلا FM.
2: مزاجك
5: بالعربي.
2: بالعربي.

نسرد حكايات المكان منذ قديم الزمان من 10 يوليو إلى 10 سبتمبر خريف ظفار 2026 يمنحكم الفرصة لاكتشاف الموروث العماني في فعاليات عودة الماضي والاستمتاع بالحرف التقليدية والفنون الشعبية والأسواق التراثية. وتستمر أجواء الخريف مع مهرجان ظفار الدولي للنحت ومهرجان ظفار الدولي للمسرح إلى جانب العديد من العروض الثقافية والفنية طوال موسم خريف ظفار 2000

0: البحر
1: دام الجو حر وقيض وشمس ونار برا، نجوم من الكويت بيزورونا وبيداووا الصيف وحرة. بالمختصر
2: ودوني بحر.
1: نجوم مسرحية منتزه الخيران عندنا في عمان، جهزوا نفسكم لأقوى عرض مسرحي استعراضي موسيقي في الخليج. منتزه الخيران.
3: أهلنا وأحبابنا في عمان،
4: جهزوا نفسكم حق مسرحية منتزه الخيران
5: بمسرح العرفان.
3: قولوا على الموعد
6: سامس ونضحك وبنروح البحر مع بعض.
7: آلو حجزوا مش لاقين لكم وايد،
8: ناطرينكم مسرحية منتزه الخيران.
9: حياكم الله.
10: أنا يايتكم وهتروحوا بليه بزعل أنا يايا.
1: بأجواء كلا حماس مع نجوبكم اللي تحبونهم من الكويت إلى مسقط، يوم 8 أغسطس في مسرح مدينة العرفان بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض. احجزوا عن طريق موقع وابليكيشن إيفنتات.
11: موقع وابليكيشن إيفنتات.
12: مسرحية منتزه الخيران من تنظيم شركة المها للإنتاج.

0: الاطفال
1: ليا صافي 16 حدو قتله
2: ده مش ده دي مش ايه.
3: إذا كل أسرة رزقت بطفل من ذوي المتلازمة داون، أنتم لستم وحدكم، طفلكم هدية تحمل معها بركة وصبرا وقوة. الجمعية هي رفيقكم في هذه الرحلة، نوفر لكم الخبرات ونشارككم التجارب لتجاوز التحديات معا. سنجعل من كل تحد قصة نجاح نفخر بها جميعا.
4: الجمعية العمانية لمتلازمة داون.

لايف على هلا اف ام بنسمعكم فيها اختياراتنا الاحلى واقوى الجلسات والحفلات. نخبة من الفنانين الخليجيين والعرب مع اجدد الحفلات والجلسات في هلا لايف كل خميس وجمعة منتصف الليل على هلا اف ام.

0: مقابلات وتفاصيلها، أخبارنا وآخر العلوم، كل شيء بتحصلوه في موقع الإذاعة على
1: www.halafm.om.
2: موقع هلا FM.
0: هلا FM.om.
2: هلا FM.
3: مزاجك بالعربي.

الصيف على هلا اف ام، بنسمعكم فيها اختياراتنا الاحلى واقوى الجلسات والحفلات، نخبه من الفنانين الخليجيين والعرب مع اجدد الحفلات والجلسات في هلا لايف، كل خميس وجمعه منتصف الليل على هلا اف ام.

0: ظروف المسائية غير، وحتى مزاجك غير، وإحنا نحاول نكون قريبين من سوالفكم
1: بفقراتنا.
0: في هلا كافيه نستضيف إبداعات الشباب الثقافية والرياضية، سوالف الكافيه وأكثر. جهز قهوتك أو الشاي المفضل لك أو اسمعنا
2: هلا كافيه من الأحد للخميس ابتداء من الخامسة مساء مع سميرة الحراسي وأماني علي على هلا اف ام.
3: تواصلوا معنا اليوم واسمعوا إعلاناتكم على هلا اف ام. لمزيد من الاستفسار كلمونا على الرقم 22009004
4: 22009004.
3: تواصلوا معنا اليوم.

0: حسين ترى الحر زايد.
1: نعم انه الوهيب
0: قيمه حر والجو يا لطيف.
2: وحرارة 50.
3: لا تحاتي أبد، نحن رح نكون معاكم في سوالف صيفكم. مع هلا نسمع أخباركم وتسمعوا أخبارنا، ضيوف رح يشاركونا حرارة الصيف
4: وحكم مواضيع
3: وأحلى الأوقات تقضوها معنا.
5: صيفكم مع هلا من الأحد للخميس ابتداء من الثانية ظهرا مع حوراء البريكية على هلا اف ام.
3: صيفكم مع هلا.
6: شكرا، يعطيكم العافية. بس هدا هدا بس

لايف على هلا اف ام بنسمعكم فيها اختياراتنا الاحلى واقوى الجلسات والحفلات. نخبة من الفنانين الخليجيين والعرب مع اجدد الحفلات والجلسات في هلا لايف كل خميس وجمعة منتصف الليل على هلا.

باللغة العربية، فغنت قصائدها الفصحى بتمكن وأظهر براعة استثنائية في صناعة الألحان، صنعت منه مطربا مختلفا.

0: FM.
1: عند منتصف الليل.

0: سوالف المسائية غير، وحتى مزاجك غير، وإحنا نحاول نكون قريبين من سوالفكم
1: بفقراتنا.
0: في هلا كافيه نستضيف إبداعات الشباب الثقافية والرياضية، سوالف الكافيه وأكثر. هلا كافيه، جهز قهوتك

الصيف على هلا اف ام بنسمعكم فيها اختياراتنا الاحلى واقوى الجلسات والحفلات. نخبه من الفنانين الخليجيين والعرب مع اجدد الحفلات والجلسات في هلا لايف كل خميس وجمعه منتصف الليل على هلا.

0: احتجني مثل عينيك بلا وطني.
1: هي الأغنية التي تنسى دائما أن تكبر، هي التي تجعل الصحراء أصغر وتجعل القمر أكبر. الصوت الدافئ المليء بالأمل والحنين، الفرح والبدايات.

0: مستمعين الكرام، نستمع خاشعين إلى آيات من الذكر الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.